0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: مسافرين ومصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
3: أجرام،
2: اليونان،
3: أجرام،
2: سينا،
3: فيها
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 22 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: واشنطن وطهران تتفقان على خريطة طريق لتوصل إلى اتفاق نهائي، وبيان قطري باكستاني يشمل الوضع في لبنان. بعد الإعلان عن جلسة لاستعادة جهود تشكيل القائمة المشتركة، اللجنة القطرية للرؤساء تلغي الجلسة مع رؤساء الأحزاب. وليلة أخرى من الإثارة في المونديال، المنتخب الإيراني يفرض التعادل

على بلجيكا، السعودية تهزم أمام إسبانيا، ومصر تحقق فوزها الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا. الخبر الأخير خبر طيب لمتابعي المونديال وطبعا مشجعي المنتخب المصري على وجه الخصوص. سنرى كيف يتقدم وتتطور خطواته في المونديال. هذا اليوم هو اليوم الثاني في الأسبوع، العدد الثاني من برنامج هذا النهار. أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. اليوم انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض يعني ملحوظ على الأقل، والأجواء الجو غائم جزئيا. نحن الآن إلى جولة إخبارية نعرج فيها على آخر تطورات الساعات الأخيرة قبل أن نكون في ملفات الساعة الأولى. أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدتين أنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة مع إحراز تقدم في التفاهمات والاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المباحثات الفنية بين الأطراف. كما اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة واعتماد خريطة الطريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إنشاء خلية لمنع الاحتكاك لتقليل مخاطر التصعيد بين الأطراف، وهذه الخلية تخص لبنان. في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوساطة القطرية الباكستانية حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان. أشار عرقجي إلى استثناء صادرات النفط والبتروكيماويات من القيود ورفع الحصار والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة إعمار إيران. في وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء عمل الوفد الإيراني المفاوض، فيما نقلت عن مصدر مطلع أن طهران رفضت العودة إلى المحادثات، أو نقل في هذه الحالة عن مصدر مطلع أن إيران رفضت العودة إلى المحادثات عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت ترامب قد هدد بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تفضي المفاوضات الجارية إلى اتفاق، محذرا طهران من الإقدام على إغلاق المضيق ومتوعدا بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفها بأنشطة وكلائها في لبنان. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد وأن طهران لا تأخذ التهديدات الأمريكية بعين الاعتبار. طبعا بعد كل هذا التراشق، من الواضح في إطار البيان القطري الباكستاني أن المفاوضات استمرت، لا نجزم بشأن شكلها، ولكن على الأقل هناك بعض النقاط التي تم التوافق عليها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال. وأضاف نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لن يعود إلى ما قبل 2 مارس/آذار، مشددا على أن وقف إطلاق النار مع منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة يعد استمرارا للعدوان وفق تعبيره. وأضاف أن الحزب لن يقبل بهذا الواقع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في لبنان وأن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد. في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفع قيود الجبهة الداخلية عن البلدات الحدودية الشمالية وعدد من البلدات المجاورة اعتبارا من 6 من صباح اليوم. وأضاف المتحدث العسكري أن المنطقة ستنتقل إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود. قال الرئيس السوري أحمد الشارع إنه لا يمانع الحوار مع حزب الله إذا كان
إذا كان يخدم مصلحة سوريا ولبنان على الرغم مما وصفه بالضرر السوري الكبير من أفعال حزب الله. أكد الشرع تفضيله للحوار لحل الخلافات مشيرا إلى وجود فرصة للتوافق في لبنان مشددا.

0: دلالة على أن سوريا لن تتدخل عسكريا وستبحث عن حلول سياسية ودولية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت الليلة فلسطينيين وأصابت ثالثا بادعاء أنهم ألقوا زجاجات حارقة وأشعلوا إطارات باتجاه مستوطنة كرمتسور قرب مدينة حلحول بالضفة الغربية. أضاف الجيش أن قواته واصلت تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبهين آخرين، وعملت فرق الإطفاء على إخماد حريق اندلع في المكان، مؤكدا عدم وقوع إصابات. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بوفاة الأسير صابر الأميطل من سكان النقب أمس بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزيلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه إنه لم يكن يعاني أمراضا سابقة، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته، فيما ذكر جهاز الأمن العام الشباك أن الأميطل كان معتقلا للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية، مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. هذا الخبر حاولنا أن نصل يعني إلى تفاصيله من العائلة، لكن حتى الآن العائلة في بير هداج تمتنع عن الحديث، ربما يكون ذلك خلال نشراتنا اللاحقة. الشاب اعتقل في بداية هذا الشهر، ويعني كان في تحقيق لدى الشباك، منع من لقاء محاميه ونقل إلى المستشفى في أعقاب ما قال الشباك أنه حاول الانتحار، لكن العائلة تنفي وقالت أنه كان بصحة جيدة، وفي جلسة تمديد الاعتقال أفاد بأنه بصحة جيدة. خلال فترة يعني علاجه كان هناك قرار أظن بالإفراج عنه، ولكنه توفي، والآن هناك تحقيق على الأقل لدى العائلة تريد أن تعرف أسباب الوفاة. طاولت رصاصات طائشة منزل الطبيبة والناشطة الاجتماعية دكتور دعاء غنايم حمزي في سخنين عقب إطلاق نار في ساعات الليل المتأخرة، ما أدى لإحداث أضرار مادية وخسائر في المنزل، طبعا إلى جانب الأضرار النفسية. وأمس تحدثنا طويلا إلى دكتورة دعاء، حدثتنا عن يعني وقع هذه الحادثة والجريمة التي بالأساس يعني لم توجه للعائلة، ولكن للمبنى الذي تعيش فيه العائلة والمحال التجارية.
1: ليش صار؟ أنا كنت موجودة مع بنتي عمرها شهر ونص، كنت يعني غفيانة من تعبي على كنباي في مصيف في بلكون بيتي. ليش صار الساعة 2:30 بالليل؟ فلما الطخ صار أنا فزعت يعني من الصوت ووقعت عن الكنباي، حتى ما قدرتش أوقف يعني من علو الصوت يعني والخوف، كنت أزحف بالبيت، عامل البنت بإيد وبزحف بالإيد الثانية، والركبي هيك تخشطوا من الأرض، كان بعده مش واصلنا إشي. وكنت بعدني بهاي اللحظات اصلا مش مستوعب انه طخ، لحد ما وصلت جوا وجوزي كان هيك طالع يركض باتجاهي، وبناتي كمان سنتين صغار 3 سنين و2 سنين كانوا جوا عم بيصرخوا، فجوزي بيقول لي عمين هذا الطخ؟ ساعتها انا استوعبت انه طخ، وبهاي اللحظه سمعنا صوت ازاز بيتنا انكسر، فهمنا انه كمان علينا صار. وبعد ما كل الموضوع خلص وطلعنا شفنا انه الطخ كان في نفس الزاويه اللي انا كنت نايمه فيها. الاشي بستر من ربنا انه ما صار في ضرر علينا احنا.
0: في الرياضة ونتائج مباريات كأس العالم، حقق المنتخب المصري أول انتصار له في المجموعة السابعة بعدما قلب تأخره إلى فوز مستحق على نيوزيلندا بنتيجة 3-0 ليمنح الفراعنة أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. المنتخب السعودي تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني 4-0، كما انتهت مباراة المنتخبين الإيراني والبلجيكي بالتعادل السلبي دون أهداف. طبعا واصل منتخب الأوروغواي نتائجه المخيبة في دور المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل بهدفين أمام منتخب الرأس الأخضر، ليبقى من دون أي انتصار حتى الآن. مزيد من تفاصيل مونديال تأتيكم تقريبا كل ساعة في المواجز والنشرات الإخبارية. بهذا الخبر نكون قد أنهينا هذه الجولة على أبرز الأخبار السياسية المحلية وكذلك أخبار المونديال. سنخرج إلى فاصل، بعده نعود لما كتب

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: من قلهم اربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها قليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي، او انكم بمرحله ما قبل السكري. ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحله بتعني انه السكر اعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكم إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى إنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هن أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
11: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحت كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: هذا النهار مع شيرين يونس.
1: واشنطن وطهران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، وبيان قطري باكستاني يشمل الوضع في لبنان. بعد الإعلان عن جلسة لاستعادة جهود تشكيل القائمة المشتركة، اللجنة القطرية للرؤساء تلغي الجلسة مع رؤساء الأحزاب. ليلة أخرى من الإثارة في المونديال، المنتخب الإيراني يفرض التعادل على بلجيكا، السعودية تهزم أمام إسبانيا، ومصر تحقق فوزها الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 17 دقيقة بعد الساعة 7، نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا في تفاصيل الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، كنا في المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، كذلك في الأحوال وكل ردود الفعل الدولية الأمريكية والإسرائيلية، ما يجري في لبنان، ما يجري في الضفة الغربية، وأيضا في بلداتنا العربية، وكذلك أخبار المونديال. ماذا كتبت الصحف الإسرائيلية هذا الصباح؟ يعني نحاول أن نلتقط بعض العناوين، والبداية من يدعوت أحرنوت، الصورة للرئيس الباكستاني، رئيس الوزراء القطري ونائب الرئيس الأمريكي على هامش قمة أو خلال قمة أو مباحثات عمليا سويسرا، والوفود المشاركة في هذه المباحثات، والعنوان المركزي سويسرا والشرق الأوسط، هناك في هذا المكان الجميل تبحث كل قضايا الشرق الأوسط، بينما هنا تعيش البلاد أحوالا مختلفة، تحديدا في لبنان صورة لأحد المواقع العسكرية وعدد من الصواريخ التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي وكشفها في لبنان، بينما يتواصل إعلان أسماء الجنود القتلى في جنوب لبنان. مواضيع متنوعة في دعوت أحرنوت هذا الصباح، ولكن في سياق لبنان أيضا وإيران الكثير من العناوين الإخبارية، عن كذلك التغريدات ترامب وانفجار وصفته أو تفجير المفاوضات وصفته دعوت أحرنوت في أعقاب تصريحات ترامب بشأن حزب الله، وكذلك بشأن المفاوضات، وفي حال لم تنجح بأن القوات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وتفرض كل الرسوم والحركة. الوفد، واضح أن هذا الخبر كان قبل التطورات الأخيرة، الوفد الإيراني كان غادر المفاوضات يعني في نفس المكان، ولكن امتنع عن إجرائها، ولكن كان هناك تطورات بعد ذلك وإعادة الأمور للتوافق الذي أعلنته باكستان وقطر في بيان في الساعات الأخيرة. رون بيني شاي يتحدث عن خطة يعني الإنقاذ ربما في لبنان، ما الذي على إسرائيل أن تقوم به، التنسيق مع الولايات المتحدة، عدم الانجرار إلى مواجهة مع الرئيس ترامب، والضغط على من خلال الولايات المتحدة على إيران لكبح جماح حزب الله، وطبعا إلى جانب حملة إعلامية أيضا عالمية توضح ما الذي تريده إسرائيل من جنوب لبنان، وتسريع العملية التفاوض المباشرة بين الدولة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. كاريكاتير يدعوت أحرنوت، مجتبى خامنئي وأمام عصارة الليمون وهو يعصر الليمون، وطبعا نصف حبة الليمون هي الرئيس ترامب، رأس الرئيس ترامب، بمعنى استمرار المفاوض الإيراني بالضغط على واستغلال الوضع في الولايات المتحدة للضغط نحو مزيد من المطالب. مواضيع متنوعة، يعني نحن برنيع اختار هذا الأسبوع هذا اليوم

0: أن يكتب عن غادي أيزنكوت، عن المامي الوطني. هذه يعني شخصية غادي أيزنكوت. طبعا كلمة مامي تستخدم باللغة الإنجليزية عندما يريد الشاب أو الفتاة أن ينادي والدته، ولكن في إسرائيل يقول لها معان كثيرة، هي لمنادات كل قريب من القلب. وبالتالي أصبح غادي أيزنكوت على غرار ما يعني شخصيات أخرى في السياسة وفي الثقافة والفن الإسرائيلي، المامي الوطني. ولكن حتى الآن هو يعني هناك ما ساعدوا في بناء هذه الصورة، كونه يعني أصوله من المغرب، من الضواحي، كونه أب ثكل ابنه في الحرب، وكونه كان أيضا رئيس هيئة الأركان. ولكن هذا لن يساعد الوقت طويل، لأنه سيحتاج للرد على إجابات وأسئلة صعبة، وستواجه أيضا حملات اليمين إذا رأى فيه بالفعل الخطر الأساسي لاستبدال بنيامين نتنياهو. في هآرتس، الولايات المتحدة وإيران تحدثتا بشكل مباشر، مفاوضات مباشرة وسط استمرار التهديدات المتبادلة، وفي واشنطن يضغطون باتجاه إنهاء الحرب في لبنان. نتنياهو طلب من رئيس الشباك التحقيق في كيف وصل موعد بداية الحرب في إيران للقناة الثانية عشرة. وأيضا عنوان آخر يتعلق بالأضرار النفسية وما وصف بالتسونامي في المرضى أو المتضررين نفسيا من الحروب المستمرة. وتقول يعني مقالة ويعني كل هذا التحقيق فيها آرتس إنه التأثير سيكون مدمرا على المدى البعيد. طبعا أيضا تطرق للأخبار الواردة من المحكمة العليا، وهذه الجلسة التي عقدت أمس للبحث في التماسات مقدمة ضد القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الكنيسة المقبل، ويعني يمنع مشاركة أو يلغي عمليا مشاركة مندوبين عن نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاء. نصف القتلى ويعني في حوادث العمل هذا العام منذ بداية العام هم من العمال الأجانب. العام الماضي كان الثلث، وفي الأعوام السابقة كانوا يشكلون نسبة 15% وفق المعطيات. ولكن طبعا هذا واضح أنه بسبب تزايد عدد العمال الأجانب، منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى داخل الخط الأخضر، فبالتالي كل هذه الأمور تنعكس أيضا في نتائج حوادث العمل. طيب، مقالات كثيرة، ومقالة المحرر تتعلق ب يعني تقول أحان رئيس الكنيسة يريد أزمة دستورية، وهذا فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا عندما ناقشت الالتماسات ضد تعيين مراقب الدولة ميخائيل رافيلو، ونصحت بإعادة النظر في التصويت. وطبعا أحان أعلن أنه يرفض إعادة التصويت في الكنيسة على منصب مراقب الدولة. سأنهي في كاريكاتير هآرتس، طائرتان عمليا طائرة لترامب، الطائرة الكبيرة يقودها ترامب، وطبعا الولايات المتحدة صاحبة القوة والقيادة، بينما الطائرة التي من الخلف طائرة صغيرة هي الطائرة الإسرائيلية يقودها بنيامين نتنياهو. وطبعا طائرة ترامب للتزود أو التزويد بالوقود، وقطعت التواصل مع بنيامين نتنياهو وطائرة ترامب بقوله يلا باي. وهذا يعني يذكر بالأغنية وصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا، هذا هو لسان حال هذا الكاريكاتير في علاقة إسرائيل والولايات المتحدة في هذه المرحلة فيما يخص إيران ولبنان. صباح الخير ودي عوابدي، يسعد صباحك أبو محمود.
1: صباحك بالخير شيرين، أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: شو وضعنا اليوم؟ كيف حالك؟
1: بدي أخذك على جنيف اليوم.
0: طالع على جنيف؟
1: آه.
0: شو في بجنيف تحديدا؟
1: في مشاهد طبيعية يتفوق فيها الواقع على الخيال. يلا. على الطريق ممكن نسمع لنا شوية أخبار،
0: لأنه مش هات نشوف، لأنه بتصورخ الجماعة، تنشوف. يلا تفضل.
1: مش بجنيف؟
0: لا مش بجنيف، بتصورخ بواحد من المنتجعات يعني، بس كلها حلوة، كلها حلوة أبو محمود. المنطقة إن شاء الله تطلع منها أخبار حلوة.
1: نعم هذا صحيح، سويسرا لوحة فنية، وسبق وذات مرة في 2009 كنا في هذا المنتجع مع أسعد غانم وعادل مناع وراوية سوا وكدورة فارس ومحمد بركي وجمال زحالكة، وكان هذا في وقته حتى في 2009 المؤتمر برعاية وزارة الخارجية السويسرية اندعت لهناك بعد فوز نتنياهو من جديد في الحكم، تخيلي. ونتنياهو بعده معنا في محاولة للبحث مع مثقفين فلسطينيين من كل يعني على طرفي الخط الأخضر وحتى في من أوروبا، وكان بتذكر في مدخل المنتجع في تلك الفترة قد التقينا فور وصولنا لهناك كلينتون، الزوجان كلينتون، وقد غادر رأسه بذلك الفترة، ما كانش في زي اليوم تيك توك وإنستغرام وفيسبوك
0: والصور.
1: بكل الأحوال كانت هذه المفاوضات بالأمس جولة أولى طبعا، والرواية الرسمية شيرين حول ما جرى هناك في الغرف الموصدة حول النووي، هذه الرواية الأمريكية الآن، ولكن واضح الآن من تسريبات وتصريحات مختلفة تتزايد في الساعات الأخيرة أن المداولات تمحورت حول موضوع البند الأول فقط، إنهاء الحالة العدائية في كل الجبهات خاصة بموضوع الملف الساخن موضوع لبنان. في ردود الفعل الأولية فانس متفائل وقال هناك تقدم، عرقجي بدأ متفائل جدا راضي، كتب في تغريدته أنه وساطة باكستان وقطر دفعت لتقدم جوهري لإنهاء الحرب في لبنان، ترتيب الأمور في هرمز من ناحية رفع الحصار حرية الملاحة وإلى آخره، وتحدث أيضا عن خطة لترميم إيران، وعاد وأكد وهذا يؤكد ما بدأنا الحديث فيه على قصة لبنان ومحورية لبنان في هذا الموضوع، الامتحان تفكيك خلية الصراع في لبنان، هكذا يقول عرقجي وزير الخارجية الإيراني. تم الاتفاق على خريطة طريق لكيفية إدارة مفاوضات الستين يوم، تشكيل آلية لمنع الاحتكاك في لبنان بالتنسيق معه مع حكومة لبنان برعاية الوسطاء، طبعا دون ذكر إسرائيل ودون ذكر حزب الله، وهذا يثير أيضا
0: وكأنه مش مشاركين وديع بالموضوع، وهذا غريب، أصحاب الشأن المباشرين عمليا على الأقل في هاي الخلية بالأساس المشاركين إيران والولايات المتحدة والوسطاء والدولة اللبنانية.
1: نعم دولة لبنانية غائبة يعني من أصله، وكل هذه المفاوضات والجولات في هناك جولة سواشيكة على الطريق يعني خلال ساعات بيننا وبينها جولة خامسة، لكن صاحب القرار معروف من صاحب المفتاح في لبنان مش حكومة بيروت، إنما في هذا الموضوع على الأقل موضوع الصراع والحرب هو حزب الله. اللافت والمثير أنه استمرار تغييب إسرائيل، وفعلا هي تبدو على أرض الواقع ليس فقط في الصورة دولة رعاية، تغيب عن مفاوضات ترتبط في مستقبل أمنها وفي كل العلاقات مع لبنان والأمن في الحدود الشمالية، الحدود مع إيران، للتذكير فقط احنا فتنا على حروب من أجل موضوع اللي إسرائيل قادته سواء في إيران سواء في لبنان في غزة إلى آخره، فغيابه طبعا هذا أيضا جزء من المشكلة الكبيرة، المأزق الكبير الاستراتيجي اللي بتعانوا من إسرائيل، وهذا ربما لو كان في وقت متوقف عنده شيرين، إنه لما بتحط بضاعتك بسلة الآخرين تعتمد على الآخر في القوة في لها أثمان، فما بالك لما تتباين مصالح الأصدقاء، لأنه المصالح تختلف وتتباين مش بس بين الأعداء بين الأصدقاء، ففي مأزق، فما بالك لما في هناك عتب داخلي عميق اتجاه الصديق، انك انت ورطني بحرب مع ايران لا طائل لها، وانه انت كذبت علي وكنت تقول لي 4-5 أيام زي فنزويلا ورطنا والى اخره، في غضب دفين لدى الساسه الامريكيين حول هذا الموضوع، خاصه ان الامريكان دفعوا ثمن هذه الحرب شيرين بهيبتهم بمكانتهم بنهايه المطاف، ايران يعني دوله عاديه مقابل دوله عظمى او اقل عظمى بقل التعريف. بكل الاحوال المفقود في هذا الاتفاق حتى الان حسب التسريبات شيرين وحسب التصريحات والتسريبات النووي، لم يطرح بعد حتى الآن بخلاف ما يحاول يعني بعض الساسة الأمريكيين أن يقول، غاب عن المفاوضات موضوع الصواريخ والوكلاء وكل ما كانت إسرائيل تحلم بيه. إسرائيل رغم التدمير والتهجير الآن شيرين تقف أمام خيارين حلو مامر، إما بقاء الجيش في لبنان وسط حالة نزيف واحتمال تردد العلاقات مع أمريكا، وإما الانسحاب للخط الأصفر على الأقل والظهور بصورة الهارب الخاسر مقابل حزب الله. على ما يبدو أن إسرائيل تنوي القيام بخطة استباقية، ضرب استباقي بين قوسين للانسحاب للخط الأصفر. في الساعات الأخيرة هناك تقارير تقول

0: انه سنكلف تمددنا او تواجدنا العسكري الى الخط
1: بسبب الأصفر. الضغوط وديع، شو اللي قاعد بصير؟ كمان في ضغط شعبي وعدد القتلى الجنود قاعد بتزايد، وفي الضغط الامريكي، فكيف التراجع هيك مع ايش بنسجم اكثر؟
0: نعم، هي كلمه تراجع هي الكلمه الصح، هذا نوع من الليونه، المرونه، التسويه، التراجع، مش نصر مطلق، ولا بدنا نكسر ولا بدنا نذبح، بعكس ما كان يقال على لسان كاتس ونتنياهو حتى في الحديث امبارح. في ثلاث اسباب مركزيه لهذا سؤالك شيرين. الاول الثمن، ثمن بعض الجيش بنزف في لبنان، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب بكل المثل العربي. اسرائيل رجعت للحزام الامني وللبنان وحل لبنان مره تلو المره تلو المره، وهذا يؤدي الى حاله نزيف من هوتار لبيرسون كل يوم بعد يوم الى اخره. في غضب في الشارع الاسرائيلي، الاسرائيليين بنهايه المطاف لحم ودم، في غضب وفي خوف وفي قلق وفي ازمات نفسيه. شوفي هذا الخبر اللي في الصفحه الاولى في صفحه هارت، عدد المصابين بالبي تي اس دي اللي بسموه بالعربي الكرب ما بعد الصدمه، 7000 قبل الحرب على غزة، اليوم 70000 اللي معترفين بالتأمين الوطني. وهذا جزء من النزيف الاجتماعي، من النزيف الحصاني، المناعة لدى الإسرائيليين. السبب الثاني أو الثالث أنه إيران مصمم على تحقيق مكسب هاي الجبهة شيرين، مستعدة، أنا بتقديري أنا أقول وأنا أتابع ما يجري في إيران، مستعدة للتراجع أو لإبداء تسويات في موضوع النووي ودون أن تترك حزب الله ينزف لوحده.
1: تعرف شو وديع، هذا ينسجم أصلا يعني توقعات الولايات المتحدة من قبل هاي المفاوضات، كانت الملف النووي ولبنان وكثير أشياء. عرقجي قبل المفاوضات قال إحنا بس بدنا نرتب الأمور اللي هي الالتزامات الأساسية بمذكرة التفاهم فيما يتعلق بكل الجبهات، فواضح أنه رايحين على موضوع لبنان كأساسي.
0: لبنان هو الجوهر بخلاف ما يقال، الرواية الرسمية تستطيع أن تتردد على لسان كل الناس كل العالم، ولكن الحقيقة واضحة، ملف لبنان هو الملف الأكثر سخونة، هناك ملفات أخرى مهمة، ولكن على الأقل في الجولة هاي إيران رايحة لهناك من أجل أن تقول كما قال عرقجي وكما قال قبل قليل إسماعيل بقائي المناطق بلسان الخارجية الإيرانية، أنه في هناك آلية جديدة لمنع نزاعات في لبنان، وقف النار في لبنان يعني نهاية الحرب، هكذا قال. وهذا جواب إضافي لسؤالك، يعني هاي كمان نقطة ثالثة، الصبر، صبر إيران وتصميم إيران على أن تحرز مكسب، لأنه هذا ليس مصلحة للبنان ومصلحة لحزب الله فقط. إيران حينما تثبت الحرب وتربط بين الجبهتين بين إيران ولبنان تقول للمنطقة وللعالم ابدوا تعاملوا معي بشكل مختلف، أنا دولة عظمى إقليمية تستطيع أن تهدد وتفعل وتقول لإسرائيل حيفا مقابل الضحية، وأن تهدد باستخدام القوة. يعني حتى اللعبة اللي كانت مقابل بلجيكا شيرين، لمن تابع بعين رياضية وعين سياسية يرى صبر الإيرانيين الاستراتيجي وخططين، أنا طلعت روحي وأنا تابع بطريقة لعبين حتى حققوا اقتنصوا هاي النقطة من بلجيكا بسبب الصبر. طبعا
1: يعني انت عارف مع مين بدهم يلعبوا مرة الجاي؟
0: طبعا
1: ومصر لسه،
0: يعني مصر اللي انطاها
1: إيران ومصر، يعني
0: صحيح اللي فازت فوز تاريخي كبير قبل قليل، وهذا ربما ينطيها أريحية مقابل إيران. بكل الأحوال باختصار للتلخيص شيرين، إسرائيل تتجه كما يقول الآن المحلل العسكري في دعوة أحرن نطرون بن يشاي، إسرائيل تبحث عن مخرج، عن ما هو اللي إشي أقل من نصر، بالتأكيد مش نصر مطلق، وأقل من خسارة مدوية لها.
1: صحيح.
0: وهذا يحفظ لها ماء الوجه. بما يتبقى من وقت دقيقة تنطيني أخذك رحلة عبيد جن،
1: يلا هات نروح.
0: كيف علاقاتك الدبلوماسية مع الكراز؟
1: جيد جيد، مس من الجولان يعني بالأساس.
0: طيب بدي أفاجئ،
1: يلا
0: في بيت جن في يعني كمان كراز، لكن بخلاف كرز الجولان، الكرز في بيت جن بلدي بدون ري، ولذلك مذاقه أطيب وأسكى وأشهى. هذا مش أنا اللي بقوله، هذا اللي بقوله أهل بيت جن. ويعني باختصار، كرز الجولان فرنجي، كرز بيت جن بلدي، وهذا ما يؤكده ضيفان لخارج في برنامج خارج الضوء هذا المساء، مالك صلاح.
1: حتى أنا فهمت شو الموضوع. خارج الضوء اليوم من بيت جن جايينا،
0: صحيح، وعادل حمود. في هاي الحلقة سنتوقف عند عودة بيت جن إلى كرم الدوالي، وكرم الدوالي مش بس يعني للسهرة أو لدالية الدار أو لمجرد يكون عندك كرم

0: مثل ما بتقول سمرة توفيق بين الدوالي بالكرم العالية محل السهرة والبدري لالي.
1: بدري لالي صحيح.
0: صار في قرار في بيت جنة قبل كم سنة شيرين إنه هذا مرفق اقتصادي مدخول إضافي ينبغي استعادته بعدما أن تواطأت وتآمرت جهات إسرائيلية على الدالية وعلى كروم العنب في بيت جنة. كيف هذا الإشي صار ومتى ولماذا وإلى آخره كل هذا سيكون في الحلقة.
1: شنصك منيح إنه أنت على السبعة لأنه على الثمانية اليوم لعبة الأرجنتين والنمسا، فالناس بتسمعك وبعدين بتروح تشوف المباراة.
0: جميل. اللي جابنا للكاتبين الصديقين مالك صلاح وعادل إسماعيل حمود صدور كتاب جميل اسمه بيت جن ممر ومقر، اللي يتحدث هذا الكتاب فيه شيرين عن دور بني معروف الدروز في النكبة في تقديم يد العون والمساعدة بالإيواء والزاد والماء لكل الذاهبين إلى لبنان في النكبة أو العائدين كانت محطة استراحة. وهناك كثير من الشهادات للناس اللي قدموا هاي المساعدات في هذا الكتاب الضخم 700 صفحة، وشهادات للناس اللي وجدوا الحضن الدافي في بيت جن. وهناك الكثير من القصص الإنسانية. كان دكتور شكر عرفك كتب كتاب عن هذا الموضوع تحت اسم لمسة وفاء قبل كم سنة، لكنه ركز فيه على يركة أهل بيت جن بكله بما معناه بين قوسين السمع على يركة بس الفعل
1: لبيت جن. لبيت جن صحيح. وإحنا يعني لما أجوا عندك إحنا التقينا فيهم وبالفعل حكوا هذا الكلام. يلا مناش نحرك كل الأمور، خلي الناس هيك تسمع اليوم كمان خارج الضوء الساعة 7 على راديو الناس بعد الموجز إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك زميلنا وديع عوودي.
0: الله يصبحك بالخير.
1: شكرا. بالفعل هذه حلقة مميزة ستكون من خارج الضوء، استمعوا إليها. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: سمعتوا صح، شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
9: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: أنا زيك بابا.
12: شو يعني زيي؟
11: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
12: حبيبي أنا فخور فيك.
11: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
12: عشان أنت زيي وبتقلدني؟ أنا دائما رح أربط.

0: حزام وأسوء بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ألغي اجتماع اللجنة السباعية لرؤساء السلطات المحلية مع قادة وممثلي الأحزاب العربية الذي كان مقررا أن يعقد يوم السبت الماضي في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة، فيما لم يحدد حتى الآن موعد بديل لاستئناف هذه اللقاءات. أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، صباح الخير أستاذ مازن.
1: صباح النور اختيرين لك ولكل الاخوه المستمعين.
0: الحجه الاساسيه التي قدمت للاعلام بسبب انشغال بعض الرؤساء في مناسبات، ما الذي جرى يوم السبت؟
1: المضبوط اختي للتوضيح، وكان اجتماع للمجلس العام، يعني المجلس العام اللي بضم 66 زميل من اخوتي رؤساء السلطات المحليه العربيه، واحد من بنود البحث الطبيعي هو اعاده بناء القائمه المشتركه. فبما أنه يوم سبت كل الإخوة كل واحد اليوم عنده التزام، فطلبوا مني تأجيل الموعد، فعشان هيك هذا السبب الرئيسي هو تأجيل، ومش لا سمح الله في سبب معين.
0: طب المجلس العام
1: وكان المجلس العام
0: يعني السباعية كانت أوكلت هذه المهمة بعد آخر اجتماع في سخنين، بالفعل فوضت أو أعادت التفويض للمجلس العام، فمفترض أنه كان لازم يبحث المشترك. وين واقف الأمور أستاذ مازن؟
1: ترى يعني صدقيني إذا بقول لك أخت شيرين، ولا واحد اليوم بيعرف من أكثر من اللي أنت بتعرفيه أخت شيرين. يعني في جلسة الأخيرة كانت في بلدية سخنين، النقاش اللي كان شرعي ومهم جدا، هذا النقاش كان إنه كل واحد حكى يعني شو في داخله، لأنه الحاجز كان كبير على مدار فترة طويلة، قصة التخوين والتجريح يعني والبرنامج السياسي وكل هاي الأمور. فقلنا بمجرد ما كل قعد حوالين طاولة مستديرة وكل واحد حكى اللي عنده، كانت فاتحة أمل أو بريق أمل على أمل إنه إن شاء الله في الآخر هاي الشراكة تكون، وإحنا اليوم بأمس الحاجة، المجتمع العربي اليوم بأمس الحاجة لهاي الشراكة، بأمس الحاجة لإعادة بناء القائمة المشتركة، لأنه ذكرت في أكثر مناسبة التحديات وبالذات أمام رؤساء السلطات المحلية العربية هي كبيرة. فلحد اليوم ما فقدنا الأمل. طبيعي احنا نتواصل مع قيادة الأحزاب، النوايا بقدر أقول لك مليحة، ولكن نترجم كيف بدنا نترجم هاي النوايا لورقة عمل اللي من خلالها نصعد لأهلنا لأخوتنا لناسنا ونقول لهم في قائمة مشتركة اللي راح تمثل المجتمع العربي إن شاء الله في الانتخابات القريبة.
0: طب أستاذ مازن بتقول النوايا منيح، إحنا بمرحلة ثانية وكأنه يعني تقريبا أعلن إنه إخفاق في جهود المشترك في اتصالات، ما فهمت إنه أصلا أمس كان كمان اجتماع للثلاثية اللي ما أعلن رسميا، ولكن اتصالات لبناء القائمة، في مواقف صارت واضحة إنه في اتجاه لقائمتين، لشو كل هال بعد الاستمرار عشان المشترك أو وضحوا للناس وخلص؟
1: ما هو ياريت لو الإشي بتعلق في اللجنة القطرية صدقيني كان منحل المشكلة بخمس دقايق، بس بما أنه الإشي بتعلقش في اللجنة القطرية بتعلق في الأحزاب، وطبيعي كل حزب اليوم عنده انتمائه الحزبي وعنده الأجندة تبعته وعنده سياسه، فياريت. ولكن أنا في نهاية المطاف إحنا مش راحين نرفع علم إبيض، راح نسوي المستحيل لإعادة بناء القائمة المشتركة، وإذا لا

0: كان حزبين. أهم إشي إنه نطلع لأهلنا لإخوتنا ونقول لين أهم إشي نروح هاي حكومة، أهم إشي إنه نطلع نصوت. في عنا حزبين عربيات، وين أنت وقت صوت صوت عشان نبعث بأكبر عدد ممكن من ممثلين للكنيسة القادمة، والهدف الأساسي والرئيسي كيف بدنا نروح بن كبير وجماعته هاي الحكومة لأسوأ حكومة في تاريخ هاي الدولة، كيف بدنا تروح على البيت. فصدقيني لأول مرة بقدر أقول لك المفتاح بإيد المجتمع العربي. إذا إحنا وصلنا لنسبة تصويت 70% إن كان في قائمة مشتركة أو في قائمتين، أنا بوعدك إنه هاي الحكومة راح تروح على البيت.
1: طب أستاذ مازن، وين الاجتماع الجاي للمجلس العام؟ وين نبلش نسمع هيك مواقف جدية واضحة، مش باسم السباعية الآن، باسم القطرية، إنه تواصلنا نجحنا، تواصلنا أخفقنا مثلا؟
0: إحنا عنا بكرة وبعد بكرة يومين في إكسبو تل أبيب. طبيعي في إكسبو تل أبيب رح إحنا موجودين، يعني بقدر أقول لك على القليل يمكن 60 زميل رح يكون موجود، لأنه كل واحد له دوره وكل واحد بيحكي عن عن عن الأمل وعن الألم وعن التحديات اللي بنعاني منها أمام وزراء. وبعرف إذا بيجي رئيس الحكومة، في عنا اجتماع بكرة مع المفتش العام للشرطة برضه في تل أبيب. كل هاي الأمور مطروحة، يعني بعد يومين لو أنت تسأليني هذا السؤال بقدر أجاوبك عليه بهيك
1: أكثر.
0: ولكن اليوم إحنا في اللجنة القطرية هدفنا واحد وحيد، قوتنا في وحدتنا، وإحنا بأمس الحاجة لهاي الوحدة لهاي الشراكة. والأهم إنه نصل لنسبة تصويت فوق 70% في الانتخابات. أوف، هاي
1: تطلعاتك عالية. آخر سؤال فيما يتعلق بداني ليفي، ذكرت إنه بكرة اجتماع الاجتماعات الدورية، إياها ولا في إشي جديد؟
0: لا هذا إشي جديد، لأنه بناء على اللي قاعد يصير في قرانا ومدن العربية يعني إشي صعب جدا تتحمله، لأنه لأول مرة قلتها وبقولها، لأول مرة في تاريخ هاي الدولة حكومة وشرطة اللي مش ميخذ المجتمع العربي بحساباتها، يعني صرنا نآمن إنه لا في حكومة ولا في شرطة اللي ممكن يتوفر الأمن والأمان للمواطن العربي. عشان هيك طبيعي حق المواطن علينا إنه يأخذ جواب، فهذا جواب ممكن نأخذه من خلال المفتش العام، شو سويته؟ ليش العنف والجريمة قاعد يزيد أكثر؟ ليش السلاح قاعد ينتشر أكثر؟ كل هاي الأمور المفروض يجاوب عليها داني ليفي المفتش العام لشرطة إسرائيل.
1: نتمنى يكون كمان في وسائل ضغط أكثر حتى يعني يجيب بطريقة اللي هي أوضح. نشكرك جزيل الشكر أستاذ مازن غنايم،
0: شكرا أخت شيرين،
1: رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين، شكرا جزيلا. أستاذ علي خضر زيدان، رئيس مجلس كفرمندا المحلي، صباح الخير. أهلا بك أستاذ علي، أنت كيف شايف الأمور؟ يعني القطرية مش رافعة إيديها، المجلس العام كان مفترض أنه يعقد، السيد مازن بيقول بسبب بعض يعني الأشياء اللي عند الرؤساء تأجل بموضوع جزء من المواضيع كانت المشتركة، أنت كيف شايف الصورة؟
2: أختي العزيزة، أنا طبعا أخي وصديقي مازن غنايم يبذل جهود كبيرة، بالفترة الأخيرة كان في عنده وضع صحي شوي، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم عليه بالصحة والعافية، ربنا يمد بعمره ويعطيه الصحة لخدمة مجتمعنا وخدمة سخنين إن شاء الله رب العالمين. بما يتعلق بقضية القائمة المشتركة والجهود السياسية اللي تبذل من أجل تحسين وضعنا إن شاء الله في الفترة القريبة إن شاء الله، إحنا جهودنا كلها مسخرة على إنه إحنا أبناء شعبنا يطلعوا يصوتوا ونصل نسبة تصويت فعلا عالي كيف حكى أخونا مازن غنايم، من أجل التأثير على بلورة حكومة اللي تكون على الأقل عندها إنصات لما في المجتمع العربي، مش حكومة صماء مثل الحكومة الحالية. يعني هاي الحكومة أسوأ حكومة أجت على مجتمعنا منذ قيام الدولة حتى اليوم. يعني حتى في الأمور الأساسية جدا حكومة صماء، حكومة يعني يقودها بن كبير وسموتريتش، للأشياء اللي هي كلها عنصرية وطبعا إساءة للمجتمع العربي. فعشان هيك اللجنة القطرية قامت بتكوين لجنة سباعية لبذل جهود لقائمة مشتركة، ولكن بعد فترة طويلة اللجنة السباعية وصلت إلى نتيجة أنه هي طريق مسدود، مهمتها يعني لم تنجح في إقامة بلورة قائمة مشتركة، فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. إحنا لا نستطيع أنه إحنا نظلنا يعني زي ما قالوا المدشدشين، بمعنى آخر أنه إحنا يعني
1: تراوح مكانك عمليا،
2: نسير في نفس المكان وبالآخر نصل لوضع كما عاد في عام 2022 في اللحظات الأخيرة. طبعا التجمع انسلخ عن الشراكة، أو هم وصلوا لوضع أنه ينسلخ عن الشراكة، فإحنا يعني للأسف الشديد أربع مقاعد أو خمس مقاعد اللي كانوا بقرروا مصير

0: يكون بتصير، فهاي الأصوات كلها تم هدرها وخسرناها. فعشان هيك احنا اليوم في حاجة ماشية انه احنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عنا قائمتين.
1: يعني طيب أنت من ناحيتك انتهى موضوع المشتركة اللي يعني أبنتها، ولا لسه في بعد هيك مجال إنها تنعاد؟ كيف شايف الأمور؟
0: أختي العزيزة، يجب التعامل بشكل واقعي عقلاني متزن، وننظر الأمور بشكل صحيح. عاطفيا إحنا كلنا بدنا قائمة مشتركة، ولكن أنا ما أبنتها، إنما اللجنة السبعية وصلت نتيجة إنه فيش إمكانية لإقامة مشتركة، عشان هيك في عندي بيكون قائمتين برضو كمان بديل جيد وبعطيها نفس النتيجة. يعني إحنا لو كان في شراكة بال22 كان وصلنا 15 مقعد، يعني بمعنى آخر لو في كان بين الثلاث مركبات الأساسية كان في شراكة بنوصل 15 مقعد بدل 10 مقاعد. فاليوم إحنا في يمكن نصل نفس النتيجة أيضا بقائمتين. إحنا هدفنا الأساسي إنه جمهورنا يطلع يصوت، هاي مهمتنا الأساسية، مش نصل 50%، نوصل 70% و80% من جمهورنا العربي يطلع يصوت. لازم نطلع نصوت في ظل الظروف الحالية والإساءات والضربات المتكررة للمجتمع العربي ولما يحدث في الشرق الأوسط. واجب على كل إنسان عربي حر عنده ضمير من منطلق وطني أخلاقي ديني اجتماعي إنه يطلع يصوت من أجل التأثير، وطبعا تكون حكومة اللي على الأقل تنصت للويلات والكوارث والمشاكل الحالقة اللي بيعاني منها المجتمع العربي.
1: يعني من ناحيتك أنا بقدر أفهم إنه خلص هذا اللي صار، رايحين على قائمتين، ارفعوا نسبة التصويت، هذا اللي أنت بتقوله.
0: لا، أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية اللي هن يواكبوا العمل السياسي اليوم بشكل مكثف، يحاولوا مرة أخرى يعني بشكل سريع إذا في مجال مشترك يكون مشترك، فيش مجال مشترك يكون في قائمتين، القائمتين يكون في شراكة بفائض الأصوات، يعني يديروا معركة انتخابية حضرية
1: غير السباعية. اقتراح
0: السباعية خلصت دورها،
1: ليش ما تكملوا بهذا الإطار؟ يعني مقترح جديد هذا.
0: أختي العزيزة، أنا أخرى مرة، أنت اليوم بحاجة لاختيار أشخاص لمهمة أخرى اللي هدفهم الأساسي مش إقامة لجنة مشتركة فقط، إنما مواكبة الوضع السياسي بشكل كامل قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات، وهن كمان يفصلوا يكون القوة الفاصلة بما يتعلق هل في انضمام الحكومة بأي شروط وما إلى ذلك. يعني يكون المركب 3 أضلاع، في عندك من ناحية القائمة الموحدة، من ناحية ثانية القائمة المشتركة الثلاثية، وأيضا عندك المجموعة تبعت الرؤساء اللي هي بتبلور، وأيضا بتكون قوة فصل في حال يعني في حال وجود خلافات بسيطة بين الأطراف اللي هي توصلين لطريق اللي يكون فيه وفاق واتفاق لاتخاذ الخط الصحيح. وضحت. اللي يخدم المجتمع العربي.
1: يعني وضحت هذه فكرة جديدة أو مقترح جديد.
0: عندي ملاحظة.
1: تفضل.
0: بما يتعلق بالعنف والجريمة، إحنا الكل يشهد ويعلم أن الحكومة يعني للأسف الشديد حتى عقد جلسة لهذا الموضوع، ما في عقد جلسة رئيس الحكومة يسير حسب خطوات
1: بكرة مع داني ليفي بدك تشارك،
0: ولكن مع الشرطة وداني ليفي. الشرطة هي جهاز رسمي عليه ويجب أن يخدم ويعمل بشكل مكثف مع رؤساء السلطات المحلية لإيجاد حلول.
1: أنت مشارك بكرة؟ طيب سؤال أخير بس عشان ما عنديش إلا مجبورة أسألك، أنت في واحد من المنشورات اللي نشرتهن بشأن كل قضية القوائم ورفع نسبة التصويت قلت إنه دعم قوة التغيير الديمقراطية الساعية إلى إنهاء نهج الحكومة خيار مشروع، أنت متأكد؟
0: أنا أختي العزيزة إنسان واقعي، أنا كمان بعض الحق أحيانا لمجتمعنا لأبنائنا إنه كمان إذا عندك القوائم العربية هي الخيار الأفضل، ولكن تقدر ذلك على الأقل روح صوت حتى لو القوى التغيير اللي ممكن تغير الوضع في هذه البلاد. نعم. أنا حسب رأيي خيار مشروع، خيار منطقي، ولكن الأفضل إلنا ولمجتمعنا إنه يكون القوى أو الأحزاب العربية هي اللي تسعى الأصوات بتاعتنا.
1: وضحت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي خضر زيدان رئيس مجلس فرمندا المحلي، شكرا جزيلا.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 444 مزدحم من مفترق الطيبي حتى إيال، الساحل جنوبا من مفترق نتانيا حتى بوليغ، و70 من طمرة حتى الناعمي. على رأس الساعة نلتقي ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، ابقوا معنا.

0: JVC4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوت حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوت حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوت حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
9: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: واشنطن وطهران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، وبيان قطري باكستاني يشمل الوضع في لبنان. بعد الإعلان عن جلسة لاستعادة جهود تشكيل القائمة المشتركة، اللجنة القطرية للرؤساء تلغي الجلسة مع رؤساء الأحزاب.
1: كان اجتماع للمجلس العام بضم 66 زميل من إخوة رؤساء السلطات المحلية العربية. واحد من بنود البحث الطبيعي هو إعادة بناء القائمة المشتركة.
0: ليلة أخرى من الإثارة في المونديال، المنتخب الإيراني يفرض التعادل على بلجيكا، السعودية تهزم أمام إسبانيا، ومصر تحقق فوزها الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا خلال ساعات الليل كانت الأنباء قد تضاربت بشأن مغادرة الوفد الإيراني أمس مقر المحادثات في سويسرا.

0: احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز في حال تعثر المفاوضات. لكن هذا الفجر كان هناك بيان لبناني باكستاني بيان قطري باكستاني بشأن التوصل إلى بعض الاتفاقات والنقاط الأساسية المتعلقة بالمفاوضات، مفاوضات 60 يوم، إلى جانب تشكيل خلية تتعلق بإدارة الوضع ووقف الاحتكاك في جنوب لبنان. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يعني إيران بالعرب باللغة العامية ظلت تعصر في الأطراف لحتى وصلت لهاي النتيجة على الأقل فيما يتعلق بلبنان، كيف شايف النقاط اللي أعلنوها قطر وباكستان؟
1: أنا بعتقد التدخل القطري الباكستاني ضمن البيان المشترك هو ربما لإرسال رسالة تهدئة أن الوساطة ما زالت مستمرة وأن هذا وضع طبيعي، يعني المفاوضات فيها up and down، يعني صعود ونزول، وأكيد راح يكون في هناك خلافات معينة. والشعور الإيراني، نعم في هناك شعور بالنشوة بالانتصار، في عندهم شكل من أشكال الفوقية، يعتقدون أن أمريكا تحتاج هذا الاتفاق، وفي إشكالية إسرائيلية أمريكية تحاول إيران أن تستغل هذا التناقض ربما لتفرض ليس أجندة وإنما لتفرض ترتيب الأولويات. الأمريكان بدهم يحكوا عن هرمز والمفاعلات النووية والقضية النووية، إيران أعادت القرة، لا يجب أن نتحدث عن لبنان، ويجب أن نتحدث عن انسحاب إسرائيلي ضروري من الجنوب اللبناني، وعن فرض وعن رفع العقوبات. وبالتالي أنا برأيي الإيرانيين بتلاعبوا بهذا الشكل ضمن مساحة مناورة تضمن عدم العودة إلى الحرب. طبعا لا يرغبون بالعودة إلى الحرب، لكن يمتلكون مساحة وفضاء للحوار والمناورة.
0: هل فقط عدم العودة إلى الحرب أم أيضا التأثير بشكل أساسي في ملف لبنان، تفويت الفرصة على إسرائيل والدولة اللبنانية من جانب، ويعني تقديم الاستحقاقات أمام حزب الله؟
1: كل ذلك شيرين، نعم، وهذا الطرح منطقي جدا. هم يعني إيران بتعرف الملف اللبناني هو ملف استراتيجي للإيرانيين، ليس ملف تكتيكي مؤقت أو ملف عابر، وبالتالي يحاول أن يرسل رسالة أيضا لحزب الله إنه إيران تدافع عن أصدقائها وحلفائها، وبالتالي في شكل من أشكال رسالة الطمأنة. هم بدركوا تماما إنه إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وبالتالي يمكن الهدف الإيراني في هذه المرحلة الضغط على الأمريكان أو الضغط على طاولة المفاوضات من أجل مزيد من الضغوط الأمريكية على إسرائيل. هم بيراقبوا أيضا مشهد الأزمة ربما الشخصية حتى على المستوى الشخصي بين نتنياهو وترامب أو بين فريق نتنياهو وفريق ترامب، وبالتالي كل هذه الاعتبارات يعني هي ملفات ناجحة بالنسبة للإيرانيين على الأقل في هذه المرحلة الأولى من عمر التفاوض الذي سيستمر إلى شهرين، وأعتقد سيستمر إلى فترة أطول.
0: طب دكتور أيمن، عندما طبعا على الأرض في لبنان هناك الكثير من العقبات والعراقيل من الممكن أن تؤثر في مسار المفاوضات، وكذلك الملفات الأخرى الأساسية، الملف النووي وملفات أخرى خلال الستين يوم، كيف تتوقع تكون هاي المفاوضات اللي بدأت مبارح؟
1: أنا أعتقد المفاوضات ستتجاوز الشهرين، لن يستطيعوا إنهم يحلوا كل شيء ربما في ضربة واحدة أو في رزمة واحدة. في عنا شيء اسمه يعني التفاوض باي بيس، بالقطعة، بمعنى قطعة قطعة. الأمريكان معنيين إنهم يحرزوا بعض التقدم على الأقل في بعض يعني الملفات المرتبطة بهرمز، بأسعار البترول، بأسعار الوقود، ممكن الضغط على إسرائيل للاكتفاء يعني في مناطق ما بعد يعني ما قبل الليطاني، بمعنى يعني جنوب الليطاني، ومحاولة إرسال رسالة للرأي العام إنه الإدارة الأمريكية يعني مستمرة في هذا الضغط. الأهم من كل هذا الشيء أعتقد إنه إيران تدرك أن أمريكا لا ترغب بالعودة إلى الحرب. الرئيس ترامب يعني في السنتين الأخيرتين من حكمه لا يرغب أن يخرج بهذا يعني الشكل، خاصة إنه الواقع الاقتصادي والرأي العام الأمريكي أصبح معارض جدا، وإذا سمحت داخلي أعتقد خلال الشهرين هذول رح يظهر تناقض واضح بين أمريكا وإسرائيل. المقاربة الأمريكية للبنان إنه بدنا معاهدة سلام أمري إسرائيلي إسرائيلي لبناني قائمة على أساس التطبيع المباشر. الإسرائيلي بيقولوا لا، المقاربة الجديدة إنه إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان، وبالتالي أعتقد رح يزيد التناقض الأمريكي الإسرائيلي خلال الشهرين القادمين.
0: يعني لو أنت مع إيران تضلها هيك تناكف وتناور، في برأيك بسبب الظرف الأمريكي الداخلي والحاجة لوقف الحرب، هذا يعني يمنح إيران وقت طويل أم أنه ينفد صبر ترامب بمرحلة معينة؟
1: أعتقد لنهاية هذا العام، ربما مع الانتخابات الأمريكية، انتخابات التجديد النصفي، ومع الانتخابات الإسرائيلية، يعني مع نهاية هذا العام ممكن الحرب أن ترجع مرة أخرى. تعرف الإيرانيين باللغة العامية يعني عقولهم يابسي ورؤوسهم كاسية، ونعم أثبتوا هذا الشيء، وبالتالي هذا لن يستمر لفترة طويلة. مع نهاية هذا العام ممكن أن يكون هناك تجدد للضربات، راح تكون حتى على نطاق يعني أوسع وأكثر، يعني حتى قدارة استخدام ربما سلاح غير تقليدي، ليس بالضرورة سلاح نووي، لكن في هناك أسلحة تكتيكية يمكن استخدامها لفرض الاستسلام على الإيرانيين، وبالتالي هذه أحد الخيارات التي يمكن يعني أن تظهر إلى السطح أو أن تظهر في لمح البصر إذا استمر الإيرانيون في هذا العناد أو في عملية يعني إضاعة الوقت. طبعا إضافة إلى تأثير المتغير الإسرائيلي، ممكن إسرائيل تبادر وتضرب إيران إذا تم التجديد لنتنياهو في الانتخابات الخريف القادم.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. شكرا،
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: في الأثناء يعني أخبار، طبعا سنواصل بعد لحظات مع أيضا ضيفنا المقبل، ولكن الحديث عن الانتخابات الكولومبية وفوز مرشح اليمين في هذه الانتخابات، هذا المرشح الذي وعد بإقامة علاقات وعمليا سفارة في لبلاده في القدس. أستاذ عبد الله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي من العاصمة القطرية الدوحة، صباح الخير.
2: مرحبا، صباح الخيرات المستمعين الكرام، يا مرحبتين.
0: أستاذ عبد الله، قراءتك لهذا البيان عن نتائج المفاوضات، مفاوضات اليوم الأول من بين إيران والولايات المتحدة، الوسيط القطري وكذلك الباكستاني؟
2: واضح حقيقة من الجهود اللي بذلت على كل الاتجاهات، يعني وسطاء كانوا حاضرين وبقوة، واستطاعوا حقيقة يدفعوا الطرفين لتجاوز الكثير. كما تعلمون هناك حساسيات كثيرة وعدم ثقة، يعني ثقة معدومة كانت خاصة في المراحل الأولى، وعمل حقيقة الوسطاء بشكل كبير لحد ما استطاعوا أنه على الأقل يعدوا كثير من المطبات، وصلنا إلى بيرغنستوك، وأيضا كان هناك بعض الحساسيات كما تعلمون. الوصول لمثل هذا البيان الحقيقة يعني جدا جدا يدفع للتفاؤل، ويدفع أنه حقيقة يعني الحروب في المنطقة على نهاياتها، لأن الولايات المتحدة وفي هذا المستوى من القناعات على المسار السياسي والحلول والتفاوض، في اعتقادي أنه سيلجم الكثير من الحراك أو الغير منضبط أو في المواجهات في المستقبل. البيان جيد لأنه أيضا يضع يهيكل حقيقة المشهد بشكل واضح، يضع الآليات، يضع اللجان إذا كان لجان عليا، إذا كان أيضا خلايا للمتابعة على المستوى التنفيذي، وهذا يعني أنه حقيقة مستوى عدم الثقة دفع لهذا المستوى من التفصيل في الاتفاقية، مما يضمن أيضا تطورات إيجابية خلال المرحلة القادمة. الآن يعني بشكل عام أعتقد لم يعد هناك تساؤلات بالنسبة للنوايا وحسن النوايا والأهداف، وكما نعلم الكل كان يتشكك الحقيقة في مصداقية الخاصة بالنسبة للولايات المتحدة في أنها تنضبط في هذا الجانب، ولكن أيضا حقيقة مستوى الإسراف في الولايات المتحدة أيضا يعني
0: يبدو كبيرا
2: الحقيقة. نعم يدفع. نعم
0: كما أستاذ عبد الله
2: متعاملين ومتابعين يعني
0: طبعا. نعم. لكن نعم. على الأرض الأمور يعني في الواقع

0: هي التي تحدد في نهاية المطاف، وقد تتغير الصورة. تحدثت عن إنه هذا البيان يشكل ضمان معين وترتيبات معينة لاستمرار المفاوضات. ما يعني تطورات في لبنان أو في إيران وتصريحات ترامب قد تغير هذه الصورة؟
1: لا، في اعتقادي أنه الآن استثمر كلا الجانبين الكثير والكثير، خاصة بعد اللقاء وبعد الترتيبات وبعد المفاوضات. أنا في اعتقادي الآن في ظني يعني وبوضوح أنه القاطرة الآن على السكة حقيقة قد يعني تتسارع في أوقات وقد تتباطأ في أوقات. التفاصيل طبعا والشياطين تسكن التفاصيل، ولكن في العموم هناك خارطة الطريق الآن، هناك لجان عليا، هناك أيضا مثل ما قلنا خلايا للمتابعة، هناك آليات في هذا الجانب. ولذلك مستوى الوضوح ومستوى أيضا التوافق على الهيكلة، هيكلة التفاوض مستقبلا، هذا ما يطمئن في الكثير. يعني ليست هناك الآن أيضا تباينات للدرجة اللي تخوف أو تناقضات بشكل كبير. يعني تم التوافق على معظم الأمور والمواضيع الشائكة، إن كان النووي، إن كان طبعاً الأموال المجمدة، إن كان مضيق هرمز، كلها يعني الآن في إطار. ومثل ما قلنا يعني أهم شيء الحقيقة نوايا الطرفين للوصول لحل من خلال التفاوض.
0: مسألة لبنان محسومة باتت بعد هذه الجولة، مسألة لبنان ووقف الاحتكاك، لأنه الآن في إسرائيل بدأ يعني حديث عن أنه إعادة تموضع القوات، سحب القوات باتجاهات معينة.
1: هو يعني كما تعلمون المواضيع جدا معقدة ودقيقة، و في بعض الحالات يصعب المراقبة كما تعلمون. ولكن في اعتقادي أنه مستوى الدفع من الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، خاصة في المرتين السابقتين، يعني كانت تبلغ التعليمات للمستوى العسكري حتى السياسي، يعني قد يتم تجاوز في بعض الحالات. ولذلك هذا أيضا يطمئن على أنه خاصة بالنسبة للولايات المتحدة واضحة في هذا الجانب. الآن هل إسرائيل ستلتزم أو لا؟ طبعاً هذا راجع للمواضيع الداخلية، المحاكم كما تعلمون، المخاطر السياسية، وطبعاً الانتخابات. ولكن في اعتقادي أنه أي خطأ ترتكبه الآن إسرائيل ستبدو أمام العالم، الطرفين الأمريكي والإيراني معزولة تماما.
0: نعم.
1: ولذلك هي تخاطر الآن بأي حراك.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا
1: يا مرحبا.
0: شكرا. في نفس السياق نحاول فهم الموقف الإسرائيلي وتحليله في أعقاب أيضا هذا البيان وهذا اليوم التفاوضي مع شاي بازاك، القنصل العام الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة. بوكر توف شاي.
2: بوكر توف.
0: ختامي فين ات كلها هتسراها كتارت باكستان ات ماشي خريزو قالها تا لمنعات حكوخ بالفنون لها يوم هريشون شيلها مساومتان بشفايتس.
2: כן, זה עוד השלכה של ההסכם המאוד לא טוב שארצות הברית פה עושה עם איראן באופן די מלאכותי, ונראה גם חסר תועלת ותוחלת. עושים איזשהו מנגנון לעניין הלבנוני ישראלי, אבל בלי ישראל בפנים.
0: בלי ישראל ובלי חיזבאללה גם. שני הצדדים.
2: חיזבאללה יש את מדינת לבנון. החיזבאללה הוא הבעיה. כן.
0: אבל לא, כאילו אנחנו יודעים שמדינת לבנון היא לא ממש שולטת בעניינים.
2: נכון, כן. אבל המערכת הבינלאומית, אם היא מחליטה שחיזבאללה הוא הבעיה, אמורה לטפל בזה, אז הגיוני לשתף בעניין הזה את לבנון, את ישראל ואת שאר המדינות שיש להן איזשהו עניין. אבל זה ששמו שם את איראן, זה חלק מהסיפור. אז במקום איראן היא הרי מקור הבעיה של לבנון. Mm-hmm. היא דוחפת לשם את חיזבאללה, היא מממנת אותו, היא מנסה, היא הבעיה של תושבי לבנון. תושבי לבנון.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفر

0: كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
12: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز ميد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
14: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم بيانا أكدت فيه حظر جمع الأموال أو تنظيم مبادرات وفعاليات بصورة فردية في المدارس، إلى جانب منع توزيع الهدايا أو جمع التبرعات لشرائها للمعلمين أو الطلاب، وذلك عقب تلقيها شكاوى وتوجهات متكررة خلال الآونة الأخيرة. أستاذ محمود عبد الغني، عضو لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، أهلا بك، صباح الخير.
15: صباح النور. أهلا.
14: يعني توضح لنا شو السبب إنه الأولاد ما يجمعوش هيك عشان يشتروا هدايا بآخر السنة؟ عادة بتصير هاي الشغلة هيك ببعض المدارس،
15: هو تحديدا في آخر السنة هذا بصير، في حفلات التخرج أو في أعياد ميلاد أو في إفطارات جماعية. السنة أخت شيرين أنت عارف مركز علينا مرك سنة حرب، والوضع جدا صعب كان على الأهالي،
14: صحيح،
15: من ناحية اقتصادية. احنا بعد فترة عيد الأضحى اللي كمان هو عبء من الأعباء الاقتصادية المالية على الأهالي، فكان توجهات كثير لتخفيف هاي الأعباء، في توجيهات من الوزارة من لجان أولياء الأمور، لا في شيء في الحزير منكار بتسمى تشلومي هوريم. هاي دفعات الأهالي، دفعات الأهالي مقدرة ومخصصة من وزارة المعارف، قديش ممكن تكون في أدنى حد وقديش ممكن تكون في أعلى حد. في توجهات فردية للأسف من الأهالي، يعني اسمحي لي على توضيح هاي النقطة.
14: مهم جدا
15: إنه

0: البيان فهم على انه هو هجوم او عند البعض فهم على انه هو هجوم على المعلمين او على الادارات في المدارس، وابدا ما كان هيك. اللي بقرا نص البيان بفهم انه التوجهات توجهات فرديه من الاهالي 80% منها، انه نعمل افطار جماعي او نجيب مهرج او نعمل حفله. اللي تكلف في الصف مثلا في روضه تكلف 3000 شيكل، انت بتحكي على كل ولد في روضه لمهرج 100 شيكل. ففيها على
1: مصروف اضافي، عبء اضافي،
0: ايوه اعباء اضافيه اللي انضافت على الدفعات اللي هي ثابته ممكن تكون خفيفه على باقي الطلاب.
1: فعمليا بسبب هاي التوجهات من الاهل وال يعني الاعباء هاي، انتم قررتوا انه خلصت تطلعوا بيان توضحوا فيه تطلبوا
0: من 4 سنوات في بداية كل عام تقريبا هذا البيان بيطلع. صحيح ما كان مفصل مثل السنة هاي، لكن من 4 سنوات كل عام مبين من بداية السنة ما هي الدفعات اللي على الأهل دفعها في المدارس. مننزل القائمة اللي بتنزل من وزارة المعارف في بداية السنة، ومنطلب من الأهالي عدم إقامة أعياد الميلاد في المدارس لأنه عبء على الأهالي. نطلب من الأهالي أنه ما تكونش توجهات فردية من أمهات لإقامة حفلات خاصة أو أعياد ميلاد أو
1: سبب إحراج إحراج ومقارنات.
0: أكيد أكيد تماما.
1: طب كيف تلقوا الأهالي اللي تعاملوا مع البيان هذا عمليا؟
0: الحمد لله الإدارات عندنا متفهمة، الهيئات التدريسية جدا بتتفهم وبتتجاوب جدا مع البيانات تبعتنا، أو بداية بتعمم البيان حتى من المعلمين نفسهم بعمموا البيان على المجموعات الصفية اللي فيها الأهالي والأمهات بشكل بالغالب موجود فيها الأمهات. يعني أنا موجود في رئاسة لجنة أولياء أمور الفرابي، مباشرة عمموا يمنع جمع تبرعات أو مبالغ اللي هي إضافية عن المبالغ المكررة، تعممت على المجموعات الصفية.
1: أستاذ محمود، بهاي الحالة في طلاب اللي بشكل فردي بيحبوا يجيبوا، الطالب آخر السنة يجيب هدية لمعلمته، يعني يشارك بإشي، هاي مسموحة أو يعني كيف كمان بتتعاملوا معها؟
0: أخت شيرين، أنت معي أنه مسموح في قدر المحدود، المعلم على راسنا من فوق، تقدير المعلم مش لازم يكون في سلسلة ذهب أو في خاتم ذهب اللي أمة من الأمهات أو ثنتين يعملنها أمام الصف أو أمام أمهات الصف والطلاب، ويكون في نظرة أو إحراج لباقي الأهالي. المعلم تقديره في كلمة شكر. أنا في كل نهاية سنة بوقف بكل المعلمين، ومن هون من عبر منبركم من كلهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد وفاه أجره. وإحنا من كلكم جزاكم الله عنا وعن أبنائنا كل خير.
1: بالفعل
0: هذا تقدير وهدية كافية أخت شيرين، وردي كافية، كتاب يكفي، لكن تحميل أو يعني هي مظاهر كذابة. خلينا نحكي سلسلة الذهب والخاتم الذهب، نحرج فيه أمهات ثانيات، نحرج فيه طلاب، وما فيش حاجة إله، وممنوع قانون.
1: صحيح صحيح، يعني
0: خلينا نحط الأشياء تحت مسمياتها. يعني
1: 100%، ويعطيهم ألف عافية المعلمين، ويعني يكفي بالفعل أنه نضل بهاي الدائرة، لأنه كثير بتتكرر وكثير بيكون الحديث عنها في مختلف البلدات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود عبد الغنيم، عضو لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، شكرا جزيلا. أنا بهيك موضوع كان مفترض كمان يكون معنا هيك أهالي أو إشي كمان نسمع رأي الناس بهذا الموضوع. الآن نتحول إلى السيدة ماري غبرية، عضو قسم المعارف في بلدية أم الفحم. أهلا بك سيدة ماري.
2: أهلا فيك. أهلا فيك.
1: أولا تقييمكم، يعني جاي هذا البيان بشكل يروق ومنسق معكم، كيف أنتم بتطلعوا على الأمور؟
2: طبعا ما يميز جهاز التربية والتعليم في أم الفحم أنه في شراكة فاعلة ودائمة، وفيها مصلحة عامة لطلابنا في أم الفحم، وفي شراكة اللي هي جدا مميزة مع لجنة أولياء الأمور المحلية. طبعا بيان اللجنة كان واضح

0: في منه، لأنه إحنا جزء من المجتمع.
1: طبعاً.
0: إحنا جزء من المجتمع. فالمجتمع وما يحدث في المجتمع هو بيأثر على مدارسنا. وفي هنا رسالة، يعني السؤال والمحل اللي إحنا موجودين فيه، المجتمع اليوم للأسف بنعاني من ظاهرة اللي هي مجتمعية يعني وتنعكس على المدرسة. إحنا اليوم نحمل حالنا في أفراحنا في أطراحنا أكثر من طاقتنا. يعني بقدر هيك أعطي مثال، حتى في أفراحنا كان في ليلتين بسيطات كذا، اليوم الفرح بيمتد على أسابيع
1: كأسابيع، وتعللي وتشتري أواعي
0: ومنتشافي الموضوع صحيح. وكل الناس حتى اللي أغلب ما عندها القدرة فهي بتقلد صحيح. وبتحاول تعمل بهذا المستوى اللي ما عندهاش قدرة عليه، وبالتالي الناس بتلجأ لطرق مشان تجيب وتعمل، لطرق اللي بالآخر يمكن تفوتها في مشاكل مستقبلية
1: 100%.
0: فكل هذا انعكس برضو جوات مدارسنا
1: للأسف
0: الشديد.
1: طيب
0: للأسف الشديد
1: عمليا في آراء اللي هي بتقول يعني واجهتوا مثلا معارضة امتعاض لمعلمين ممكن، أو فئات معينة تقول لك أنا كل الشغل الآخر السنة مستحينين فيه أو مستخسرين فيه هدية بسيطة، في هيك أصوات بتنسمع ولا كله موافق؟
0: في حساسية عند المعلمين. أنا كنت مديرة مدرسة وهذا الإشي مفهوم، إنه يعني بخافوا إنه ما الآخرين شايفين تقدير لعملهم، والتقديرهم فاهمين والتقديرهم مش في الهدية أو إلا هو إشي رمزي. يعني أنا متأكد كل معلم توصل كلمة شكر حتى لو بخط الطالب أو يصور بقطع فيديو صغير أو رسالة صوتية من طلابه تعني له كثير. إذا انتبهتوا في بيان لجنة أولياء الأمور المحلية، هم توجهوا في الأول لأولياء الأمور
1: صحيح.
0: هاي المبادرات هي بتبلش، يعني أنا متأكدة كيش معلم بيجي بكل جبولة هدية
1: صح.
0: المعلم واجبه يجي يرفض الهدية، يجي يقول أنا كمدرسة إحنا بكفينا كلمة شكر، أنا أشوف طلابي ونجاح ومعلمين كثير موجودين بهذا المحل. فالتوجه كان لأولياء الأمور في هاي المبادرات، إنه أنت اليوم أنا إذا كأم كأهل بدي أبادر لشغلة المفروض مش كل الأهل، لازم أكون مفاهمة إنه أنا قاعدة بعمل عبء على بقية الأهالي اللي الأغلبية عن جد ما بيقدروا على هذا الموضوع صحيح. وأكيد وأكيد وأكيد مش مطلوب منهم
1: بالتأكيد، لأنه مش جزء أصلاً من الأعباء اللي مفترض إنها تكون. طيب نروح لموضوع آخر هيك، نهاية العام الدراسي كيف الأجواء عندكم في أم الفحم ست ماري؟
0: الحمد لله رب العالمين. طلع إحنا في أم الفحم نشوف جهاز التربية والتعليم، وهي إحنا بنآمن فيها، ويمكن هيك ظهور البيان في هاي اللحظات. أم الفحم دائما سباقة للأمور، بس إحنا كثير بنآمن أن جهاز التربية والتعليم هو المحرك لتغيير المجتمع. فإحنا حكينا أنه ظاهرة هي موجودة في كل المجتمع، فاليوم إحنا نطمح وبشراكة لجنة الأولياء الأمور والأهالي كل أهالينا أن نعمل التغيير ونوصل رسالة للمجتمع أن نرجع لطبيعتنا لبساطتنا للمحبة لنا الكلمة الحلوة التقدير الاحترام ويعني كل شيء. فاليوم لا احنا مدارسنا الحمد لله موجودة بمحل منيح، طلابنا جاهزين للخروج للعطل الصيفية بأمان،
1: نتمنى لهم عطلة آمنة بالفعل.
0: يسلموا عزيزتي. وعن جد بتأمل انه الطواقم المعلمين بحكيها انه ما ياخذوا الامر بحساسية، الرسالي واضحة
1: أكيد.
0: كثير واضحة. لجنة أولياء الأمور من أكثر اللجان اللي بتقدر وبتكرم المعلمين في عملهم وشايفينهم، وإحنا معهم
1: نتمنى لهم أيضا التوفيق. شكرا جزيلا لك سيدة ماري الغريبي، عضو قسم المعارف في بلدية أم الفحم. شكرا جزيلا.
0: أهلا فيك، يعطيك ألف عافية.
1: مبادرات واضحة جيدة، يعني يا ريت تطبق في بلديات وفي بلدات أخرى من بلداتنا العربية، الناس مش ناقصها المزيد من الأعباء بالفعل. طيب فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. الأرجنتين ضد النمسا، وفرنسا ضد العراق، والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات راح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. الأرجنتين ضد النمسا، وفرنسا ضد العراق، والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. الأرجنتين ضد النمسا، وفرنسا ضد العراق، والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا بكم من جديد، الآن إلى أخبار الرياضة والمونديال.

0: يسعد صباحك زميلنا فادي مصطفى.
1: صباح الخير شيرين.
0: هلا
1: مستمعين. صباح الخير.
0: كيف أوضاعك بعد هالمباريات ومباراة الصبح كمان بالأساس؟
1: في غنوية حلوة اسمها أم نادي عالصعيدي وابن أخوك البورسعيدي.
0: أيوة بشرة خير هاي.
1: وتخيل لك امبارح كل أرجاء مصر وكل أحياها حتى حتى زنقة زنقة تابعوا المباراة. وأي فوز 82 عام انتظروا هذا الفوز. تريزيجيه زيكو شوف الأسماء ما أحلها وصلاح في يعني مباراة تعالى كان صلاح نجم المباراة كمان سجل هدف وكمان حضر هدف. محمد صلاح قال للفراعنه حنفر عنهم قال طبعا في الأوعد شعبه صحيح. وفعلا في الوقت الصحيح كان محمد صلاح. وتخيل انه اليوم هذا المنتخب يتصدر المجموعة مجموعة صعبة بعد فوز على نيوزيلندا.

0: بعد تفوقت نيوزيلندا في بداية المباراة، ثم جاء التعادل وقلبوها الفراعنة وعملوا المتوقع منهم
1: 3-1، مش نتيجة يعني
0: صحيح 3-1 وصوت كبير يعني اتبعت هيك على الصبح التواصل الاجتماعي الشركات في ما يدور في القاهرة وفي الإسكندرية احتفالات، وفعلا المنتخب المصري يعني جعل الشعب المصري لم ينم، والآن طبعا بالطريق إلى القيلولة بعد يوم وصباحية مباركة، ولكن الفرحة طبقتها نكسي، والنكسي جاءت من الأخضر السعودي. الأخضر السعودي تخيلي شوط أول 3-0، كل تسديدة تقريبا إلى المرمى سجل الفريق الإسباني لامين يامال، تفجر 18 شهر ويسجل أول أو 18 ثاني 11 شهر يعني يتعادل مع ميسي من ناحية العمر في تسجيل الأهداف، ثم جاء الرابع السعودية في أداء يعني معيب تذكر
1: الفريق. شو صاير معهم هاي المرة؟
0: السعودية الصراحة يعني حتى في التحضيرات فريق لم يقدم المستوى اللي تعودنا عليه في آسيا، الأخضر السعودي الفريق القوي، يعني كثير حلقات لم تكن جيدة، الدفاع تقريبا منهار، حارس المرمى في يوم غير جيد، وبتسأل حالك يعني الفريق اللي عودنا على مستوى أقوى يعني توقعنا أنه إسبانيا تفوز 1-0 2-1، ولكن بحجم هذه المحترف ثم ذهبنا إلى بلجيكا وإيران فيها اثنين كانوا ممتازين، علي رضا بيرفاند وهو حارس المرمى الإيراني وكورتوا من الجهة الأخرى. تخيلي أنك تشاهد مباراة 0-0 ولكن مليئة بالتسديدات، ولولا علي رضا الحارس الإيراني كانت النتيجة أكبر، مع أنه للأمانة إيران أيضا وصلت وكورتوا كان هناك فريق صعب. وحبيت إيش حكالك الزميل وديع عودي، يعني الخبرة والحنكة والصبر اللي ميز لاعبي إيران في استغلال الفرات الكرة، على فكرة ممكن اعتماده
1: زي المفاوضين هم كمان
0: فعلا فعلا كانوا مفاوضين، وكانوا هناك في شفنا مهدي طريمي سجل ولكن التسلل كان موقف السيد الموقف، ومن ثم ذهبنا إلى الأوروغواي والرأس الأخضر. أنا جدا سعيد في هذا المنتخب اللي اسمه الرأس الأخضر كيب فيردي، هذا يعني المجموعة الصغيرة اللي يعني ممكن بكل واحدة إصرار إصرار إصرار يعني
1: أثبتوا حالهم.
0: نعم فريق قوي صحيح. ولكن هم كانوا الأقوى وعادلوا النتيجة، وباعتقادي يعني أعطوا كثير أمل لكثير منتخبات صغيرة ليقولوا أنه مش فقط الحجم والتعداد السكاني هو من يقرر. اليوم الأمسية ستكون مع الأرجنتين والنمسا في الساعة 8 مساء، طبعا أيضا الترقب ليونيل ميسي كيف سيكون هذا النجم، ومن ثم صعود الرافدين العراق مع فرنسا في الساعة 12 ليلا.
1: وضعهم صعب يعني يمكن نحن آخر المباراة
0: يعني الناس تكون نهمة هيك شوي. النرويج مع السنغال طبعا 3 صباحا، والسادسة صباحا الأردن والجزائر في هذا الديربي العربي. وكمان المرة اللي فاتت شفنا أنه كل الأردن كانت صاحي الساعة 7، هالمرة بدروا لهم شوية الساعة 6، المدرج الروماني كان مليء، المقاهي كانت مليئة، والأردن فعلا يعني استيقظت باكرا. وأجمل ما قرأت أنه كمان الحكومة الأردنية بتفيق بكير على 7 الصبح، هالمرة شوي أبكر.
1: أنت عارف الأردن والجزائر تحديدا في نسب بينهم كمان الأمير علي والأميرة ريم الأخضر الإبراهيمي، فيعني الله يعينها مين بدها تشجع الأميرة ريم.
0: والله مع كل الاحترام للنسب الآن كله يتقزى، وهناك شغل كيف ستكون الجزائر مع منتخب النشامة. شفنا طبعا يعني انتقادات كبيرة على يزيد أبو ليلى الحارس الأردني، ولكن بالأمس في المعسكر التدريبي جاء العديد من الأراضي النشامة قالوا بدنا نرفع لهم يعطوه شوية ورد وعطوه شماغ الأردني، وقالوا له بنآمن فيك يا يزيد أبو ليلى. بالمرة اللي فاتت 11 مليون أردني كانوا ضده، هالمرة على الأقل بيحاولوا يرفعوا هيك من شانه. بارتقابنا يعني أمسية مميزة،
1: بلش
0: من الثامنة مساء حتى السادسة فجرا للجميع، بتمنى مونديال ممتع ومثير،
1: السهرة ممتعة للي بدهم يتابعوا بالفعل. شكرا.
0: بس لحظة ما طلعتش منك، انت أردني ولا جزائرية؟
1: والله أنا مع اللي بده يفوز بهاي الحالة.
0: يعطيك ألف عافية. شكرا
1: جزيلا زميلنا فادي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في

0: الانترنت والفيسبوك.
1: أربعة مزدحم من مفترق بن عامي حتى عين هم إفرات، 70 من عبلين حتى النعمة. بهذا عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. كنا مع ساعتين إخباريتين في آخر التطورات للملفات السياسية والمحلية العالقة. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد، محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة تلتقون الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار. في أمان الله وحفظه.

0: مسافرين مصيفين
1: بس ما مغارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: أجرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
2: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك.
2: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل.

0: في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. مئتا قتيلا على شوارع البلاد منذ بداية العام، وقلق متصاعد من قيادة التراكتورونات الكهربائية بأيدي قاصرين داخل البلدات العربية. تقدم حذر في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران، وقطر وباكستان تعلنان خريطة طريق لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. واستياء إسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، والكنيسة تحذر من اعتداء خطير يمس شواهد دينية وأثرية محمية دوليا. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع والقضايا. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. قال رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إن الاجتماع الذي كان مقررا بين اللجنة السباعية لرؤساء السلطات المحلية وقادة وممثلي الأحزاب العربية كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة. وأضاف غنايم في حديث لراديو الناس أن إلغاء الاجتماع جاء لأسباب تقنية على أن يحدد موعد بديل قريب دون فقدان الأمل بإقامة القائمة المشتركة.
2: كان اجتماع للمجلس العام بضم 66 زميل من اخوتي رؤساء السلطات المحليه العربيه. واحد من بنود البحث طبيعي هو اعاده بناء القائمه المشتركه، بما انه يوم سبت كل الاخوه كل واحد اليوم عنده التزام، فطلبوا مني تاجيل الموعد. عشان هيك هذا السبب الرئيسي.

0: وتأجيل ومش لا سمح الله في سبب معين. فلحد اليوم ما فقدنا الأمل. طبيعي هنتواصل مع قيادة الأحزاب. النوايا بقدر أقول لك مليحة، ولكن كيف بدنا نترجم هاي النوايا لورقة عمل اللي من خلالها نصعد لأهلنا لأخوتنا لناسنا ونقول لي في قائمة مشتركة اللي راح تمثل المجتمع العربي إن شاء الله في الانتخابات القريبة. إحنا مش رايحين نرفع علم أبيض، راح نسوي المستحيل لإعادة بناء القائمة المشتركة. وإذا لا كان حزبين، أهم إشي إنه نطلع لأهلنا لأخوتنا ونقول لهم أهم إشي إنه نروح هاي الحكومة، أهم إشي إنه نطلع نصوت.
1: وفي السياق، قال رئيس المجلس المحلي في كفر مندى علي خضر زيدان إن اللجنة السباعية أنهت دورها ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى تنسيق المعركة الانتخابية بين القائمتين.
2: اللجنة القطرية قامت بتكوين لجنة سباعية لبذل جهود لقائمة مشتركة، ولكن بعد فترة طويلة اللجنة السباعية وصلت إلى نتيجة أنه هي في طريق مسدود. مهمتها يعني لم تنجح في إقامة بدورة قائمة مشتركة، فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. إحنا اليوم في حاجة ماسة أنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عندنا قائمتين. أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية اللي هن يواكبوا العمل السياسي اليوم بشكل مكثف، يحاولوا مرة أخرى بشكل سريع إذا في مجال مشترك يكون مشترك، فيش مجال مشترك يكون في قائمتين، القائمتين يكون في شراكة بفائض الأصوات.
1: أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهف 433 أوقفت رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهة التورط في قضايا فساد دون الكشف عن هويته. وأوضحت الشرطة أن الخطوة جاءت بعد تحقيق سري تخللته عمليات تفتيش في منازل ومكاتب تابعة للسلطة المحلية واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق، إلى جانب تنفيذ إجراءات إنفاذ بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والحكومية. أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدتين أنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة مع إحراز تقدم في التفاهمات والاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المباحثات الفنية بين الأطراف. كما اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة للإشراف السياسي على الوساطة واعتماد خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إنشاء خلية لمنع الاحتكاك لتقليل مخاطر التصعيد بين الأطراف. وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء عمل الوفد الإيراني المفاوض، فيما نقلت عن مصدر مطلع أن طهران رفضت العودة إلى المحادثات عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تفضي المفاوضات الجارية إلى اتفاق، محذرا طهران من الإقدام على إغلاق المضيق ومتوعدا بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وأن طهران لا تأخذ التهديدات الأمريكية بعين الاعتبار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. وفي كلمة أمام قمة سياسات GNS الدولية، قال نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان البلاد.
3: In Lebanon, we exploded the beepers. We took out Nasrallah. We decimated Hezbollah's military machine. We prevented the Ridwan force from invading the Galilee. We destroyed over 90% of the 150,000 rockets and missiles that Hezbollah amassed against us. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon. And we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
1: في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يعود إلى ما قبل 2 مارس/آذار، مشددا على أن وقف إطلاق النار مع منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة يعد بحسب تعبيره استمرارا للعدوان. إلى ذلك، قال الرئيس السوري أحمد الشرع أنه لا يمانع الحوار مع حزب الله إذا كان يخدم مصلحة سوريا ولبنان، رغم ما وصفه بالضرر السوري الكبير من أفعال الحزب.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت الليلة فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا بادعاء أنهم ألقوا زجاجات حارقة وأشعلوا إطارات باتجاه مستوطنة قرب مدينة حلحول بالضفة الغربية. وأضاف الجيش أن قواته واصلت تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبهين آخرين، فيما عملت طواقم الإطفاء على إخماد حريق اندلع في المكان، مؤكدا عدم وقوع إصابات. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر الإميطل من سكان النقب أمس بعد تدهور حالاته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برازيلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه أنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته، فيما ادعى جهاز الأمن العام الشباك أنه حاول الانتحار داخل زنزانته. وفي الرياضة ونتائج مباريات كأس العالم، حقق المنتخب المصري أول انتصار له في المجموعة السابعة بعدما قلب تأخره إلى فوز مستحق على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ليمنح الفراعنة أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، فيما تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني 4-2، كما انتهت مباراة المنتخبين الإيراني والبلجيكي التعادل السلبي دون أهداف. إلى ذلك وصل منتخب الأوروغواي نتائجه المخيبة في دور المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام منتخب الرأس الأخضر، ليبقى دون أي انتصار حتى الآن. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صافيا وحارا، وخلال ساعات الليل يصبح الطقس منعشا ولطيفا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف جيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: هي جولة على آخر وأبرز الأخبار، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني في جولة محدثة على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. تتواصل جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي بوتيرة مقلقة، وبينما تتصدر جرائم القتل عناوين المشهد تبقى إصابات الناجين من العنف والجريمة ربما أقل حضورا رغم قسوتها وخطورتها. منذ بداية العام سجلت أكثر من 100 إصابة في المجتمع العربي، نحو نصفها وصف بالخطير في مشهد يكشف أن دائرة العنف لا تخلف ضحايا قتل فقط، بل جراح في أجساد الناس وكذلك أيضا في حياتهم ومصدر رزقهم. نتحدث الآن لآدم جيجيني من دبوري، قد تعرض لجريمة إطلاق نار قبل أكثر من أسبوع خلال حفل افتتاح مطعمه في مدينة طمرة. أستاذ آدم صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ
0: عفاف، أهلا فيك معنا. بداية الحمد لله على سلامتكو، وهيك إذا بتسمح لنا بس نرجع لتلك اللحظات، شو اللي صار تحديدا؟
1: مش كثير ذاكر الأحداث، ولكن كان عندنا أول يوم افتتاح الطمر لفلة طواجن الثالث، واشتغلنا عادي بشكل عادي، كل النار وكل شيء كان 100%. بساعة المغرب كان في زباين طاولات، فات واحد ملثم على المحل وبلش يطخ بشكل عشوائي على جرايم على
0: الحمد لله على سلامتك آدم. يعني ما كانش في، خليني أقول أو أسألك يعني بشكل واضح، ما كانش في أي تهديد مسبق حادثي شبيهة تعرضت لإله؟ يعني تفاجأت باللي صار بأنه دخل هذا الملثم وأطلق
1: النار؟ أنا موجود الكفر من ده صلي 3 سنين، ما صارش معاي ولا أي حادثي. صلي موجود في كابول سنة كاملة، أصدقاء مع الكل، أصحاب مع الكل، بشكل جميل.

0: رفعت على فرع تمره طخني بصدري رصاصتين، واحد طلعت واحد بعدها موجودة. رصاصة نجدت بين القلب والري. عفاف أنا بعدني بتذكر البرامدك بالأمبرانس وبحكي له خلص، يعني سمعته محكي له خلص.
1: سمعت المسعف وهو يحكي يعني في
0: سيارة المسعف. المسعف حكي له رصاصة بقلبه وخلص، يعني ما ظلش رسلوته تعيد النفس راحت. بعد من اليوم بعرفش مين المسعف الثالث اللي طلع الأمبرانس اللي حكي له لا الشاب عايش سمعحن أنا سالم شو بيحكوا. فأنا ما استوعبتش أنا صاحي إن أنا عايش. الخبر أجا إن أنا متوفي لكل عائلة لكل الأصدقاء لكل الناس. حتى أنا يعني لكن أنا كنت عايش في حالة موت أصلا. أنت تتخيلي كنت صاحي أول ما انطخيت الناس اللي حوالي يحكوا رصاصة قلبه وأنا حاسس إنه قلبي. الحمد لله رب العالمين، يعني دعوات الناس وليش صار هو معجزة. يمكن ربنا أعطاني كمان فرصة أن أرجع الحياة نحضر زوادي صح. لا لا أفاف طلبت شغلي واحد من ربنا بس أعيش كمان سنة أحضر حالي. لا لا أموت كمان سنة مش مهم بس أحضر حالي صح أني أروح عند ربنا.
1: الله يعطيك الصحة وتقوم بالسلامة هيك والعافية يعني بشكل تام. شو حاليا الحالة الصحية آدم؟ كيف عم بوصفوها الأطباء؟ شو أنت عم بمر عليك في الأيام الأخيرة؟ يعني احكي لي جسديا، وواضح أنه يعني بعد أثار الصدمة وهذا إشي مفهوم جدا أنت عم بتعاني منه نظرا للي صار وما بعد أيضا. يعني أكبر دليلك أنك متذكر هاي الأحاديث اللي سمعتها وأنت شبه غائب عن الوعي في سيارة الإسعاف.
0: خطر على بالي أولادي الخمسة، الأمال، المحلات، كثير أشياء هيك بسرعة هيك بشريط سريع. كان الحالة الصحية تقريبا منيحة بس عندي مزع بالريات، بعدني بقدرش أنام، بعد في رصاصة بجسمي ما طلعتش، في رصاصة بعجلي ما طلعتش، بس الحمد لله مش هذا بفكر فيه. شلون تفكيري نحن ما فتحناش معدون ولا نشرب مشروب ولا
1: مصدر رزق
0: بشغل فوق 15 مرة من طمرة وشعب وكابول. يعني طب يا أخي يعني طخ القزاز بالليل زد قنبلة عارف احرق المحل يا أخي فوق طخني بجري. يعني بفكر طب استنى الزباين يروحوا الأطفال تروع يعني شو بدك.
1: يعني والله يا آدم اللي عم تحكيه بوجع كتير كمان. انت شوف لوين يعني وصلنا، سامع شو عم تحكي انت؟ يعني عم بتقول مش يعني اذا بدك تفوت الطخ فوت، بس مش يعني هذا يمكن بعكس حجم المأساة والكارثة اللي احنا عم نعيشها كمجتمع عربي.
0: طخ البرادات طخ المحل بعرف شو بكامل. يعني انت حامل قطعة حكا 50-60 ألف شيكل مثلا ولازم هيك نزلي عشان تأخذ مني مثلا 5,000 أو 10,000 أو 20,000. والله ما بتسوى لو أنك قتلتني أو لو أنك مسكت.
1: سلامة قلبك. أنا بس بدي يعني بدي تحاول ما تجهد نفسك آدم. أنا بعرف أنه نرجعك لهاي اللحظات بشكل تلقائي بتنفعل، بس صحتك أهم.
0: لقواني ترويحتي على كفر مندا محط الناس اليوم لحديت السباب مش مستوعبها. حاس حالي زي مثلا رئيس أو حاس حالي حد أب. يعني امبارح شاركت هيك بعرس رح 5 دقائق خبوني هيك وقالوا لا تعال غير جو. شوف كيف الناس هيك بتسلم علي حسيت انه في في في في بالدنيا خير، في محبة، في اللي مش بيهتم للسوشيال ميديا بس التعليقات اللي حكي الناس كل بلاد خلاني أحس إنه في قيمة جدية. الناس بعد فيها هيك خير ومحبة. ولو تشوفي الناس صلى أسبوع تيجي على الفروع، أول بارك في واحد بحكي لي أنا بكل شغل الأكل بس أنا جاي عشانك.
1: ناس في بالدنيا خير وفي بمجتمعنا خير كتير والناس عم بتساندك.

0: وواقفين حدك فعليا آدم. بس يعني بما أنه هيك أنت دخلتنا بتفاصيل التفاصيل وهذا المشهد الصعب حقيقة اللي عم توصفه, يعني أنت اليوم آدم مش بس شخص اللي أصيب في حادثة إطلاق نار, أنت كمان شاهد على هذا الواقع اللي إحنا افتتحنا وحكينا أنه كمان يعني إلى جانب طبعا الضحايا الله يرحم الجميع, وإن شاء الله بنتمنى الشفاء العاجل والتام لكل المصابين, بس هذا كمان بالأمر الهام إنه نحكي عنه. قديش عم بتحس إنه في, خلينا نحكي يعني, خطوات بالإمكان القيام فيها بما يتعلق بهذا الموضوع؟ إحنا يوميا منتساءل ونسأل ضيوفنا كمان شو بقي نعمل لحتى نوقف هذا الوضع وشلال الدم اللي عم بيصير بمجتمعنا العربي وحالة الانفلات. آدم
1: بحكي لك عفاف بإشي رح تستغرب رح أحكي أنا. أول إشي يمكن ربنا عقبني على أخطاء سابقة, يمكن اللي صار معي هو ثمن أمور عملتها بحياتي بعرف شو. في فترة معينة بالحياة كنت إنسان ضايع وحكي مع حدا, عندي محاضرة على التيك توك لإلي إن أنا حبست أسلاح شخصيا, كنت ولد انا بحكي قبل 15 سنه 16 سنه. احنا ناس ضايعين بعيدين عن الدين, بعيدين عن الاخلاق, بعيدين عن التربيه, بعيدين عن كثير امور.
0: ما تفكرش انه هاي قله قليله آدم, لانه بعد ما نقول قديش في خير بمجتمعنا وانت بنفسك حكيت هاي الشغله.
1: الاهل الاهل الاهل الاهل منشغلين بالعمل وبالبناء مستقبل لاطفالهم, والطفل ممكن يضيع أو الولد ممكن يضيع خلال دقيقة انجر صاحب ساحب.
0: نرجع للنقطة الأهم, يمكن هي التربية فعليا والتربية القيمية هذا الأمر الأساسي.
1: ولكن احنا موجودين بوضع مادي ومش مش بسمح الناش نقعد مع أولادنا بشكل كافي, احنا مش قادرين نستوعب الصعوبة اللي احنا عايشين فيها. يعني أنا مثلا بشوف اللي بيشتغلوا عندي بالمطاعم تيجي المرة من الساعة 7 الصبح أو 8 أو 5 تشتغل الساعة 3 أو الساعة 4 بالجلي وبالطبخ وبالتنظيف. طب وانت تقعد مع أولادها؟
0: الحياة ضاغطة ومتطلبة جدا, ويمكن اليوم بنرجع بنقول إيد واحدة بتزقفش بهذا السياق, يعني كمان الزوج وكمان الزوجة بدهم يشتغلوا لحتى يوفروا يمكن الأساسيات, بطلنا نحكي على رفاهيات في ظل هذا الغلاء. آدم خليني بس بسؤال أخير بعد معنا نص دقيقة, بدي أطلب منك يعني شو الرسالة اللي بتوجهها أنت اليوم بداية لهدول المجرمين اللي أطلقوا النار واللي يوميا عم بيكونوا حاملين سلاحاً وعم بيطلقوا النار, ووصلت الوقاحة كمان أنني وثقوا نفسا في بلداتنا ومدننا العربية, شو رسالتك؟
1: إذا بعرفش إذا أنا بسمعوا أخبار أو بسمعوا برامج, بس ممكن تصلي الرسالة إنه يصحى لأنه في في في في في النهاية حساب في آخر. هاي واحد, هاي من ناحية ديني حياتي. اثنين, رسالتي الأهم مش لهذول اللي ضاعوا, رسالتي اللي بعدهم ضايعين لكل الأب ولكل الأم, افحص ابنك وين بيروح, مين بقعد, شو بعمل, شو بيساوي, شو بتحرك, منين جاب مصاري, منين اشترى ايفون, منين اشترى ساعة, كيف سافر, وين سافر, شو عمل,
0: ومين اصحابه ورفقته كمان.
1: خاف بحكيش يمكن اول مرة بحياتي رح تسمعي. احنا الخطأ, احنا نشتري لعيبنا بالعيد فرد خرز, نشتري له فرد ضي, نشتري له فرد مي, نشتري بارودي بتطلع أصوات. إحنا بنشتري لابننا فرد وعمره 3 سنين, إحنا بنشتري لأولادنا أسلحة وعندنا عمرنا 4 سنين وخمس سنين. كلنا بعيد الفطر بعيد الأضحى, أولادنا بروحوا بيشتروا فرد وبارودي تطلع السوق, ابننا بيكبر وحامل فرد وبارودي وسيف. إحنا خطأ, إحنا خطأ.
0: وهذا هذا كمان صوت اللي مهم نسمعه آدم, وإحنا دايما منقول لازم نحط مراي قدامنا كمجتمع وكأفراد بنهاية المطاف. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا, وبدنا نتمنى لك السلامة التامة والصحة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة آدم جيجيني. طبعا يعني استمعنا لآدم وتفاصيل ما حدث معه. آدم من دبورية ولكن يعني تعرض لجريمة إطلاق نار قبل أكثر من أسبوع خلال حفل افتتاح مطعمه في مدينة تمرة. إلى فاصل, ومن بعد هذا الفاصل نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: مرحبا، معكو دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام، أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
14: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
15: غرفة الأخبار مع فابشيني.
0: عدنا ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى. من العنف والجريمة إلى ما يحدث على شوارع البلاد، تشهد البلدات والمدن العربية في الآونة الأخيرة تزايد مقلق في استخدام التراكترونات الكهربائية بين الأطفال والفتية وسط قيادتها من قبل قاصرين من دون رخص قيادة، وكل ذلك طبعا يفاقم المخاطر المرورية وكذلك أيضا يهدد سلامة الأطفال أنفسهم إلى جانب المشاوي السائق في الشوارع والأحياء السكنية. خلوني بس أذكر أيضا يعني واحد من العناوين اللي يوم أمس يعني جرى الحديث عنه في كل وسائل الإعلام، يعني ليس فقط العبرية بل أيضا المحلية. 200 قتيل على شوارع البلاد منذ بداية العام، هذا وفق التقرير اللي بيكون محدث يعني كل الوقت من السلطة الوطنية للأمان على الطرق. فعليا نتحدث عن عدد ضحايا يعني يمكن في انخفاض بنسبة 5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ولكن ما زلنا نتحدث عن حصيلة موجعة قاسية لا تعقل. نتحدث عن هذا الملف بداية للأستاذ طائي جبارين، ينضم إلينا مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة في المجتمع العربي. أستاذ طائي صباح الخير.
16: هلا أستاذ، صباح الخير لكل جميع المجتمع

0: يعني وإحنا عم نتحدث عم هيك بلقي نظرة 200 وقتلين على شوارع البلاد منذ بداية العام، حصيلة لا تعقل. وفي ذات الوقت كمان عم نحكي عن استخدام هاي الآليات التكترونات الكهربائية بين الأطفال والفتية. أستاذ طائي، شو عم بصير؟ يعني كيف عم تنظروا لهذا التساهل باستخدام يعني هاي الوسائل، وسائل النقل؟
1: يعني إذا صح القول نقول أن مجتمعنا ينزف على الشوارع، إذا صح القول نقول نحن بآثة مجتمعية من درجة أولى ومسبباتها نستطيع أن نشير إلى أنفسنا كعامل بشري. أنت تحدثت في المقدمة عن 200 قتيل في كل بلاد، وهذول ال 200 قتيل إذا منقارنهم للعام الماضي فإحنا بنشوف إنه في عنا أقل ب5% عن العام الماضي. ولكن إذا بنشوف المجتمع العربي قدير قتل العرب اللي موجودين على شوارع البلاد، اللي قتلوا على شوارع البلاد، فبنشوف إنه في عنا
0: 79، وهذا ارتفاع بنسبة 18%،
1: ارتفاع تقريبا 20%، وهذا الضوء أحمر كبير جدا. يعني إذا منسلط الضوء على ما تحدثت فيه وما تفضلت فيه بقضية التراكتورونات والكوركينات والدراجات الكهربائية وما إلى ذلك، طبعا أولا يعني الشريحة اللي أكثر استعمالا لهذه الأدوات هم شريحة أطفال.
0: نعم.
1: للأسف شديد. نعم. وكل ما عملنا بنشوف أنه عمال بصغر الجيل لا استعمال مثل هذه الأدوات.
0: نعم.
1: يعني احنا نتحدث عن دباب رباعي الدفع كهربائي اللي تصل سرعته لما يزيد عن 60 كيلومتر في الساعة. ومنركب ابننا بمسؤوليتنا، يعني بمسؤوليتنا، يعني بستطيعش أقول شيء ثاني، يعني مسؤوليتي كأب أو مسؤوليتي كأم كوالدي وكقيادي والدي أنه أركب ابني على أداة من هذا النوع. أنا بركبه على أداة قاتلي.
0: صحيح.
1: يعني وكأنه أنا عمالي بعطيه أداة قتل وبكل له إعباس فيها، وكأني بعطيه أي أداة قتل خطيرة جدا وأنا عارف أنها خطيرة. يعني كيف يعقل أنه أم أو أب يستطيعوا انه يسلم، يعني يسلموا لابنهم اللي لا يتجاوز يعني 15 عام؟
0: مش مفهوم استاذ طائي، والمش مفهوم اكثر كمان. وانا يعني معلش كمان تسمح لحالي اقول انا بنفسي بستغرب لما اناقش هاي المواضيع وبسمع من ناس، يعني عم بحكي على ناس واعي وبتشوف هاي المعطيات وبتسمع وسائل اعلام، بتسمع ايضا تحديثات المتعلقه بهذا الموضوع، بتقول مش قادر اقنع ابني واصحابه كلن هيك بعملوا. هاي كمان الجزئيه صعب كتير علي أفهمها أنا من موقع على الأقل. وهون بدي أسألك أستاذ طائي، لأنه دايما أنت بتشدد على الجانب التوعوي التثقيفي التربوي، شو لازم نعمل لحتى تتغير هاي يعني هاي الذرائع اللي بنسمعها؟
1: نعم، يعني يعني ما تحدثت فيه يعني مشكورة. صحيح، للأسف شديد يعني في أصبح مقود حياتنا بأيدي أبنائنا، من منطلق أنه لا نستطيع أن نقول لا لأبنائنا، يعني وكأنه المحبة هي في قدي أنا بدي أعطيه نقود، ومحبة الأبناء لا تأتي عند رغباتهم. يعني هذا الشيء مهم جدا لكل أب ولكل أم. يعني إذا أنا باجي بوصل لوضع أنه أنا أتحدث مع ابني وأشرح له وأفهمه وأرشده للطريق الصواب، وفي النهاية بعد الشرح وبعد التوجيه وبعد الإرشاد أقول له لا ولا بأي شكل من الأشكال، بطريقة قاطعة بطريقة صارمة، أنا عمليا أنا بنقذ حياته. وإذا بده يسألني ليش، بدي أقول له لأني أنا بحبك. يعني هاي الكلمتين هذول اللي جدا جدا مهم إنه كل أب وكل أم، ونحن كمؤسسة مؤسسة حواس الآن متجولين من خلال يعني وسيلة جديدة نواجه الآباء والأمهات في المؤسسات التربوية بورشات عمل. بدأنا في ورشات عمل من خلال موضوع السايكودراما العلاجية والتربوية، وأن نحدث وأن نزرع في الآباء والأمهات قضية القيادة الوالدية وقضية الاستقلالية في هذا القرار وقضية الصراع يعني نعم. أن نكون صارمين قدر الإمكان مع أبنائنا من منطلق المحل.
0: لأنه بنرجع ومنقول فعليا هذا الجانب التوعوي التربوي هو الأساس. ويعطيك العافية أيضا في حواس على هذا المجهود. بنتأمل أنه المعطيات تتغير. أستاذ طائي جبارين جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة في المجتمع العربي. في ذات السياق وذات

0: الملف نتحدث للأستاذ فوزي أبو طعمي من سكان مدينة باقة الغربية. أستاذ فوزي صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: يعني إحنا هيك عم نحكي على كل ما يتعلق بموضوع الاستخدام المقلق واللي بارتفاع مش مفهوم واستخدام التراكتورونات الكهربائية من قبل أطفال وقاصرين، كيف عم بتشوف في محيطك هاي الظاهرة؟ كيف بترصدها؟
1: كل ما يقال جدا صراحة، يعني الإشي عم يزداد من فترة لفترة. يعني اليوم إنه إذا مش بقول مئات هاي الآليات من دراجات كهربائية، من تركتورنات، من الكوكنت، من كل هاي الأشياء نشوفها بالشوارع. ليش مقلق؟ مش وجودها، ليش مقلق؟ طريقة استعمالها. يعني أنا ما عندي مشكلة إنه الولد اللي بالغ اللي معاه المؤهل إنه يقود هاي المركبة إنه يقودها، إذا بتخدمه في على السباحة طالع على المدرسة ما في مشكلة. السؤال كيف إنه هو يستعملها. للأسف الشديد إنه اللي أنا بشوفه قدامي كل يوم بكل لحظة في الشوارع للأسف الشديد، ولادنا تلقي واحد ماشي لي على عجل، واحد ماشي لي وراكب وواقف على الدراجة، على الأرصفة بين السيارات بسرعوا. يعني هذا الإشي إذا الواحد
0: بعرضه حياته وحياة الآخرين أيضا للخطر،
1: مش خايف على حاله، مش خايف على ابنه، مش خايف على اللي كلفه وده بده يدير باله عليه. أنا مش فاهم، يعني اشتريت لابنك، انا هسه بدي احمل المسؤوليه اول شيء للاهل. انت اشتريت لابنك هاي الدراجه، بصيرش انك انت تقول له يلا اطلع وما تسالش عنه، ما تسمعش، بتراقبش، مش معقول هذا الشيء. هاي الدراجه اجت مشان تخدمك انت كطالب، انت انها تخدمك زي ما انا السياره بتخدمني، انت هاي بتخدمك.
0: يعني انت عم بتقول من يتحمل المسؤوليه هو الاهل، لان هن اللي مولوا او اشتروا عمليا هاي الاليه.
1: أنا بحمل المسؤولية بس للأهل. الأهل هو اللي بيشتري، الأهل هو اللي بربي. يعني مش معقول إن أجي اليوم أقول بحمل المسؤولية للشرطة. شو ده حمل المسؤولية للشرطة لولد عمره 13 سنة؟
0: صحيح.
1: يعني أنا لازم أقول للشرطة تعالي خالف الولد هذا لأنه ماشي بسرعة أو ماشي على الرصيف ولا لا. أنا بقول إن أنا لما بدي أشتري لابني أي إشي، بيلفون، تركتورون، أي إشي تعمله في الحيز العام حتى على نطاق الشخصي، لازم على الأقل يعني أوصي يا ابني أفهمه هذا الإشي إنه هاي جاي تخدمك، مش بدي أنا.
0: صحيح. وكمان شوي غريب إنه تخدمك بهذا الجيل، بعرفش ليش لازم بهذا الجيل أصلا إنه يكون، يعني يكون هاي الإمكانية متاحة.
1: اليوم إحنا عارفين بأي عصر عايشين وأشياء ومش ملحكين عليها مع الأولاد وبدهم مشكلة. بس اللي كانت بصير أن أنا بتطلع أولاد مش على الرصيف، أولاد في الشوارع اللي يعني شو هاي الخرافية ماشي على عجل.
0: وكأنه صارت وسائل للاستعراض وللترفيه اللي فيه خطورة، حتى مش الترفيه المقبول. أستاذ
1: ستي، ما هي اللحظة الثانية اللي ممكن لا سمح الله تغلط، وين بدك تصير؟ وين بدك تصفي؟
0: صحيح. يعني هذا الموضوع مثل ما حكينا بعرض السائق اللي في هاي الحالة، احنا عم نحكي على قاصرين، على أطفال، وكذلك أيضا كل من يتواجد على الشارع أو في محيط هاي التراكتورونات الكهربائية للخطر. أنا بدي أشكرك على أنك سمعتنا هذا الصوت أستاذ فوزي أبو طعمي، ويعني بنتمنى أنه يوصل أيضا لأذان مصغية للأهالي. كل موضوع يعني عدم الوعي بالمخاطر هذا غاية في الخطورة بحد ذاته. شكرا جزيلا لك الأستاذ فوزي أبو طعمي من سكان باقة الغربية، هذا بما يتعلق بهذا الموضوع وهذه القضية. وسمعنا الصوت اللي بيقول أيضا يعني المسؤولية في هذا السياق الأولى والأخيرة تقع على عاتق الأهالي. نتحدث عن أطفال، عن قاصرين.

0: إذن من هذا الموضوع إلى آخر التطورات والوقفة التحليلية، تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين.
1: صباح الخير.
0: سمعتك الصبح متحمسة وبتحكي على الفوتبول، حضرتي مباريات؟
1: ولا مباراة.
0: ولا أنت بتشوف النتائج على الجاهز
1: عشان على الهواء.

0: بس يعني ولا تفكري
1: فكرتك سهرت
0: الليل. متابعة دايما.
1: أنا مبارح حضرت أنا بالمونديال بحب
0: دايما
1: بالمونديال بحب دي.
0: بعرفش يعني هاي
1: عارين راضي عني هذا أهم إشي. تعرفي في حالة عامة
0: عارين بحكت علي حكت لي أشجع البرازيل طلعوا إنه في احتمال يروحوا بالمراحل.
1: البرازيل ولا البرتغال؟
0: البرازيل.
1: قالت لك البرازيل متستغرب بعد هي من
0: وأنا مش
1: جماعة الدون. طيب بدنا نستنى ننتظر ونرى كمان في هذا السياق من أول شيرين. طيب خلينا نشوف كمان شو عم بيصير بما يتعلق بهذه المباحثات المفاوضات بالإمكان القول. عم نحكي عن بيان مشترك لقطر وباكستان، شو نفهم منه؟
0: بالأساس كمان ننتظر ونرى، ولكن البيان أكد أو أنهى اللغط اللي كان قائم في الساعات الأخيرة عن أنه هل كان انسحاب إيراني تجميد للمفاوضات، لوين رايح الأمور، خاصة بعد تغريدات وتصريحات الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز وبشأن حزب الله في لبنان. فبالتالي هذا البيان أكد أنه كان في مفاوضات في الساعات الأخيرة على الرغم من امتعاض الجانب الإيراني، وكان في تحقيق لبعض التفاهمات المتعلقة بالترتيبات للمرحلة الجاي من مفاوضات الستين يوم، ضمانات إنه هاي المفاوضات ستستمر، في لجنة راح تراقب استمرار هذه المفاوضات وشو يرشح عنها. والأساس بالنسبة لإيران أو ما سجل إنه بشكل أو بآخر نوع من الإنجاز الإيراني، لأنه الإيراني لما أجي على المفاوضات حكى إنه بالأساس إحنا بدنا نرتب التفاهمات الاتفاق الإطار المتعلقة ب وقف إطلاق النار في كل الجبهات، كان المقصود لبنان. فما تحقق أنه بالفعل ليس فقط أنه كان في جلسة أنجزت بهذا الشأن، وإنما على الأقل وفق البيان القطري الباكستاني كان هناك توافق على إنشاء خلية لمنع الاحتكاك في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. ولكن الغريب في هذه المنظومة وهذه الخلية سميت بالخلية إنه إسرائيل غائبة عنها على الأقل في مستوى ما أعلن من توليفتها. إيران إن، إسرائيل أوت، الأمريكان موجودين، قطر وباكستان والدولة اللبنانية، وطبعا حزب الله ليس جزءا على الأقل من هذه التوليفة لأنه ليس دولة، مع أنه أيضا يعني غريب أنه هو الأساس في كل هذه مع إسرائيل في كل هذه المعادلة. كيف راح تتطور الأمور؟
1: مش بس أنه إسرائيل أوت شيرين، كمان يعني بنيامين نتنياهو بعده بيحكي باتجاه معاكس، يعني بيقول مش راح نسمح لإيران تمتلك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية، وكمان بيحكي على
0: الموضوع
1: المنطقة الأمنية في لبنان.
0: بس تعرفي بموازاة ذلك عفاف في الساعات الأخيرة أولا بالإعلام الإسرائيلي الحديث والإطالة فيه والتكرار عن تصريحات وتنبيه وتحذير من جانب رئيس هيئة الأركان زمير اللي يقول إنه ما جرى في غزة قد يتكرر في جنوب لبنان إذا يعني كان في انسحابات، وهذا يسجل ضمن التطورات الأمنية. وكذلك إنه زمير يريد تسجيل التحذير، يعني لأنه إذا بصير إشي من هالشكل لا يريد تحمل مسؤولية إنه لم يحذر، لأنه صار في خوف وفوبيا من مسألة ما جرى في 7 أكتوبر بهذا الإطار. القضية الأخرى في الساعات الأخيرة حديث، بداية حديث إسرائيلي عن احتمالات لترتيب أوراق انسحابات من هنا وهناك، إعادة القوات الإسرائيلية أكثر للمناطق الأقرب للمناطق الحدودية، ويعني بدنا نشوف شو بده يصير على الأرض.
1: زي ما افتتحنا بنختتم نقول ننتظر. ونرى الزميلة الصحفية شيرين يونس،
0: شكرا عرفة.
1: جزيل الشكر لك يا شيرين، وإن شاء الله من هون لاستوديو المساء بيكون بس في أخبار أكثر إيجابية في هذا السياق أيضا. طيب نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل في ملف إضافي في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: من قلهم اربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
7: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقة.

0: مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية
0: مزبوط زوجية ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورس في الناصري وشفا عمر.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: غرفة الأخبار مع فابشيني. خمس وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، إليكم أبرز العناوين. ومئتا قتيل على شوارع البلاد منذ بداية العام، قلق متصاعد أيضا من قيادة التراكترونات الكهربائية بأيدي قاصرين داخل البلدات العربية، تقدم حذر في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران، قطر وباكستان تعلنان خريطة الطريق لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، واستيلاء إسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، الكنيسة تحذر من اعتداء خطير يمس شواهد دينية وأثرية محمية دوليا. نتحدث عن هذا الموضوع الآن. إذن احتجت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قبل أيام على استيلاء السلطات الإسرائيلية على أرض تابعة لها في منطقة سلوان، وصفة الخطوة بالاعتداء الخطير. تضم الأرض شواهد دينية وأثرية ذات قيمة تاريخية وتراثية، كما تتمتع بحماية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي. المسؤول المعين عن الأرض، إذن بداية تنضم إلي السفيرة أميرة حنانيا، عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وممثلتها في أوروبا. سعادة السفيرة، على صباح الخير سعادة السفيرة.
1: يسعد صباحك عفاف.
0: أهلا بك، أهلا بك معنا. يعني حاولنا التواصل مسبقا ومنيح أنه الآن قدرنا نتحدث وإياك مجددا. من قول سعادة السفيرة، يعني أمر غاية في الأهمية، ولكن اسمحي لي أسألك بداية، شو المختلف هذه المرة؟ يعني ما الذي يجعل هذا الاستيلاء مختلف أو أكثر خطورة من اعتداءات سابقة على أملاك الكنائس؟
1: شوفي، في هذه المعادلة، في معادلة أرض سلوان، لا تستند إسرائيل أو بلدية القدس إلى أي أمر يمكن أن يتم الحديث عنه أنه والله في لغط من جانب عقود بستنة معينة أو إلى آخره. هذا الاعتداء يعتبر سافر لأنه لا يستند إلى أي شيء قانوني ولا يعني ذرائعه

0: يعني فجة بصراحة. والاستفراد العنجهي اللي عم بصير في هذه المرحلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو سواء البلدية أو من جانب المستوطنين، متزايد الاعتداءات، في عنجهية وغطرسة واضحة. يعني الصورة أصبحت أكثر وضوحا لحتى عند نقلها للأجانب بأن ما يجري هو سياسة فعلا ممنهجة، سياسة فعلا مباشرة، سياسة فعلا مهددة للوجود المسيحي الكنسي التاريخي في الأرض المقدسة وتحديدا في مدينة القدس. سلوان بحد ذاتها كمنطقة تشهد العديد من الاستيلاءات والعديد من الاعتداءات من جانب المستوطنين أو بلدية القدس، والهجمة شرسة على هذه المنطقة. ولكن أن تكون بهذه الفجاجة لأرض كنيسة يدعي فيها الجانب الإسرائيلي بأنه الحامل الأكبر أمام الولايات المتحدة وأمام أوروبا لهذا الوجود، فهي غطرسة وكيل بمكيالين.
1: وعلى ما يبدو في تطورات في هذه اللحظات، يعني بعد لحظات رح نحكي مع الأستاذ خالد الزير، وعم بيقول لأنه في اقتحام ربما في هذه الأثناء. سعادة السفيرة، يعني اسمحي لي أسألك، نظرا لهذا التطور اللي هو يعني يأتي في سياق تطورات أخرى مثل ما حضرتك ذكرتي، أين يقف المجتمع الدولي؟ يعني إحنا ما زلنا أمام بيانات فقط، كيف ممكن تحويل هذا الملف لضغط دبلوماسي وقانوني؟ لأنه هنا نتحدث عن يعني مساس بأملاك كنسية في القدس، تحدثنا أيضا عن الوجود المسيحي الفلسطيني، ويأتي ذلك في ظل تراجع الأعداد وتزايد الضغوط على المؤسسات الدينية.
0: شوفي، في المرحلة الحالية مجرد الضغط على الدول التي يعني خاصة التي تحمل حكوماتها صبغة الأحزاب المسيحية أو المحافظة، دعينا نقول بهذا الجانب، نواجه الحجة بالحجة بأنكم تدعون التمسك بتعليم السيد المسيح والتمسك بالدفاع عن المسيحيين، ماذا تفعلون بجانب ما تفعلون إسرائيل أو أمام ما تفعله إسرائيل؟ الحقيقة أن الواقع الدولي عفاف صعب.
1: صحيح.
0: ما يجري اليوم من جانب إسرائيل هو استفراد علني. إسرائيل، العالم منشغل بمفاوضات إيران والولايات المتحدة من جانب، إسرائيل تستفرد بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته الكنسية، المسيحية، الإسلامية، المساجد، هدمت مسجدين، حرائق اللي عم بيجري على الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي قطاع غزة لم ينتهي الأمر. يعني الضربات لم تتوقف، الشهداء لم تتوقف التعداد في هذا الجانب، وكأننا يعني في عالم الغاب. وهذا ما كانت تسعى إسرائيل له منذ البداية، بأن تشعل حرائق في كل مكان حتى لا يكون ما تفعله في فلسطين.
1: ولكن في المقابل سعادة السفيرة، هناك يعني واقع اليوم بيقول إنه في ضغط دولي ودبلوماسي على إسرائيل أيضا غير مسبوق.
0: هذا ما نفعله، لأنه في الواقع اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني والمساندين للشعب الفلسطيني، لا نملك أوراق قوة عسكرية.
1: نعم.
0: بل نملك أوراق قوة بقانون دولي، بالقوة الناعمة الدبلوماسية. هذا ما نستطيع أن نفعله، وهذا ما لم نتوقف عن فعله. والحقيقة أن هناك تجاوبا من المؤسسات الدولية، تحديدا الأمم المتحدة، نتحدث عن المؤسسات الشريكة كمجلس كنائس العالمي وغيره من المؤسسات التي تضغط باتجاه الضغط على وقف هذه الممارسات. الكنيسة أيضا لا توقف جهدا في هذا الجانب، سواء على المسار القانوني في المحاكم الإسرائيلية، وهو ما أفضت إليه القاضية بأن أعطت مهلة أسبوعين وطلبت من البلدية وقف الإجراءات في أرض الكنيسة، ولكن أيضا من جانب آخر أيضا الضغط الدبلوماسي، وهو أمر ندعمه وأمر نتشارك
1: فيه، وهو غاية في الأهمية في هذه المرحلة بشكل خاص. سعادة السفيرة أميرة حنانية، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وممثلتها في أوروبا. شكرا، صباح الخير. نواصل في ذات السياق، ينضم إلي المسؤول المعين عن الأرض من قبل البطريركية الأستاذ خالد الزير. أستاذ خالد، صباح الخير. يعني كما نفهم تم اقتحام الأرض بذرائع مثل التنظيف في هذه الأثناء.
2: نعم أختي، صباح الخير إليك ولإخواننا المستمعين جميعا. في اللحظات هذه حاليا تم اقتحام الأرض يعني من قبل

0: السلطات اللي ثم يسمى سلطة الطبيعة بحجة التنظيف. طبعا هذا التنظيف اللي هم عمالهم بيحكوا عنه هذا تنظيف يعني هي مخلفات هم أوجدوها في هذه الأرض عشان يصوروها طبعا يروحوا للمحكمة بحجة أنه هذه أرض مهملة هذه أرض فيها نفايات فبدنا ننظفها من خلال هذه الأبواب ومن خلال هذه السياسة اللي بيستعملوها اتجاه أراضينا ككل في سلوان أو في القدس العامة.
1: طب أستاذ خالد خلينا بس هيك يعني نرجع للقضية الأصلية، شو التفاصيل اللي مهم اليوم أنه يعني الرأي العام يعرفها بما يتعلق بهاي الأرض ملكيتها، كيف عم بتحاول السلطات الإسرائيلية فعليا تستولي عليها بأي ذرائع؟
0: نعم أختي، أول شيء نعرف الأرض، هذه أرض تاريخية، أرض أثرية، أرض طبعا دينية ومقدسة عند إخواننا المسيحيين. طبعا فيها قبور لقساوسة وناس مهمين رجال دين مهمين في هذا المكان. هذه الأرض التاريخية طبعا إحنا موجودين فيها يعني سنين طويلة، هي ملك للبتركية، طبعا أنا حارس فيها ومزارع في هذه الأرض. يعني إحنا منواجه تقريبا من سنة 2009 اقتحامات شبه أسبوعية لهذه الأرض. طبعا كل بناء بنبنيه احنا بنحكي على بناء سلسله يعني جدار حجار حسب ما هو مسموح حسب القانون حسب ما بتسوي سلطه الطبيعه حسب نظامهم، وكل شيء موثق طبعا بيقوموا بهدمها، اي شجره بنزرعها طبعا بيقوموا بقلعها. هذا الحكي معاناتنا لهذه الارض من سنه 2009. طبعا تم بال 2019 اصدار قرار بمستند اللي هي أراضي وادي الرباب المجاورة. طبعا قاموا بممستنتها جميعا وحسب القانون 5 سنوات معهم يبستنوا، ويحق للصاحب الأرض في هذه الحالة بعد 5 سنوات دخول أرضه والرجوع إليها.
1: طب أستاذ خالد على حد يعني علمك واطلاعك الآن شو الخطوة اللي راح تقوم فيها البطريركية؟
0: نعم هل أتجاوبك على سؤالك بس أعطيني أوصل هذه الرسالة
1: سريعا لو سمحت. نعم
0: طبعا طبعا بحطوا يافطات، هذه اليافطة بحطوا ورقة إنه مع صاحب الأرض معاه مجال 30 يوم إنه يستأنس، بينما بمحوا في بند من البنود بقول يحق لصاحب الأرض مزارعتها، وإذا ما بده يزرعها فلحق لسلطات الطبيعة إنها تزرعها. وهذا الشيء إحنا حصلنا على الورقة الأصلية والورقة المزورة، أصبحون في تزوير من قبل هذه المؤسسات الحكومية اتجاهنا واتجاه أراضينا. بالنسبة للبتركية أختي يعني البتركية وقفة محترمة إن شاء الله، رحنا للمحكمة طبعا مع محامي الدير الأستاذ أسعد مزاوي مشكور بارك الله فيه، طبعا أبرز ملكيته لهذه الأرض. بالبداية هم ادعوا ملكيتها كبلدية إلا إنهم بالآخر ما خاضوا فرصة الملكية لأنه ملكية الدير قوية يملك وثائق عثمانية في هذه الأرض.
1: نعم وإحنا رح نتابع في هذه القضية أستاذ خالد، فقط يعني لضيق الوقت رح نتابع معكم في أي تطور، ولكن بدي أشكرك على نقل أيضا كل هذه التحديثات وكل ما يتعلق باقتحام الأرض بحجة التنظيف كما ذكرت وحيثيات هذه القضية الأستاذ خالد الزير المسؤول المعين عن الأرض من قبل البطريركية.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع الساحل جنوبا مزدحم من مفرق نتانيا وحتى مفرق يكوم، وشارع 85 غربا مزدحم من مفرق بلدة المكر وحتى مفرق عكا الشرقية. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز لآخر الأخبار، من بعد ذلك نعود ونواصل في ساعتنا الثانية.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.

0: والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إن الاجتماع الذي كان مقررا بين لجنة السباعية لرؤساء السلطات المحلية وقادة وممثلي الأحزاب العربية كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة. وأضاف غنايم في حديث لراديو ناس أن إلغاء الاجتماع جاء لأسباب تقنية على أن يحدد موعد بديل قريب دون فقدان الأمل بإقامة القائمة المشتركة.
1: اجتماع للمجلس العام بضم 66 زميل من إخوة رؤساء السلطات المحلية العربية. واحد من بنود البحث طبيعي هو إعادة بناء القائمة المشتركة، بما أنه يوم سبت كل الإخوة كل واحد اليوم عنده التزام فطلبوا مني تأجيل الموعد. عشان هيك هذا السبب الرئيسي هو تأجيل ومش لا سمح الله في سبب معين. فلحد اليوم ما فقدنا الأمل. طبيعي احنا نتواصل مع قيادة الأحزاب، النوايا بقدر أقول لك مليحة، ولكن كيف بدنا نترجم هاي النوايا ورقة عمل اللي من خلالها نصعد لأهلنا لأخوتنا لناسنا ونقول لهم في قائمة مشتركة لهم.
0: وفي السياق، قال رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان إن اللجنة السباعية أنهت دورها ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى تنسيق المعركة الانتخابية بين القائمتين.
2: اللجنة القطرية قامت بتكوين لجنة سباعية لبذل جهود لقائمة مشتركة، ولكن بعد فترة طويلة اللجنة السباعية وصلت إلى نتيجة أنه هي في الطريق مسدود، مهمتها يعني لم تنجح في إقامة بلوغ القائمة المشتركة، فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. إحنا اليوم في حاجة ماسة أنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عندنا قائمتين. أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية اللي هن يواكبوا العمل السياسي.
0: أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهف 433 أوقفت رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهة التورط في قضايا فساد دون الكشف عن هويته. وأوضحت الشرطة أن الخطوة جاءت بعد تحقيق سري تخللته عمليات تفتيش في منازل ومكاتب تابعة للسلطة المحلية واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق، إلى جانب تنفيذ إجراءات إنفاذ بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والحكومية. أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدتين أنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة مع إحراز تقدم في التفاهمات والاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المباحثات الفنية بين الأطراف. كما اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة للإشراف السياسي على الوساطة واعتماد خريطة طريق لتوصل الاتفاق النهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إنشاء خلية لمنع الاحتكاك لتقليل

0: لمخاطر التصعيد بين الأطراف. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية، مضيفا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان البلاد. في المقابل أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يعود إلى ما قبل الثاني من مارس أذار، مشددا على أن وقف إطلاق النار مع منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة يعد بحسب تعبيره استمرارا للعدوان. إلى ذلك قال الرئيس السوري أحمد الشرع أنه لا يمانع الحوار مع حزب الله إذا كان يخدم مصلحة سوريا ولبنان، رغم ما وصفه بالضرر السوري الكبير من أفعال الحزب. وفي الرياضة، حقق المنتخب المصري أول انتصار له في المجموعة السابعة بعدما قلب تأخره إلى فوز مستحق على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليمنح الفراعنة أول فوز لهم في تاريخ مشاركتهم بكأس العالم، فيما تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني 4-2، كما انتهت مباراة المنتخبين الإيراني والبلجيكي بالتعادل السلبي دون أهداف. إلى ذلك وصل منتخب الأوروغواي نتائجه المخيبة في دور المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام منتخب الرأس الأخضر، ليبقى دون أي انتصار حتى اللحظة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صافيا وحارا، وخلال ساعات الليل يصبح الطقس منعشا ولطيفا. ختام الموجز. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
3: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: وين المونديال؟
5: في ناس العالم.
4: أنا بحكي عن كأس العالم.
5: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
4: أي أيام؟
5: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. 200 قتيل على شوارع البلاد منذ بداية العام، وقلق متصاعد من قيادة التراكتورونات الكهربائية بأيدي قاصرين داخل البلدات العربية. تقدم حذر في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران. قطر وباكستان تعلنان خريطة طريق لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. وطلاب المدارس يدخلون سوق العمل مع انطلاق العطلة الصيفية، ودعوات لضمان الأجور وساعات العمل وظروف التشغيل الآمنة. عن هذا الموضوع نتحدث الآن بشكل موسع، ومع انطلاق العطلة الصيفية يلتحق العديد من طلاب المدارس بسوق العمل بهدف كسب دخل إضافي واكتساب خبرات ومهارات عملية. في هذا السياق تتجدد الدعوات إلى ضمان الحقوق العمالية ومنع أي تجاوزات تتعلق بالأجور وساعات العمل، فترات الاستراحة وظروف التشغيل الآمنة. عن هذا الملف نتحدث بداية لسلمى محميد. سلمى طالبة في الصف 11 وتعمل خلال العطلة الصيفية. سلمى صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا.
1: أهلا فيك. دقيقة المعلومة اللي حكيناها، أنت بصف 11؟
2: صحيح.
1: يعطيك العافية، نتمنى لك بالنجاح. بداية سلمى، هيك أنت بتمثلي يمكن شريحة واسعة من الطلاب والطالبات اللي بيختاروا يستغلوا العطلة الصيفية للعمل. خليني أسألك، بأي مجال بتشتغلي وليش قررتي أنك تشتغلي خلال العطل الصيفية؟
2: أول إشي أنا عندي مسيرة شوي طويلة بالشغل، فبدايتي كانت أنه أنا وصاحبتي بعمر 16 وإحنا بصف العاشر، عملنا مشروع اسمه بسطتها. فكرة المشروع أنه دروس خصوصية من طالب لطالب، يعني بنحاول نبسط المواد الدراسية ونوصلها بطريقة أسهل وأقرب للطلاب.
1: حلو.
2: وطب 11 بلشت أشتغل بشكل فعلي، كنت أعلم دروس خصوصية داخل معهد. هاي تجربة علمتني كيف أشرح بطريقة أوضح، كيف أتعامل مع الطلاب وأتحمل مسؤولية الشرح والمتابعة. حاليا أنا بشتغل في محل ستيكرز في أم الفحم، وهي تجربة مختلفة تماما لأنها بتخليني أتعامل مع الزباين بشكل مباشر. أما ليه قررت اني ادخل بهذا العمر اني اشتغل؟ ان الشغل بعلمنا مهارات ما ناخذهاش بالمدرسه، زي التعامل مع الناس، حل المشاكل، تنظيم الوقت، اتخاذ قرارات سريعه. هي اشياء جدا بتفرق بحياه الطالب لبعدين، سواء بدراسته او مستقبل.
1: يعني سلمى، بنقدر نقول بما انك عم بتقولي بلشتي انت وصاحبتك بصف عاشر، بس من لما بلشتوا لليوم، مع انه ما مرقش فتره كتير طويله، بس مرقتي مسار تطور حتى في يعني الشغل هيك بين مزدوجين اللي عم تشتغلي.
2: صحيح.
1: كيف بتلخصي هاي الفترة؟ يعني اليوم للي بتسأل شو القيمة المضافة لطالبة مدرسة بهاي المرحلة، يمكن في ناس اللي بتقول لا، يعني إذا في وقت فاضي بالعطلة الصيفية يستغلوا للدراسة، ولكن أنت عم بتقولي أنا اكتسبت مهارات أو جوانب أخرى مهمة لإلي، شو كانت القيمة المضافة؟ كيف بتشوفيها إسا؟
2: تجربتي مع الشغل بهالعمر علمتني أشياء اللي أنا ما بتعلمها بالمدرسة. أول إشي حسيت إنه بيعطيني مسؤولية حقيقية، يعني مش بس إني أخلص شغل، بل إني ألزم بوقت وبناس وبنتيجة وإني أكون كدها. وكمان علمني كيف أتعامل مع الناس بشكل مختلف، سواء كانوا زباين، زملاء أو المناهل الشغل. كيف أحل مشاكل بسيطة بسرعة بدون ما أتوتر. ومع الوقت صار عندي وعي أكبر قيمة التعب، صرت أفهم كيف إنه كل شيء له جهد ووقته وراه شغل فعلي ووقفته. وأهم إشي إنه زاد عندي اعتمادي على نفسي وثقة أكبر، إنه صرت أشوف حالي قادر إني أشتغل وأنتج وأتحمل كل هذا من عمر صغير.
1: ما شاء الله عليك سلمى. سلمى، ما كانش في، بديش أقول معارضة، يعني تحفظ من الأهل لما بصف عاشر قلتي أنا بدي أبلش أشتغل وأعطي دروس خصوصية؟ شو كانت الأصوات اللي سمعتيها حواليك؟
2: دروس خصوصية لا، لأنه أهلي العكس كانوا مش عارفين قدرتي بالتعليم وإني أنا كنت بحب أعلم. أما محل التكرز كان بالبداية، بس بعدين لا، إنه أهلي بيعرفوا بشكل عام، أهلي بشكل عام بيشجعوني إني أشتغل بالعطلة المدرسية، بيعرفوا هم شايفين إنه الشغل بهالعمر بيعلمني الاعتماد على نفسي وبيخليني أتعلم مسؤولية بشكل عملي، وكيف إني أنظم وقتي بين الشغل والدراسة.
1: طب وبما يتعلق يعني احنا هيك عم نطرح هذا الموضوع، واحد من باب انه نسمع عن تجاربكم، واثنين كمان عشان نحكي على كل موضوع الحقوق العمالية والحقوق الأساسية. في كتير محلات اللي بنسمع عن انتهاك لحقوق العاملات والعاملين، بالذات اذا كانوا يعني في هاي الأجيال طلاب مدارس. كيف تعرفتي على حقوقك سلمى؟ يعني كيف عرفتي انه انا بطلع لي 1 2 3 4؟ كيف بتتابع هاي الأمور؟
2: صراحة بالبداية مع شات جي بي تي، يعني اللي هو أكثر إشي متوفر اليوم، بشوف شو وبس بعدين صحباتي وأهلي كل هذول بيحكوا لي شو الإشي اللي لازم يكون عندي وشو الإشي الأساس اللي لازم يتوفر لي بهيك مناطق شغل.
1: وبتحسي إنه ممكن يكون في مثلاً من أبناء جيلك اللي ممكن يرضوا بأقل من الحق الأساسي اللي بيطلع لهم بس عشان بدهم يخوضوا التجربة أو هن بحاجة لمكسب مالي؟
2: معي هسه بالنسبة إنه قصدك لإنه استخار، هو أغلب مثلا مناطق بأم الفحم بعت استخار عكال. ليش؟

0: انه مش حبرت مش حبرت يهوديه. اما اذا واحد بده ياخذ صخار بده يروح يطلع على حبرت اليهوديه واللي هو بكتب مهارات اكثر لانه بحكي مع يهود وتعلم لغه.
1: بس بتحسيش انه هذا إشي ظالم انه عشان يعني منقول المشغل عربي او مصلحه صغيره؟ انه مثلا في كتير محلات وانا مش عم بقصد بس ام الفحم، احنا بنسمع من تجارب اللي بيشتغلوا ما فيش قسيمه راتب، بعطوهن شيء يمكن الاستراحات، الاجر بيكون متدني، واليوم في قانون يعني حتى القاصر اللي بده يشتغل في قانون بيضمن له حقوقه الاساسيه.
0: وطبعا يعني طبعا بس اللي بده يشتغل بده ياخذ تجربه يشتغل حاليا بشيء صغير بعدين ينتقل على الشيء الاكبر.
1: إيش صغير بس يحفظ لحقوقه، هيك أنت بتقولي.
0: بالضبط.
1: سلمى بدي أتمنى لك كل النجاح. بالمناسبة أسألك شو حابة تتعلمي، ولا بعد ما فش هيك قرار بعد المرحلة ميول على الأقل لأي مجال؟
0: هو أنا بكت بالأول محاسبين، هيك إجا المحاسبين بس حاليا ما بعرف.
1: يلا نتمنى لك بالتوفيق والنجاح بأي مجال بتختاريه. شكرا جزيلا أنك شاركتينا بهاي تجربة سلمى محميد. سلمى طالبة في الصف 11 وتعمل خلال العطل الصيفية، كيف فهمنا من الصف 10 اختارت هاي الخطوة. نواصل في ذات الملف من الجانب الحقوقي. ينضم إلي دكتور لؤي زريق المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا أيضا مستشار قضائي لنقابات العمال. دكتور لؤي سعد صباحك.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
1: اهلا فيك معنا دكتور. مع كل عطله صيفيه هيك يعني منلاحظ دخول القاصرين طلاب وطالبات المدارس لسوق العمل، وكل شخص يمكن بسبب خلينا نقول او عنده دافع مختلف. وين قانونيا بتبلش المشكله عاده باعتقادك؟ هل انه ما بيعرفوا حقوقا، ام في الانتهاكات اللي بتصير، ام انه بعض المشغلين بيستغلوا؟ هيك فصل لنا اكثر الصوره.
2: يعني كل الأشياء اللي حكيتيها صحيحة يعني، بس يعني أقوى سلاح بدون شك هو سلاح المعرفة. ويعني أنا دائما بقول إنه إعطاء العامل حقه هو ليس فقط مصلحة للعامل، بل هي أيضا مصلحة للمشغل، لأنه القانون جاي يحمي كمان المشغل من مشاكل اللي ممكن يدخل فيها في حالة أنه ما مشي حسب القانون وما أعطى حقوق كاملة وما حافظ على حقوق وصحة العامل. وعندما يكون الحديث عن من هم دون جيل 18 يعني المسؤولية أكبر والحقوق هي تختلف نوعا ما.
1: طب هاي فرصة أسألك دكتور لؤي هيك لنكون نافذة توعوية، شو الحقوق الأساسية اللي المفروض كل طالب وطالبة أو كل القاصرين يعرفوها قبل ما يبلشوا يشتغلوا في يعني أو خلال فرصة الصيف؟
2: حلو. أول شيء إنه إحنا يعني ليس كل من هو دون 18 هو بنفس الحقوق، فهنالك فرق يعني من جيل 17 حتى 18، من 16 حتى 17، وفي ما دون 16 عام. عندما يعني أولا نبدأ بالموضوع الأساسي الأول ممكن نسميه يمكن مش أساسي، ولكن هو الحد الأدنى من الأجر. الحد الأدنى من الأجر اللي احنا بنعرفه لجميع العاملين في دولة إسرائيل، لكن عندما يكون الحديث عن ما دون 18، وهذا أيضا معد من أجل أنه تسهيل العمل على العمال القاصرين بأنه الحد الأدنى هو أقل. يعني كل ما كان جيله أصغر كل ما كان الحد الأدنى أقل. فإذا مثلا قلنا الحد الأدنى من الأجر لجيل يعني من 16 ل 17 هو مثلا 26 شيكل و7 أجورات. في جيل بعدين لا متأسف 16-17 27 و94، تحت 16 هو 26 و7 أجورات، بين 17 و18 30 و92. يعني هذا طبعا الأرقام هي 1-4-26. هذه الأرقام بتكون أقل، والهدف منها أيضا أنه المشغل بيضطر أنه يتساهل مع العمال في هذا الجيل، فأيضا الأجر يكون أقل. وطبعا يعني كل عامل ما دون جيل 18 هو يعني مفروض عليه انه يجيب ورقه طبيه انه هو يستطيع ان يعمل. والورقه الطبيه هي مهمه جدا لانه كمان فيها تحديد

0: لأنواع عمل. طبعا الحديث عن أنواع العمل الخطيرة مثل خطر
1: السقوط من علو
0: أو أمراض خطيرة أو أشياء يعني ممكن تعمل سرطانات. يعني الحديث عن يعني مجموعة أنواع من العمل الخطرة جدا، ولكن كل هذا يبدأ بالتقرير الطبي الذي هو الأساس يعني في هذا الموضوع. ومن ناحية عدد الساعات مثلا، عندما يكون الحديث عن قاصر فالعمل هو يعني على الأكثر 8 ساعات ما عدا من جيل.
1: وهي أيضا نقطة مهمة، كل موضوع يعني بالذات اللي بيختاروا يشتغلوا بورديات مرات يعني في المقاهي نادل أو نادلي، مهم جدا التقيد بموضوع الساعات. دكتور بدي أسألك، يعني واضح أنه في تجاوزات اللي بتصير وانتهاك لحقوق القاصرين، ولكن يعني هل بتوصل هاي القضايا لمكاتبكم وحضرتك يعني مختص في قانون وقضايا العمل، أم أنه بسبب هاي الظروف أن قاصرين دني يشتغلوا بس لشهرين يمكن ما بأخذوا هاي الخطوة حتى لو هن على يقين إنه في انتهاك لحقوق؟
0: أولا يعني بدون شك أنت صادقة أنه التوجه القاصرين هو أقل بكثير من توجه الكبار، وفي عدة أسباب لهذا. يعني السبب الأول أنه أنت بتشتغل فترة قصيرة، فأنت يعني أو يعني الحقوق أو الفروق هي فروق قليلة، ويعني بهذه الحالة في كمان ما يسمى في الاستدروت، وفي مؤسسة بداخل الاستدروت هي الشباب العامل والمتعلم، يعني الذي تعنى بالشباب يعني الذين لا يحصلون على حقوقهم. وطبعا الأهم من كل هذا في هنالك وزارة العمل. وزارة العمل هي يعني الإجراء الإداري وليس فقط المدني، يعني ليس على أساس دعوة أنا يعني لن تدفع لي 400 شيكل أو 500 شيكل أو كذا، ولكن في عندما يكون الحديث على شكوى لوزارة العمل المشغلين في خطر، لأن هنالك ممكن أن تكون غرامات باهظة جدا على مخالفات من هذا النوع. يعني وزارة العمل هي لا تبت فقط في الأمور المادية، أيضا في ظروف العمل وفي يعني تشغيل الشباب في أعمال خطيرة أو في مثلا بدون إذن طبي أو كل هاي الأشياء. فهنالك سيف قوي اللي هو سيف وزارة العمل التي ممكن أن تقوم بدفع يعني تغريم المشغلين بغرامات عالية. لذلك يعني ينصح العامل والمشغل أن يعني أن يحافظ العامل أن يحافظ على نفسه وعلى حقوقه، والمشغل أن ينتبه من مخالفات، لأنه المخالفات ممكن أن تكلفه.
1: النصيحة الذهبية بالنسبة لك دكتور لؤي في هذا السياق، شو النصيحة اللي بتقدمها؟
0: انه يعني ما يروح عامل على العمل بدون ما يفحص بالضبط شو هي حقوقه، وخصوصا ساعات العمل زي ما ذكرتي، لانه الحديث يعني عندما يكون حديث عن اطفال او شبان ما دون جيل 16، فنحن نتحدث عن ماكسيموم حد اقصى هو 8 ساعات باليوم و40 ساعه اسبوعيه. ال40 ساعه هي يصل مفعولها كمان لحد جيل 18. ف هذه الأشياء هي مهمة، ومهمة للصحة. يعني زي ما حكيتي كل واحد عنده أسبابه ليش بيقرر يروح يشتغل، ولكن يعني مهم جدا الحفاظ على الصحة والحفاظ على أنه ما ينعمل ضرر اللي يؤذي حياته ما يعود يقدر يسترجع الوضع اللي كان موجود سابقا.
1: شكرا جزيل الشكر دكتور لؤي زريق على هاي المشاركة معنا، ويعني كل ما تحدثنا عنه من تجاوزات ممكن أن تصير، وكذلك أيضا التوصيات للطلاب والطالبات القاصرين اللي بيشتغلوا خلال العطلة الصيفية. دكتور لؤي زريق المختص في قانون وقضايا العمل، شكرا جزيلا، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعد الفاصل نواصل في موضوعات وقضايا الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال الأرجنتين.

0: ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو برين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: غرفة الأخبار مع فافشيني.

0: 25 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار إلى هذا الموضوع اللي يعني بنقدر نقول يقلق البعض، كل ما يتعلق بفيروس الإيبولا والجديد للي ما تابع يعني خلال الأيام الأخيرة كل هذه العناوين. وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس أيضا رصد حالة اشتباه إضافية للإصابة بالإيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. أكدت الوزارة أن الفحوصات المخبرية لا تزال جارية وأنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد. دكتورة خزيمة خميسي الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. دكتورة خزيمة صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور. أفضل
0: بداية، شو صورة الوضع بتقول لحتى هيك نهدئ من روع الناس اللي كل ما تسمع فيروس بترجع هيك بتسترجع ضغط فترة الكورونا؟
1: لا، احنا كتير بعاد عن فترة الكورونا وعن شو صار معنا في فترة الكورونا، ونتأمل انه ما نوصل لهناك. حاليا الوضع هو انه في عنا مرضى تنين اللي هن في حالة شك بعد ولا اي حالة اللي هي مؤكدة لإصابة في الإيبولا في البلاد. الشخصين هن أشخاص اللي رجعوا من دولة الكونغو بعد بفترة 21 يوم من فترة رجوعهم من الكونغو، صابهم في حم. هاي الحالة هي حالة اللي حسب تعريف وزارة الصحة هي حالة اللي فيها شك لإصابة في مرض الإيبولا، وهي إجراء احترازي أكتر من إنه إجراء اللي هو مجبورين فيه. فهنا لا عدم نشر المرض وانتشاره في حالات اللي هي أكتر من هيك، فعادة يعني وزارة الصحة بتسوي هاي الإجراءات الاحترازية. لحد الآن ما في أي تأكيد، حتى المعلومات هي أكتر باتجاه إنه الشك هو جدا جدا بسيط وعلى الأغلب ما يطلعوا في مرض
0: يعني هو شك أو اشتباه مثل ما ذكرنا حتى اللحظة. طب دكتورة نرجع يعني مجددا هيك نذكر شو العوارض الأبرز، شو الأمور اللي لازم الناس تنتبه لها؟ واضح أنه حتى اللحظة ما فيش أي حدا مشخص في البلاد، ولكن يعني لسه إحنا بفترة صيف، الناس عم بتسافر، حتى بلشنا نسمع أسئلة يعني في تحذيرات سفر لمناطق معينة، طب اللي بيكون بريت البلاد كيف بقدر يعرف مين الناس اللي حواليه؟ فرجعت هاي الأسئلة تتكرر.
1: ايه، هات نعمل شوية معلومات وترتيبات للمعلومات. فعمليا اذا نحكي شو هو الايبولا، الايبولا هو مرض فيروسي حاد، هو شديد الخطورة، يعني نسبة الوفاة من هذا المرض هي

0: كتير عالية، وهذا هو الخوف الأكبر من الإيبولا نفسها. لكن لحسن الحظ إمكانية انتقاله هي إمكانية أو انتشاره هي جدا محدودة وأقل بكثير من الكورونا ومن الإنفلونزا. حتى الفيروس هذا هو فيروس مش جديد، فيروس معروف من سنوات 1976، اكتشفوه جنب نهر الإيبولا في جمهورية الكونغو، من هنا كانت التسمية. ولحد الآن حسب تاريخ التفشيات للمرض ما صارش ما يسمى بالجائحة، يعني ما انتقل لدول كتير كبيرة، إنما كان في جمهورية الكونغو وبلاد حدها، يعني كانت التفشيات جدا محدودة، مع العلم إنه كان في هناك تفشي في غرب أفريقيا في سنوات 2014 اللي أدى لأكثر من 30,000 إصابة. يعني في صحيح هو متفشي لكن في مناطق اللي هي جدا محدودة. إذا نفهم كيف ينتقل الإيبولا، هو ينتقل في طريقتين، الانتقال من الحيوان للإنسان. الحيوانات المعروفة هي خفيش الفواكه اللي هي المخزن الرئيسي للفيروس. انتقاله للإنسان إذا الشخص تناول لحوم الحيوانات المصابة أو لامس الدم أو سوائل هاي الحيوانات المصابة. بعدها في إمكانية ينتقل من الإنسان للإنسان. انتقال العدوى بين البشر هي مش انتقال هوين أو بسيط، يعني المفروض يكون في اتصال مباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب لحتى الشخص يصاب في المرض من شخص لآخر. يعني بيكون في هناك ملامسة للدم، للبول، للبراز، للعرق، لكن ملامسة جدا ملامسة شخصية. اللي كتير مهم نفهم من الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء، مش مثل الكورونا والإنفلونزا أي محل اللي بيكون فيه ممكن نصاب في الإيبولا. وكمان الشخص اللي بيظهرش عليه الأعراض هو لا يصيب في الإيبولا. فهي كمان في فترة الحضانة اللي كيف احنا بنتذكر من الكورونا كان أشخاص يعني ينقلوا العدوى لأشخاص تانيين حتى وهن مش مبين عليهم أعراض. صحيح. بالإيبولا فيش عندنا هاي الإمكانية، وهذا إشي اللي هو منيح، والهدف منه هنا أوصل إنه ليش الإيبولا مش ممكن تتحول لجائحة عالمية كتير كبيرة بشكل كتير كبير. خلينا نحكي
1: على الرغم من إنه ما فيش تطعيمات أو يعني أدوية. صحيح دكتور.
0: صح، الإيبولا هي لحد الآن فيش علاج اللي هو علاج محدد للإيبولا نفسه. العلاج هو أكتر علاج داعم حسب الأعراض عند الشخص نفسه. أما ولا في أي تطعيم، في تطعيمات معينة اللي وين في انتشار جدا كبير، أما هو مش زي الكورونا أو زي الإنفلونزا في تطعيمات لكل الأشخاص. واحد من الأسباب إنه هو ما انتقل وصار أو عمل جائحة عالمية كتير كبيرة. فهل السؤال دائما بيسألوني هل إحنا لازم نخاف ونرجع لكل اللي صار معنا في أيام الكورونا؟ فالإيش اللي بنحكيه هنا إنه في الوقت الحالي ما في أي مؤشر إنه ممكن يكون جائحة قادمة. المؤسسات الصحية كلياتها مهيئة ومعدة للحالات، حتى في حالات الشك، مش بس في حالات إن شاء الله ما بنوصل لحالات اللي هي مؤكدة. والخطر الحقيقي هو استمرار انتقاله من الحيوانات للبشر، وهنا بتتدخل منظمة الصحة العالمية للكبح من انتشار الإيبولا بشكل عام.
1: توصية مهمة لك توصل لكل اللي عم بسمعونا دكتورة خزيمة في هذا السياق؟
0: التوصية هي الاتباع التعليمات زي ما احنا دائما نحكي، اتباع تعليمات وزارة الصحة. في حالة في الحال في الوضع اللي موجود حاليا ما في اي منع لا لسفر ولا لا امكانيات العادية، زي دائما احنا بنحكي غسل وتعقيم الايدين هن اهم اشي، والوقاية الشخصية هي اهم اشي في النسبة لكل الامراض مش بس للإيبولا. وان شاء الله الإيبولا ما بتصل
1: ان شاء الله. يا رب. جزيل الشكر لك على هاي المداخلة وهاي التوصيات وكذلك أيضا المعلومات دكتورة خزيمة خميسي. يسعد صباحك، شكرا جزيلا. الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. طبعا الصحة والسلام للجميع، ودائما نسمع توصيات المختصين وأيضا يعني نتابع كل ما يتعلق ببيانات وزارة الصحة في هذا السياق. إلى موضوع آخر، سجلت جامعة القدس إنجازا أكاديميا جديدا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027 واصلت تعزيز حضورها الدولي بحلولها

0: المرتبة 908 عالمياً، حافظت الجامعة على المرتبة الأولى فلسطينياً للعام السادس على التوالي، في تأكيد جديد على مسارها وثبات مكانتها بين الجامعات العالمية. الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس ينضم إلينا. دكتور عماد صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين جميعا.
0: أهلا فيك ومنبارك لكم أيضا على هذا الإنجاز. وهيك نسمع منك بداية دكتور عماد، شو تغير في مسار جامعة القدس خلال السنوات الأخيرة؟ نتحدث إن يعني عم تقدر تتمكن سنة تلو الأخرى من تثبيت مكانتها في هذه التصنيفات الدولية وكذلك أيضا على مستوى فلسطين.
1: حقيقة يعني الجامعة دأبت لطبيعة التغير مفهوم التعليم العالي في العالم وموائمة مخرجات هذا التعليم مع الأسواق بشكل عام، إلى عمل استراتيجيات مختلفة إلها علاقة بتطوير البرامج الأكاديمية حتى تتوائم مع مخرجات هذه البرامج مع الأسواق، وليستطيع الطالب من خلالها أن يكون منافسا ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي وإنما يكون مستوى العالمي. لذلك دأبت الجامعة إلى اعتماد برامج مختلفة والدخول في كثير من الشراكات على المستوى الدولي لموائمة برامجها بما يتوافق مع تطور المعارف في هذه البرامج المختلفة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني الأساس في الموضوع إنه خلق البيئة البحثية في الجامعة. يعني إحنا اليوم نستطيع أن نقول إنه 40% من مجمل البحث العلمي في جامعة القدس هو من طلبتها، وهذا من خلال خلق هذه البيئة البحثية، لأنه بالتالي الطالب الذي ننظر إليه طالب يكون مطلع على ما توصلت إليه جميع المعارف من جهة أخرى، ومن جهة أنه يستطيع يأتي بأفكار ريادية وخلاقة من خلال الأبحاث العلمية، وهذا لا يأتي إلا من خلال خلق البيئة البحثية.
0: يعني إحنا عم نحكي فعليا على معايير هامة لما منقول تصنيف QS دكتور عماد. يعني فعليا هذا التصنيف يعتمد على معايير مش سهلة، يعني عم نحكي مثل البحث العلمي على رأس هاي القائمة، السمعة الأكاديمية، التأثير الدولي. وين بتفكر أنه يعني حققت جامعة القدس القفز الأهم في أي معيار؟
1: أنا برأيي المعيار الأهم هو السمعة، سمعة الخريجين للمشغلين. يعني مثلا إحنا على سبيل المثال أكثر من 200 طالب في جامعة القدس يتبوؤون مراكز عالية جدا في مستشفيات مرموقة في أمريكا، فبالتالي هذا سمعة المشغل حول خريجينا لها معيار مهم جدا في هذا الموضوع. اثنين، كذلك في بريطانيا احنا البريتش كونسل ابلغونا انه اعلى 2% من المتقدمين للوظائف عندهم من جامعة القدس في مجال الطب تحديدا على سبيل المثال. فمن هذا الباب يعني مسألة السمعة قفزنا قفزة ليست عادية، وصلنا إلى 464 على المستوى العالمي، يعني أقل من 500، وهذا ليس مقياسا سهلا لمنافسة الخريجين. فبالتالي في مجموعة معايير، طبعا التبادل الطلابي، يعني احنا عمليا كل سنة بنبعث تقريبا 400 طالب الى دول مختلفة في العالم، في اوروبا وفي اسيا، لانه على الاقل يشوفوا تجارب مختلفة ويشوفوا معايير البرامج اللي بروحوا بزروها، وانعكاس ذلك عندما يعودون على البيئة الجامعية نفسها، وهذا طبعا له معيار اساسي. الاتفاقية التي تعقدها الجامعة بالشراكات مع دول مختلفة في العالم، هذا كله اعتماد البرامج الدولية للبرامج لدينا، يعني كل هذه المعايير مجتمعة يعني تعطي التصنيف لهذه.
0: وهذا التصنيف مثل ما عم نقول يعني له انعكاس كبير أيضا على الطلاب داخل الجامعة على كل المستويات، يمكن بيفتح لنا فرص عمليا دكتور، بنحكي على منح، تبادل أكاديمي طلاب بمثل ما ذكرت، وأيضا سوق العمل الدولي.
1: 100% صحيح. وكذلك إحنا نبحث عن طالب من خلال خلق البيئة البحثية، ليس فقط أن يبحث عن وظيفة، كمان أنه أن يخلق وظيفته بنفسه. عشان هيك إحنا جامعة القدس عملنا أكبر حاضنات أعمال موجودة في البلاد، وعملنا صندوق خاص لتمويل أي فكرة ريادية لأي طالب، إذا عملنا لها فيزيبيليتي ستدي أو دراسة جدوى اقتصادية، وتأكد جهة الاختصاص من نجاعة هذه الفكرة، بأنه إحنا نتكفل بتمكين هذا الطالب ومن أجل تحقيق هذا، من أجل تحقيق مشروعه.
0: نعم، بنقولكم في هذا نعم في هذا السياق يعطيكم العافية، لأنه يعني ما بننسى دكتور عماد إنه الجامعات الفلسطينية يعني تتعرض ل خلينا نقول ظروف بالمرة مش سهلة، ولكن على الرغم من هيك عم نحكي على معايير دولية اللي وقفتوا فيها وقدرتوا إنكم يعني تكونوا في هذا التصنيف العالمي، وهذا بالأمر الهام أعتقد يعني لكل عناصر الجامعة بما في ذلك أيضا المحاضرين الإدارة وبطبيعة الحال الطلاب والطالبات.
1: استعم صحيح، يعني احنا بالنسبة لنا موجودين لخدمتهم، فلذلك الإدارة تسعى جاهدة أن يكون كل شيء عندنا على المستوى التكنولوجي مراكما في الجامعة، بحيث أنه الخدمة للطالب تكون على أعلى مستوى بما يتعلق بتواصله من خلال كل الشاشات المختلفة، البورتال بسموها، من ناحية تسجيله وهو في بيته، وهو يعني لا يحتاج أنه تعدي يعني البيروقراطية لا تأخذ هامش في موضوع علاقة الطالب مع الجامعة. وبالتالي من هذا الباب يعني بنحاول قدر المستطاع أن تكون الإدارة على يعني بشكل عام قادرة على خدمة هذا الطالب من جهة، ومن جهة ثانية إحنا النشاطات المنهجية، إحنا ليس بهمنا فقط المعرفة للطالب اكتسابها، وإنما المهارات اللي من خلال النشاطات اللامنهجية التي تسقل الطالب بما يتواءم مع احتياجات الأسواق المحلية. يعني هذه هي القضايا اللي بتشتغل عليها جامعة القدس حتى يكون عندنا مخرج منافس على المستوى العالمي.
0: يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما هيك بتضلكوا في الصدارة وفي المقدمة. الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، رئيس جامعة القدس، صباح الخير. من هذا الملف إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سمعتوا صح، شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
9: إذا مع نزارين مرتبة،
12: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون إمرة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. أربعون وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير لمن ينضم إلينا في هذه اللحظات. إلى ملف آخر، وزارة المواصلات أعلنت دفع خطة جديدة لقطاع النقل. تقضي هذه الخطة بتحويل 40% من حركة الشاحنات إلى ساعات الليل بهدف تقليل الازدحام والحوادث. تشير المعطيات إلى أن قطارات الشحن تنقل كميات أكبر بكثير من البضائع، فيما لا تزال معظم البضائع تنقل عبر الشاحنات رغم ارتباط الموانئ بشبكة السكك الحديدية. رح نحاول هيك نفكك هذا الملف ونتحدث عنه من زاوية أو رؤية ووجهة نظر سائقي الشاحنات. ينضم إلي سائق الشاحنة الأستاذ نزار أبو خلف. نزار، صباح الخير.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية خليني أسألك، بصفتك سائق شاحنة بتعيش هذا الواقع يوميا على الطرقات، كيف بتنظر لهاي الخطة؟ وعمليا بفكر إنه الجزء الأهم فيها واللي سمعنا ببعض الأصوات اللي بتقول إنه هو كمان خطير، وكأنه يعني تحويل 40% من حركة الشاحنات لساعات الليل.
1: والله أختي ريال، هو مش خطير، هو موجود حاليا، ولكن هني بيشو بضخموا الاشي وبدنا نعمل وبدنا نساوي عن العمل بالليل. في سائقين اللي هني مش معتادين يشتغلوا بالليل، فما راح يقدروا انه يقوموا بهاي الوظيفة انه يشتغل بالليل، ولكن هني اليوم بيشتغلوا نهارا ولا لانه مش ملاحقين يعني تصدير البضائع او يقوموا بالعمل، وفي نقص بالسائقين فما رايحين، هن بخططوا مجرد دراسات.
0: أيوة. طب يعني أنت حسب رأيك ليش يعني أصلا حكوا عن خطوة من هذا النوع، أو تم يعني إقامة خطة من هذا النوع؟ ليش؟ وين كانت الإشكاليات؟
1: إشكاليات إنه من حوادث السير، من حركة السير. إحنا من ننقل بعض العمل يعني لساعات الليل، ولكن في موجود وموجود، مش موجود، موجود.
0: طب بس هذا كمان بشكل خطورة، يعني أنه سائقي الشاحنات على سبيل المثال يشتغلوا فقط خلال ساعات الليل، أو 40% من حركة الشاحنات تكون خلال ساعات الليل، أنه تمام يمكن في أقل حركة على الشوارع، بس أنه يعني في خطورة، وكأنه حولنا العبء من هون لهون، ولا مش هيك أنتوا شايفين الأمور؟
1: لا 100% طبعا السائقين تتحدث أنه أنا مش قادر أشتغل بالنهار أشتغل بالليل. فهاي يعني رايح يكون طبعا عبء على السائقين، وفي اللي رايح يعزل يعني انا ما بقدر اقوم بهاي المهمه. يعني لو بنام كل النهار وخمس ست ساعات في الليل بكفينيش، خلاص فيش يعني مثل انه الانسان يرتاح بالليل.
0: بوافقك وكانك عم تتحدى يعني الطبيعه، انه ما مش في شيء مش منطقي، قد ما بدك ترتاح بالنهار ولكن ساعات الليل تشتغل فيها. ونحكي على يعني انه تكون سائق شاحنه مركبه ثقيله، هذا مش بالامر الهين. هل في خطوات ممكن كسائقي شاحنات تقوموا فيها استاذ نزار، تحاولوا يعني تسمعوا صوتكم ايضا واعتراضكم على هذا المخطط؟
1: طبعا اكيد في اللي ما بعرفش اذا بتستمر هاي، يعني ميري ريجم سنه القانون، في اللجنه اللي شكلت ممكن يتوصلوا لاشي بهاي حلول الشاحنات. ففي الحل هو هيك انه الانسان بقدرش يغير مجال عملي، ومش كل الشاحنات يعني راح يكون بعض من الشاحنات بغير مجال عملي ولا المشكلة.
0: سمعت في ناس اللي صارت عم تحكي على انه تغير مجال عملها ولا انها تشتغل خلال ساعات الليل؟
1: طبعا بدون ادنى شك في كثير ناس اللي ما بيقدر يشتغل بالليل ولا ساعه، يعني ما فيش عليها جدل. في ناس اللي هي بتشتغل، يعني اليوم انا بشتغل في ساعات الليل اكم من ساعه وبشتغل في ساعات النهار، ولكن تيجي تقول لي بدنا نغير المسار، خلص ما بزبط. يعني فجاه يلا بدنا نروح نشتغل بالليل وننام بالنهار، ما بزبطش. يعني مش كل انسان بيتقبل هذا الاشي، حتى من ناحيه انه التعويض يعني ما بت

0: عم لو بسوق 5 ساعات في الليل ما بيقدرش.
1: صحيح.
0: ولو نايم كل النهار يعني ما رايح يساعده.
1: صحيح. طب يعني بسؤال أخير أستاذ نزار، هيك أرجع للخطوة، شو الخطوة اللي ممكن تقوموا فيها كسائقي شاحنات؟ هل صار في زي يعني حديث جماعي، تنظيم معين عم تعملوه للقضية؟
0: والله الحديث إنه إذا بيصير بس يعني مش عن طريق سائق واثنين وثلاثة. صار لما حد تحدث عن المقاطع اللي أغلقوها للشاحنات إنه ممنوع يجتاز وممنوع يعبر من هنا، إنه في خطوات إنه إذا ما يعني ارتجعوا إنه رايحين إن نساوي يعني وقفات احتجاج، إضرابات، مساعدة، ولكن هاي آخر إشي يعني الشاحنات. إنه نيجي نوقفها ونقول خلاص بدنا نغلق مفارق، وش هاي آخر خطوات.
1: طيب.
0: ولكن أنا حسب رأيي يعني، وإن شاء الله بنقول إنه بصير تغييرات اللي هي بالحكومة، وهن خلاص يجي يقولوا لا هاي القوانين كلياتها مش ملائمة وكلياتها بدنا نوقفه واللي سويناه بدنا نغيره ممكن.
1: نعم. طيب احنا رح نتابع معكم في هاي القضية، وبشكل خاص يعني في الخطوات الاحتجاجية ربما أو كيف رح تتطور الأمور. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نزار أبو خلف، سائق شاحنة، شكرا جزيلا.

0: وإلى زاوية الرياضة والعناوين المتعلقة طبعا مباريات المونديال، ينضم إلي عن هذه العناوين الزميل الصحفي صبحي محاجني. صباح الخير يا صبحي.
1: تحياتي لك عفاف لكل المستمعين والمستمعات. وطبعا لو سألتيني هذا الصباح انت مصري اقول لك ايه، انا مصري ابني مصر.
0: أيوة.
1: مصر الله عليك.
0: ايوه استاذ، يلا بركي ختمنا مع هالغني.
1: وطبعا من مصر بنبلش جولتنا المونديالية عفاف، لانه الخبر العربي الاجمل هذا طبعاً. الصباح اجى من الفراعنة اللي حققوا فوزهم الاول بكاس العالم بعد انتصار مستحق بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا. صحيح المنتخب المصري تأخر بهدف بأول ربع ساعة، لكنه رجع بشخصية الكبار وسجلوا مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمد تريزيجيه، استطاعوا انهم يقلبوا النتيجة ويحصدوا 3 نقاط غاليات حطتهم بصدارة المجموعة السابعة. وصار حلم التأهل للدور القادم أقرب من أي وقت مضى. وكمان شغلي، محمد صلاح واصل كتابة التاريخ وسجل هدفه رقم 68 بقميص منتخب مصر، صار على بعد هدف واحد بس من معادلة رقم الهداف التاريخي حسام حسن صاحب 69 هدف اللي هو نفسه مدرب المنتخب المصري اليوم. وطبعا بنفس المجموعة انتهت القمة بين إيران وبلجيكا بالتعادل السلبي 0-0، نتيجة خلت كل الاحتمالات مفتوحة قبل الجولة الأخيرة، بس هي رفعت من قيمة الفوز المصري أكثر وأكثر.
0: صحيح. بس المقاطع على الشبكات الاجتماعية عن جد كتير مؤثرة، يعني فرحة المصريين والعرب خليني أقول بالمجمل العام جميلة ومؤثرة كتير، يعني كيف ما تفتح السوشيال ميديا عم بتشوف هاي المقاطع والأهداف اللي كانت مبارح.
1: طبعا صباح اليوم، لأنه هذا هو الحلم اللي كل مصري بيحلم فيه، ملايين المصريين حلموا في أنه يتأهلوا أصلا يفوزوا الفوز الأول اللي هو التاريخي، وأنه يتأهلوا أصلا للدور القادم، وباعتقادي رح يتأهلوا للدور القادم في كأس العالم. يعني فعلا المناظر كانت في القاهرة، في بورسعيد، في الإسكندرية. أنا تابعت المباراة بالمناسبة وتابعت الردود الفعل ما بعد المباراة، فعلا الكل كان متأثر لدرجة انه يعني حتى المعلق اللي كان على هذه المباراة اللي واحد من الناس اللي انا بعشقه خليل البلوشي، كل الاوراق اللي كان بحضرها لهذه المباراة قام بتصويرها، قال انا راح احتفظ فيها عشان اقول يوم من الايام انا علقت على الفوز التاريخي الاول لمنتخب مصر. ولكن بالمقابل عفاف للأسف منتخب السعودي ما
0: خدنا على هالمباراة. أي أنا حضرتها، يعني عدد ساعات
1: إنك راح تحضريها وعارف أنت مع مين كمان. يعني طبعا المنتخب السعودي خيبة أمل كبيرة، خسر أمام إسبانيا برباعية نظيفة، سيطرة إسبانية كاملة من أول دقيقة لآخر دقيقة. طبعا هاي رسالة واضحة لباقي المنتخبات إنه المسادور راجع بقوة للمنافسة على اللقب. ومن أجمل قصص المونديال هو منتخب الرأس الأخضر اللي حير الجميع، يعني واصل مفاجآت وفرض التعادل 2-2 على الأوروغواي بنتيجة خلطت أوراق المجموعة الثامنة وخلت المنافسة مشتعلة حتى الجولة الأخيرة. ليش هذا المنتخب بالمناسبة مفاجأة؟ لأنه اليوم أنت لما بتتعادل مع منتخب الأوروغواي أو منتخب إسبانيا أنت بتتحدث عن

0: المنتخبات اللي حاصلة على كأس العالم، يعني إسبانيا بال 2010 أكيد حضرتي هاي المباراة وإنيستا اللي سجل فيها بالدقيقة 116، والأوروغواي اللي حاصلة على كأس العالم مرتين. فبالتالي الرأس الأخضر جاي وبقوة على هذا المونديال، ومباراته الأخيرة أنا يعني بستغربش إنه يفوز حتى على المنتخب السعودي. أما الخيبة العربية الأكبر هي كانت تونس، يعني ليلة أمس كانت صعبة جدا جدا على نصور قرطاج، خسارة قاسية أمام اليابان بأربعة أهداف بدون رد، خسارة أعلنت خروج المنتخب التونسي رسميا من البطولة بعد مباراتين فقط. تخيل يعني هذا المشهد يطرح كثير من علامات الاستفهام حول المنظومة الكروية التونسية، وضروري جدا يعني مراجعة الحسابات بعد هاي المشاركة المخيبة. وهم الفريق يعني المنتخب الوحيد اللي استبدل المدرب تبعه من بعد أول مباراة، ولكن الكارثة استمرت يعني، وعلى ما يبدو أنه المشكلة ما كانتش في المدرب. أما بالنسبة لليوم،
1: شو بانتظارنا اليوم؟
0: نعم اليوم احنا عندنا سهرة كروية لا تقل إثارة طبعا. الساعة 8 مساء الأرجنتين بتواجه النمسا، توقيت مناسب للجميع بالذات لمشجعي الأرجنتين. الساعة 12 بعد منتصف الليل فرنسا بتواجه العراق، العراق المهمة صعبة جدا جدا جدا. والساعة 3 الفجر النرويج أمام السنغال، ولاحظي معي الساعة 6 صباحا المباراة المواجهة المنتظرة بين النسائب الأردن والجزائر. طبعا هاي المباراة ممكن تكون مفصلية جدا، بتحدد واحد منهم انه ممكن يتأهل للدور القادم. بالمناسبة يعني انت عارفة ليش انا قصدت النسائب بالنسبة للأردن والجزائر؟
1: لا وضح لي.
0: الأمير علي زوجته جزائرية، واللي هو طبعا مسؤول عن ملف الرياضة في الأردن.
1: هو مش بس عشان النساء صعبوا علينا يعني أمام الجزائر والأردن، مين بدنا نشجع يا؟
0: إحنا فايزين بكل الاحتمالات. صح هذول ما
1: حبيت مزبوط. طيب راح نتابع إن شاء الله بكرة كمان هيك منكون مع تلخيص لهذه المباريات اللي ملاني إثارة مثل ما ذكرت. جزيل الشكر الصحفي صبحي محاجني، شكرا جزيلا. ومع زاوية الرياضة وعناوين المونديال نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. بنشكركم على متابعتنا، والشكر أيضا موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإنتاج، الزميلة ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس أيضا رافقنا هذا الصباح الزميل موسى بصول. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. على رأس الساعة طبعا تلتقون الزميلة رجاء كنعني، موجز لآخر الأخبار.

حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار

0: والصناعة. السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم الهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أكد التلفزيون الإيراني أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. يأتي ذلك حيث أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدتين أنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة مع إحراز تقدم في التفاهمات والاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المباحثات الفنية بين الأطراف. أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث تناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. في المقابل قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام حزب الله لا يخرقه على حد تعبيره. قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم أن الاجتماع الذي كان مقررا بين اللجنة السباعية لرؤساء السلطات المحلية وقادة وممثلي الأحزاب العربية كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة. وأضاف غنايم في حديث لراديو الناس أن إلغاء الاجتماع جاء لأسباب تقنية على أن يحدد موعد بديل قريب دون فقدان الأمل بإقامة القائمة المشتركة.
1: اجتماع للمجلس العام بضم 66 زميل من اخوتي رؤساء السلطات المحليه العربيه، واحد من بنود البحث طبيعي هو اعاده بناء القائمه المشتركه، بما انه يوم سبت كل الاخوه كل واحد اليوم عنده التزام فطلبوا مني تاجيل الموعد، عشان هيك هذا السبب الرئيسي هو تاجيل ومش لا سمح الله في سبب معين، فلحد اليوم ما فقدنا الامل. طبيعي هنتواصل مع قياده الاحزاب، النوايا بقدر اقول لك مليحه، ولكن كيف بدنا نترجم هاي النوايا لو ورقة عمل اللي من خلالها نصعد لأهلنا لأخوتنا لناسنا ونقول لهم في قائمة مشتركة اللي راح تمثل.
0: وفي السياق قال رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان أن اللجنة السباعية أنهت دورها ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى تنسيق المعركة الانتخابية بين القائمتين.
2: مهمتها يعني لم تنجح في إقامة بالوقت قائمة مشتركة، فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. إحنا اليوم في حاجة ماسة إنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عنا قائمتين. أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية.

0: اللي هن يواكبوا العمل السياسي اليوم بشكل مكثف، يحاولوا مرة أخرى بشكل سريع إذا في مجال مشترك يكون مشترك، فيش مجال مشترك يكون في قائمتين، القائمتين يكون في شراكة بفائض الأصوات.
1: أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للهب 433 أوقفت رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهة التورط في قضايا فساد دون الكشف عن هويته. وأوضحت الشرطة أن الخطوة جاءت بعد تحقيق سري تخللته عمليات تفتيش في منازل ومكاتب تابعة للسلطة المحلية واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق، إلى جانب تنفيذ إجراءات إنفاذ بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والحكومية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صافيا وحارا في غالبية المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مغارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: شرم
0: اليونان
1: شرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوف ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
0: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان مش

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأشار ستارمر إلى أن حزب العمال سيفتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 المقبل، تمهيدا لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة. وتأتي هذه الاستقالة في ظل تراجع شعبية حزب العمال وتزايد المطالبات بتحمل قيادته المسؤولية عن التحديات التي تواجهها الحكومة. أكد التلفزيون الإيراني أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 من المفاوضات المكثفة. إلى ذلك أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين أنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة مع إحراز تقدم في التفاهمات والاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المباحثات الفنية بين الأطراف. ذكرت وكالة الأنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة ستبدأ في سويسرا اليوم. ويرأس الوفد الإيراني قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية. يأتي ذلك بعد أن عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة باقر قاليباف إلى طهران. أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، حيث تناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، مضيفا أنها ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام حزب الله لا يخرقه على حد تعبيره. قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إن الاجتماع الذي كان مقررا بين اللجنة السبعية لرؤساء السلطات المحلية وقادة وممثلي الأحزاب العربية كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة. وأضاف غنايم لراديو الناس أن إلغاء الاجتماع جاء لأسباب تقنية على أن يحدد موعد بديل قريب دون فقدان الأمل بإقامة القائمة المشتركة.
2: كان اجتماع للمجلس العام بضم 66 زميل من إخوة رؤساء السلطات المحلية العربية، واحد من بنود البحث طبيعي هو إعادة بناء القائمة المشتركة. بما أنه يوم سبت كل الإخوة كل واحد اليوم عنده التزام فطلبوا مني تأجيل الموعد، عشان هيك هذا السبب الرئيسي هو تأجيل ومش لا سمح الله في سبب معين.
1: في السياق قال رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان إن اللجنة السبعية أنهت دورها ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى تنسيق المعركة الانتخابية بين القائمتين.
3: متى يعني لم تنجح في إقامة بالوقت القائمة المشتركة فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. اليوم في حاجة ماشي إنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عندنا قائمتين. أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية اللي هن يواكبوا العمل السياسي اليوم بشكل مكثف، يحاولوا مرة أخرى بشكل سريع إذا في مجال مشترك يكون مشترك، فيش مجال مشترك يكون في قائمتين، القائمتين يكون في شراكة بفائض الأصوات.
1: أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهف 433 أوقفت رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهة التورط في قضايا فساد دون الكشف عن هويته. وأوضحت الشرطة أن الخطوة جاءت بعد تحقيق سري تخللته عمليات تفتيش في منازل ومكاتب تابعة للسلطة المحلية.

0: إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صافياً وحاراً بوجه عام. ختام الموجز، الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية نحف.
4: وأحلى صباح
5: والكانوا يجوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: أهلا المستمعون والمستمعات الكرام أينما كنتم، أنتم مع بتوقيت العالم، هذا البرنامج الذي نركز فيه على ما يحدث في قريتنا الكونية. ما الذي يحدث الآن في بريطانيا، الولايات المتحدة، أوروبا، أفريقيا، وأيضا في العالم العربي. طبعا نحن موضوعاتنا مش بس سياسية، أيضا ثقافية، وإيش بخطر على شو بصير بالعالم مهم، بنحاول قدر المستطاع نجيب لكم إياه في قالب واحد من هذا البرنامج. إذن في حلقة هذا الأسبوع نبدأ من لندن. تشهد الساحة السياسية البريطانية تطورا دراماتيكيا مع استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر في خطوة تفتح الباب أمام أسئلة كثيرة.
2: I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
1: إذن كير ستارمر يستقيل من منصبه، وسنتوقف قليلا عند هذا الموضوع. إحنا بنحكي على استقالة الرئيس وزراء السادس منذ 23 حزيران عام 2016 في بريطانيا. سنأتي على الأسباب، وأيضا هذا ليس الملف الوحيد. العلاقات واشنطن وروما تتجه إلى أوضاع ليست بأحسن حالها، خلاف بين ميلوني وبين ترامب، وتبادل اتهامات طبعا زي ما بقولوا مش على رماني، على قلوب مليانة. ما هو الخلاف الأساس؟ وأيضا الشخصية التي برزت في الولايات المتحدة، جيدي فانس، نائب رئيس الوزراء، نائب الرئيس الأمريكي، الذي تحدث في الآونة الأخيرة بتصريحات خلينا نقول غير مسبوقة حول العلاقة الأمريكية مع إسرائيل. سنتوقف أيضا عند هذا الموضوع. في الرياضة نتابع الحضور العربي في كأس العالم للأندية. رح نرصد قضيتين. أولا القضية الوجود العربي في المونديال تاريخيا، من نظرة تاريخية، وأيضا سنتوقف أيضا عند كل التقنيات الحديثة اللي بشوف اليوم المونديال وبشوف الأمور كيف عم بتصير هناك. في كاميرات غريبة، هاي الكاميرات شو سببها؟ لماذا هذه المرة؟ ما هي التقنيات الحديثة اللي احنا بنحكي عنها؟ سنتوقف ايضا عند هذا الموضوع. و25 عاما على رحيل سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني.
3: لم يكن الخبر مجرد وفاة نجمة كبيرة، بل بداية لغز ما زال يثير الجدل حتى اليوم. التحقيقات البريطانية رجحت فرضية الانتحار،
1: لكن عائلة سعاد حسني لم ترجح هذه الرواية، ولا يزال وفاة هذه النجمة الكبيرة جدا قيد المجهول حتى يومنا هذا. إذا لننطلق. طيب بداية خلينا هيك نستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء استقالته.

0: the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete.
1: إذن يقول كير ستارمر بأنه عمليا أبلغ الملك بحسب الدستور البريطاني قبل تشكيل الحكومة وقبل الاستقالة من الحكومة ينبغي إبلاغ الملك. طبعا هذا تقليد سياسي لما كان الملك يحكم في بريطانيا. إحنا بنعرف أنه قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية كانت العائلة الملكية هي التي تحكم بريطانيا التي تتخذ القرارات والحكومة هي مجرد عمليا يعني تجري تحت سلطة الملك أو الملكة في ذلك الوقت. ولكن مع تطور السنوات أنزلت هذه الصلاحيات أو أزيلت هذه الصلاحيات من العائلة المالكة لتتحول القوة إلى الحكومة وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. ولكن بقيت بريطانيا مملكة المملكة المتحدة التي تضم بريطانيا وتضم أيضا شمال إيرلندا اسكتلندا وأيضا ويلز هذه اسمها المملكة المتحدة لذلك يعني هي وحدة لكل هذه الأراضي التي ذكرتها والملك هو عمليا ملك على كل هذه المناطق ولكن بقيت القضية الملكية هي قضية رمزية تحولت القوة إلى الحكومة. في الحكومة في قضية مهمة جدا عندما نستمع إلى رئيس وزراء يستقيل جدا من المهم أن نفهم بأنه رئيس الوزراء في بريطانيا عندما يستقيل هو لا يستقيل من رئاسة الوزراء إنما يستقيل من رئاسة الحزب. رئاسة الحزب عمليا استقالته من رئاسة الحزب كما ذكر كير ستارمر هذا يعني استقالته أوتوماتيكيا من رئاسة الوزراء عمليا اللي هو الحزب هو الذي شكلها وفي حالة كير ستارمر هو ينتمي إلى حزب العمال. لذلك لن تجرى انتخابات جديدة في بريطانيا كما الحال في إسرائيل بيصير في حل الكنيسة وما إلى ذلك. الذي يجري الآن هو انتخاب رئيس جديد للحزب وبطبيعة الحال هو يصبح رئيس للوزراء في بريطانيا. في هذه الحالة المرشح الأقوى هو أندي بيرنهام وهو شخصية معروفة داخل الحزب العمال البريطاني تقوت علاقته جدا جدا مع قيادات الحزب لديه الكثير من الشعبية وهو عمليا المرشح الأقوى لخلافة كير ستارمر. كان أيضا رئيسا لبلدية مانشستر لديه قوة أيضا في الانتخابات البلدية. لماذا استقال كير ستارمر؟ نتحدث عن تراجع شعبيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة. نتحدث على الرغم من أنه يعني من حقه يمكن القول بأنه هو أعاد حزب العمال البريطاني إلى الحكم بعد يعني سنوات كثيرة. إحنا بنحكي خسرة حزب العمال الانتخابات في 2009 طلع كاميرون في ذلك الوقت ديفيد كاميرون ومنذ ذلك الوقت حتى كير ستارمر عام 2024 كل الوقت كانوا حزب المحافظين هن اللي بيسيطروا على الحكومة. ولكن منذ أن أعلنت بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي كان هنالك استفتاء في 23/6/2016 بدلت بريطانيا 6 رؤساء حكومي. بما معنى إذا دخل أندي جراهام وفاز في رئاسة حزب العمال نتحدث عن 7 رؤساء للوزراء في 10 سنوات. هذا رقم يعني مهول في السياسة العالمية. إننا نحكي على ديفيد كاميرون اللي كان يعني قائد الحزب اللي استقال في اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا انفصال عن الاتحاد الأوروبي. بدلته في ذلك الوقت في رئاسة الحزب تيريزا ماي اللي قادت قريب يعني تقريبا 3 سنين في رئاسة الحزب وفيما بعد استقالت. بوريس جونسون اللي كان رئيس بلدية لندن وأصبح رئيسا للوزراء استقال في ذلك الوقت. أجت بعده ليز تراس وليز تراس قعدت بالضبط يعني قريب الشهر في رئاسة الوزراء اللي هي أقصر مدة لرئيس وزراء في تاريخ بريطانيا بعد أن فشلت خطتها الاقتصادية بشكل كبير. اللي يستبدلها ريشي سوناك رجل أعمال كبير داخل حزب البريطاني وحزب المحافظين ولكن أيضا طبعا ريشي سوناك خسر الانتخابات عام 2024 لكير ستارمر. نتحدث عن 6 رؤساء للوزراء في بريطانيا والسابع سيأتي بعد صيف زي ما قال محمود درويش. إذا نتحدث عن الكثير من الضغوطات التي كانت على كير ستارمر

0: ثقيل، آخرها كان عمليا الانتخابات المحلية التي خسر فيها حزب العمال أوساط كثيرة، واتجه مصوتوه بشكل استثنائي إلى اليمين المتشدد. طبعا بريطانيا تعيش على صفيح ساخن منذ العام 2016 منذ خروجها الاتحاد الأوروبي، الاستقرار السياسي لم يعد إلى هناك حتى هذه اللحظة، وكمان كل القلاقل الاقتصادية اللي بتعيشها المنطقة وتعيشها بريطانيا بشكل خاص بسبب موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي. سننتظر خريفة كير ستارمر بفارغ الصبر، طبعا لديه سياسات سنتحدث عنها عندما يتولى المنصب في حال فاز، طبعا نحن لا نعرف، ولكن في حال فاز وعلى الأغلب سيفوز سنتحدث عنه مطولا، ولدينا الكثير ما نقوله عن إندي جراهام. إذن احفظ هذا لإندي بيرنهام. طيب الآن إلى موضوع آخر شغل مش بس العلاقات الدولية، شغل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. ترامب لما علق مع رئيسة وزراء إيطاليا، خلينا نسمع هذا التقرير.
1: بعد سنوات من العلاقة الوثيقة التي جعلت البعض يصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها همزة الوصل بين أوروبا ودونالد ترامب، تشهد العلاقة بين الطرفين توتراً غير مسبوق. الخلاف الأخير انفجر بعد قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما قال ترامب إن ميلوني طلبت منه التقاط صورة معها لتحسين شعبيتها في إيطاليا، لكن ميلوني سارعت إلى نفي هذه الرواية ووصفت تصريحات ترامب بأنها بلا معنى، مؤكدة أن شعبيتها تستند إلى دفاعها عن المصالح الإيطالية وليس إلى صور مع أي زعيم أجنبي، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قالت إن على ترامب أن يهتم بشعبيته هو بدلاً من الحديث عن شعبيتها. لكن قضية الصورة ليست سوى رأس الجليد، فخلال الأشهر الماضية ظهرت خلافات أعمق بين الجانبين، أبرزها اعتراض ميلوني على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات الأوروبية، وتمسك ميلوني بموقف أوروبي موحد في هذا الملف. كما برز تباين في المواقف تجاه الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى رفض إيطاليا استخدام قواعدها العسكرية في عمليات هجومية ضد إيران. وعلى الرغم من أن ميلوني وترامب يتشاركان العديد من المواقف المحافظة في قضايا الهجرة والهوية الوطنية، فإن الخلاف الحالي يكشف حدود هذا التقارب عندما تتعارض المصالح الوطنية الإيطالية مع أولويات واشنطن. ويرى مراقبون أن ميلوني تحاول اليوم إظهار استقلالية أكبر عن ترامب، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية مهمة في إيطاليا وأوروبا. ويبقى السؤال، هل هو خلاف عابر بين حليفين سياسيين، أم أنها بداية مرحلة جديدة من البرود في العلاقة بين روما وواشنطن؟ الإجابة ستتضح في الأشهر المقبلة، لكن المؤكد أن شهر العسل السياسي بين ميلوني وترامب لم يعد كما كان.
0: شي 700 شهر عسل خلص في العالم هالشهرين. ينضم إلينا الآن دكتور ثائر أبو راس، الباحث في أشأن أمريكا، يعطيك العافية.
2: أهلاً، طاب نهارك فراس.
0: يعني إحنا سنتحدث عن الولايات المتحدة، سنبدأ في قضية ترامب، وبعدها سننتقل إلى التحولات، وتحديداً إلى من هو جي دي فانس، النائب رئيس الأمريكي. الكل بيحكي على ترامب، إحنا نحكي عن نائبه اليوم. شو التأثيرات الموضوع الخلاف مع ميلون وعلق والله علق ولا ترامب؟
2: ليست أول زعيمة في العالم يعلق معها دونالد ترامب. ميلوني من المفروض أنها كانت أن تكون أقرب المقربين لدونالد ترامب، لأنها أيضا من اليمين الشعبوي، وترامب احتفل بانتخابها قبل عدة سنوات طبعا. حينما تم انتخابها، ولكن بالنسبة له هي خذلته، لأنه في صراعه مع الاتحاد الأوروبي هي وقفت مع الاتحاد الأوروبي في كل القضايا الحيوية، بدءا من قضية غرينلاند حينما تبنت موقف الاتحاد الأوروبي، ومن ثم وربما الأخطر من ناحية ترامب هي لم تساعده في حربه على إيران، أغلقت لم تغلق القواعد الأمريكية ولكنها منعت استعمال الأجواء الأمريكية الإيطالية لنقل أسلحة تخص سلاح الجو الأمريكي.

0: الأمريكي إلى منطقة الخليج، فهذا قد أغضب ترامب بشكل، وسرعان ما تحول الأمر من خلاف حول السياسات إلى خلاف شخصي، لأنه عند دونالد ترامب الشخصي والعام يعني مرتبطان ببعضهم البعض.
1: طيب يعني على ما يبدو بده يكمل هذا الخلاف، ننتظر ونرى. الآن إحنا شهدنا خلال هذه الفترة الأخيرة صعود نجم جيدي فانس الذي يقود المفاوضات في قبالة إيران. هذا الرجل أو هذا الشاب، خلينا نقول قديش عمره، يعني بعده في بداية الأربعينيات، والآن يبدو كمرشح الأقوى للحزب الجمهوري مستقبلا، ولكنه يقود خط معادي للحكومة الإسرائيلية غير مسبوق في العقود الأخيرة في الولايات المتحدة. لا أعرف إذا كنت توافقني، من هو هذا الرجل وكيف وصلنا إلى هذا الوضع؟
0: نعم، وافقك الرأي، وهو فعلا نائب رئيس شاب، هو ثاني أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. يعني علينا أن نعود أكثر إلى 170 سنة ما قبل الحرب الأهلية لنجد نائب رئيس كان أصغر منه سنا. جي دي فانس، انتخاب جي دي فانس بحد ذاته كان بمثابة مفاجأة للجميع، مفاجأة ترامبية إضافية، لأن الرجل لا يأتي من الخلفية التي كان يتوقع الناس أن يأتي منها نائب لدونالد ترامب. جي دي فانس هو عمليا شخصية محسوبة على اليمين الشعبوي المحافظ في داخل الولايات المتحدة، ولكن شعبوية تختلف نوعا ما عن شعبوية دونالد
1: أكثر
0: ترامب.
1: أكثر رايقة أروق من الشعبوية.
0: هي حتى بإمكاننا أن نسميها أكثر أصلانية. يعني دونالد ترامب في نهاية المطاف هو ملياردير مقرب إلى طبقة رجال الأعمال، منخرط في نهاية المطاف في العولمة لأنه لديه شركات وناطحات سحاب في الكثير من مدن العالم وما إلى ذلك. جي دي فانس آتٍ من قلب الفقر الأمريكي عمليا، أو من الريف الأمريكي. ثانيا، جي دي فانس ليس رجل سياسي. دائما كانوا يقولوا عن دونالد ترامب كونه هو ترامب نفسه لم يأتي من عالم السياسة، عليه دائما أن يأخذ أو يجند نائب رئيس من داخل واشنطن، فهكذا عمل في دورته الأولى مع مايك بنس على سبيل المثال. ولكن جي دي فانس مثله هو شخص آت من خارج عالم السياسة. جي دي فانس قصته مثيرة لأنه هو انشهر في العام 2016 حينما كتب كتاب سيرة ذاتية عمليا، وكان جي دي فانس جدا محظوظ لأنه كتاب سيرته الذاتية خرج مع صعود دونالد ترامب، وكان بالنسبة للكثيرين شرح يعني جيد عمليا أو ذكي لأسباب صعود دونالد ترامب. اولا، كتاب جي دي فانس اسمه مرثية المسحوقين، او باللغة الانجليزية هيلبيلي إيليجي، وهو اول كتاب يكتبه جي دي فانس، وسرعان ما اصبح من ما يعرف بالبست سيلرز في الولايات المتحدة، اي من الكتب الاكثر مبيعا في داخل الولايات المتحدة. وفي هذا الكتاب في سيرته الذاتية يشرح جي دي فانس كيف عمليا تم سحق طبقة أبناء الريف البيض المسيحيين المتدينين، أولئك الذين عمليا بنوا الولايات المتحدة ومن ثم حموها ودافعوا عنها بالحربين العالميتان، ومن ثم بسبب ظاهرة العولمة هم الذين دفعوا أثمان هذه العولمة. فهو يتحدث فيه مثلا عن جده الذي هاجر من جنوب الولايات المتحدة إلى وسط الولايات المتحدة، كان فلاح ولكن بسبب العولمة الفلاحين الأمريكان خسروا مواقعهم لصالح يعني فلاحين من دول أفقر، ومن ثم في سنوات الستين والسبعين انتقلوا إلى وسط الولايات المتحدة ليعملوا في البنى الصناعية، ولكن أيضا بعد سنوات التسعين ونهاية الحرب الباردة هذه الفئة فقدت وظائفها لصالح بناء يعني مفاعل في دول أرخص من الولايات المتحدة مثل المكسيك وفيتنام وباقي هاي الدول. يعني العولمة عمليا أضرت المجتمع الذي جاء منه جي دي فانس مرتان، ولذلك لدى أبناء طبقته نقمة تجاه العولمة، نقمة تجاه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة التي يعني ساهمت وعززت من كل هذه السياسات التي أخرجت الكثير من الوظائف من خارج الولايات المتحدة، ركزت على بناء إمبراطورية أمريكية حول العالم ونسيت عمليا أبناء شعبها. وهذه الفئة عمليا انتقمت من الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة بانتخاب دونالد ترامب. فأي شخص يبحث عن شرح يعني مثقف وشرح بعيدا عن الشعبوية الرخيصة لفهم ظاهرة دونالد ترامب وكيف بإمكان شخص كهذا أن يفوز في الانتخابات مرتان، فما عليه إلا أن يقرأ كتاب جي دي فانس لأنه يشرح هذه النقطة بطريقة جيدة. الآن الشيء اللي فعلا يعني مضحك في كل هذا الموضوع أنه جي دي فانس كان معارض وبقوة لدونالد ترامب،
1: صحيح، يعني تصريحات نارية ضده،
0: وصفوا بأنه هتلر، قال عنه بأنه يشبه هتلر، الذي لأنه هتلر صعد إلى الحكم بعد الأزمة الاقتصادية الكساد العالمي عام 1929، وبأنه هذا الشخص هو

0: يعني شيطان يستغل غضب ونقمة حقيقية لدى الناس، ولكن يستغلها بطريقة شعبوية حقيرة عمليا، وبإمكانه أن يضع الولايات المتحدة بخطر كما فعل هتلر الذي دمر ألمانيا في نهاية المطاف. يعني الرجل انتقل في غضون سنوات قليلة من وصف دونالد ترامب بأبشع الأوصاف لكي يصبح عمليا المدافع عنه والمتحدث باسمه. وكثير من الناس يعني يعتبرون جي دي فانس انتهازي، أنه رجل ذكي، هو فهم أين طبقته هو، أين جماعته متجهين، ولذلك هو قرب نفسه من دونالد ترامب لكي يأكل الكعكة فيما بعد. طبعا دونالد ترامب هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لربما لن يكون معنا في السنتين القادمتين، وهكذا سيصبح جي دي فانس طبعا رئيسا للولايات المتحدة. فهذه هي قصة الرجل
1: بخطر. هذه قصة مثيرة جدا للرجل. طبعا كان أيضا مراسل عسكري على ما أذكر، وبشي مرحلة أيضا جاء من خلفية صحفية معينة في هذا الصدد، يعني كمان بفهم قضية الحروب يعني حسب شهادات. ولكن دكتور، يعني الآن ما هي حظوظه هيك بجملة أخيرة؟
0: يعني هو يتمتع بشعبية كبيرة ما بين قاعدة الحزب الجمهوري، ولكن نخبة الحزب الجمهوري معارضة له وبشدة، وتصريحاته ضد إسرائيل ستزيد من المعارضة له في داخل قيادة الحزب. من المعروف جدا بأنه ستكون حرب أهلية كما يسميها الأمريكان في داخل الحزب الجمهوري قبيل انتخابات عام 2028. وزير الخارجية ماركو روبيو هو مرشح النخبة في داخل الحزب الجمهوري، فيما جي دي فانس هو مرشح الطبقة، يعني طبقة النشطاء والكوادر. ولكن ما هو مهم هنا ليس روبيو أو جي دي فانس، المهم هي شعبية ترامب بعد سنتين من اليوم، لأنه لو كانت شعبية ترامب في الحضيض كما هي إلى حال الآن، فمن شبه المستحيل أن يفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة. فعلى الأقل حاليا هو يعني أقوى من ماركو روبيو في حسب استطلاعات الرأي، ولكن ممكن جدا، وهذه الحرب ستعزز من قوته لأنه هو عارضها من اليوم الأول فيما ماركو روبيو كان من أشد الداعمين لها. ولكن يعني فقط بعد سنة ونص أو سنتين بإمكاننا أن نقول بشكل واضح ما هي حدوده الحقيقية.
1: سننتظر ونرى. أشكرك جزيل الشكر إذن دكتور ثائر أبو راس على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية، اللقاء.
1: نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. يعني ننشغل في هذه الأيام في قضية المونديال، هذه يعني هذه المسابقة الكروية التي تتحول بدنا ولا بدناش إلى منصة للتعبير كمان عن التعاطف القومي، التعاطف الوطني، أيضا التعاطف السياسي بشي مرحلة أو العكس. فنحن نشهد في الآونة الأخيرة أن تشجيع فريق معين هو يعني الاعتبارات كثيرة منها شخصية، حتى في مرحلة معينة في ناس اللي بتأيد ألمانيا أبا عن جد زي ما بيحكوها، ما حدا بيعرف عن جد شو السبب، ولكن في أسباب أيضا إضافة إلى هذه الحب الكروي والحب الرياضي. في كمان قضايا أنه أنا مع المنتخبات العربية، في ناس بتقول أنا مع مصر أنا مع السعودية، وتطلع المنتخبات العربية أنا بصوت أو بأيد منتخب اللي يكون قريب على منطقة على حضارتنا وما إلى ذلك. الكثير الكثير من الأمور التي يمكن الحديث عنها، ولكن المثير اليوم الذي نريد أن نعود به، إحنا بنحكي عن المنتخبات العربية في كل مرة، عادة كانت أهل منتخب أو اثنين، هذه المرة بنحكي عن عدد أكبر نتيجة توسيع هذه المسابقة. المنتخبات العربية قصتها مع المونديال، العرب والمونديال تاريخيا من متى بدأت القصة، وإذا في هنالك علامات فارقة. ينضم إلينا الآن بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة التاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. يعطيك العافية بروفيسور،
2: أهلا بك.
1: يعني بداية هيك إذا بدنا نحكي عن فريقك المفضل، مسموح؟
2: أنا أحب الكرة الجميلة،
1: هذا هو فريقك؟ طيب ممتاز، أيوة. كل محبي الكرة، فيش عندك انت يعني هيك نوع من الرجفة لما يكون في فريق عربي عم بيلعب؟
2: طبعا، يعني هناك بالإضافة للكرة الجميلة عادة في نوازع نفسية ومعنوية وما إلى ذلك تقودك لتأييد فريق دون الآخر. يعني علما بأنه أنا كنت قد سافرت إلى مونديال قبل يعني 44 سنة،
1: قبل 44 سنة سافرت على مونديال. واو،
2: مونديال إسبانيا عام 82.
1: أها.
2: وكنت طالب جامعي يعني مع دخل محدود جدا، ولكن مع ذلك أصريت أن أحضر المونديال، وكان شيء كان شيئا ممتعا، يعني خاصة أنه المنتخب الذي يعني راهن الجميع عليه خسر أمام إيطاليا التي اعتمدت على لاعب خرج من السجن ليقودها إلى الفوز بالمونديال، يعني باولو روسي. فكان هذا أمرا يعني كثير، ولعبة يعني أنا إذا عالق في ذهني شيء رأيته ببث مباشر، فكان ذلك تلك اللعبة بين إيطاليا والبرازيل. نعم.
1: وإذا بدنا نحكي على تاريخ المنتخبات العربية، نأخذك على محل ثاني، على محل أكثر قومي.
2: نعم، المشاركة العربية بدأت بالمونديال الثاني عام 1934 من خلال المشاركة المصرية التي كانت مباراة واحدة خسرت فيها مصر وخرجت بعد أن كانت في التصفيات.
1: مصر هي أول فريق عربي عمليا يدخل المونديال.
2: نعم، 34، وفي التصفيات يعني تغلب على منتخب فلسطين الانتدابي في مباراتين هنا وفي مصر، وكان من بين اللاعبين الذين تميزوا كابتن محمد لطيف الذي أصبح فيما بعد أهم معلق عربي، يعني كان معلقا صاحب خيال رهيب. يعني أذكر من 82 جملة قالها من مباراة فرنسا وإنجلترا، فكان يعني يراقب ميشال بلاتيني بشغف، فقال الله يا ميشال شوكة وسكين، يعني تخيل لاعب يلعب بالشوكة والسكين، يعني
1: هذه استعارات استعارات.
2: نعم، نعم. وطبعا هو صاحب القول المشهور الكورة جوال، يعني لا جمال لكرة القدم بدون الأهداف.
1: حداش ينظر يعني هاي هيك هيك.
2: وهذا يحضرني أيضا بالنسبة للإعلاميين الرياضيين، بأني أنا أول مونديال راقبته كان يعني تتبعت بعض أخباره، كان مونديال 70، وكنت من 8 سنوات في حينه، ومن خلال معلقين عربيين فلسطينيين اشتغلا في إذاعة البي بي سي.

0: أكرم صالح، وأكرم صالح سبل من عكا، وموسى بشوتي من ياف. وهذان الشخصان كان من أفضل المؤلفين العرب، وطبعا أكرم صالح بعد ذلك أسس يعني مراكز للإعلام الإذاعي الكروي في البلاد العربية.
1: حلو.
0: ولكن أول مونديال رأيته بالتلفزيون كان مونديال 74، وخاصة تلك المباراة المشهورة بين ألمانيا وهولندا، وإن شئت بين يوهان كرويف وفرانس باكنباور.
1: طب وبعدين يعني المنتخبات العربية كان لها أيضا يعني بعد
0: يعني
1: مصر
0: أول إنجاز يحققه منتخب عربي كان في مونديال 70 في المغرب. المغرب في مونديال 70 يعني تعادلت 1-1، أحرزت أول نقطة عربية في المونديال، المغرب كانت الفريق الأول. وأول نصر أحرزته الجزائر عام 82 عندما فازت على ألمانيا الكبيرة 2-1
1: على ألمانيا. واو.
0: طبعا من أهداف ربيع مجار وعصاد، وطبعا هذه كانت يعني هزة كبيرة، هزت أجواء المونديال عندما فريق مغمور مثل الجزائر لم يحظى بأي ترشيح فاز على ألمانيا المرشح الأساسية في ذلك الوقت.
1: جميل، جميل جدا يعني. طب أنت بتشوف من مرة لمرة
0: إلى أجمل أهداف، يعني كان في هدفين من أجمل الأهداف العربية إضافة إلى هدف صلاح الليلي يعني. فكان هدف تيمومي في بلجيكا في مونديال 86 في المكسيك. محمد تيمومي، والمغرب أنجزت إنجازات رائعة في مونديال 86.
1: حلو، حلو.
0: وهدف سعيد العوران السعودي في بلجيكا، هذا الهدف اللي يعني شخص سار مسافة 70 متر ومر من عدة لاعبين وأحرز الهدف. سعيد العوران هذا اسم يعني عربي مرتبط بالجهد الفردي وجمال الهدف، وكان ذلك في مباراة السعودية ضد بلجيكا التي فازت فيها السعودية، وكانت المباراة الوحيدة من بين 12 مباراة خاضتها السعودية مع منتخبات أوروبية فازت فيها على المنتخب البلجيكي.
1: أنا أذكر سعيد العوران كلاعب يعني متقاعد وما إلى ذلك، ولكن يعني نذكره جيدا. الجيل التسعينيات بذكره في عام 94 يعني كان له حضور. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبعالي، جدا معلومات قيمة يعني، هذا مش إشي اللي متاح لنا يعني بالفعل. شكرا لك على هذه المعلومات.
0: أهلا بك
1: بروفيسور مصطفى كبعالي، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة واسم مجمع اللغة العربية.
0: أهلا، أهلا.
1: صبحي محاجني زميلنا، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية فراس، تحياتي لك ولكل المستمعين والمستمعات.
1: يعني احنا اخذنا موضوع المونديال، التاريخ العرب في المونديال الدول العربية، واليوم بدك تاخذنا انت هيك على المستقبل اكثر. نحكي معك على يا اخي شو هالكاميرات هالقد اللي ناصبينها، ما بتحكي كل اجر من زاوية بجيبوها. طب ما يعني لما عندنا القد كاميرات ليه ما عطوش لميسي احمر هذيك المرة؟
2: لأنه ميسي الفتى المدلل.
1: طبعا يعني بزعلوا علينا محبي ميسي، بس ولكن يعني كان في هنالك مخالفة التقطت فيما بعد. هذا يعني نقاش، احنا هدفنا مش نقاش كروي الآن، هدفنا هو أن نطلع جمهورنا على التطورات العالمية والتطورات التقنية التي دخلت المونديال. يلا ادلي بدلوك يا صبحي.
2: طبعا مونديال 2026 واضح انه هو مزيج بين الرياضة والتكنولوجيا والطب والذكاء الاصطناعي والتسويق والسياسة. عم يعني نشوف يعني هذا الشيء عم نلامسه كل يوم، كل مباراة وكل لحظة في الولايات المتحدة والمكسيك وفي كندا. طبعا اليوم بدي أخذك وأخذ المستمعين جولة مختلفة شوي عن النتائج والأهداف زي ما حكينا.
1: طبعا طبعا طبعا.
2: لنحكي بداية عن الكرة نفسها، كرة كأس العالم الجديدة طبعا اللي هي اسمها التريوندا في قطر، كان اسمها الرحلة، وراح أحكي شو الفرق بيناتهم. طبعا الاسم بالإسباني هذا معناه ثلاث أمواج، وهذا أجل الاسم لأنه لأول مرة بتاريخ كأس العالم البطولة بتلعب بثلاث دول مستضيفة، أمريكا وكندا والمكسيك، كمان ألوانها الأحمر والأخضر والأزرق برمز للدول الثلاثة المستضيفة. لكن في تصميم خاص لهذه الكرة فيها أربع ألواح فقط، في الرحلة كانت ثمان ألواح، وهي عدد أقل عدد ألواح بتاريخ كرات كأس العالم تقريبا. بها شريحة إلكترونية تشتغل بسرعة 500 مرة بالثانية، بتنقل بيانات مباشرة لغرفة الفار.

0: براس. حتى تساعد
1: الكرة نفسها، الفوتبول نفسه، نعم. الكرة نعم. اللي بخبطوها بإجريهن هاي فيها صحيح. شرائح اللي بتنقل معلومات
0: صحيح. والأغرب من هيك كمان إنه الكرة نفسها بتعرف مين آخر لاعب لمسها. يعني إذا صار جدل على ضربة ركنية، تماس، لمسة يد، النظام بيساعد الحكام يعرفوا بالضبط شو صار وفي أي لحظة صار. في حالات التسلل الكرة هاي بتساعد بتحديد لحظة خروج التمريري بالملي ثانية، وهي معطيات حقيقة، وهي دقة ما كانت موجودة قبل سنوات، يعني ما كانت موجودة في قطر. وكمان يعني إنه قبل كل مباراة هاي الكرات بتنشحن في كهرباء لأنها بتحتوي على بطارية وحساسات إلكترونية. طبعا
1: حلو. طب احنا يعني كم شغلة بتنشحن بكهرباء هسه؟ السيارات والتلفونات وكمان الفوتبول.
0: وفي كمان جدل بالمناسبة، في جدل على هاي الكرة، لأنه بدعوا حراس المرمى إنه كل التقنيات هات عم بتزيد من سرعة الكرة، ولدرجة إنه يعني لاحظوا في كأس العالم بالأهداف اللي صارت لحد الآن إنه في أهداف بحاول إنه الحارس يمد إيده ويلتقط الكرة، لأنها بسبب السرعة اللي بتكتسبها بسبب هاي التقنيات إنه هي كالسبب في إنه يتسجل هاي الأهداف. وهون بدي أنقلك كمان لشغلة ثانية لفتت انتباه الناس ولفتتنا جميعا، إنه ليش الحكم لابس كاميرا على راسه؟ كثير ناس فكروا انها كثير ناس فكروا انها مجرد لقطه تلفزيونيه وحلوه للمشاهدين، لكن الحقيقه اكبر من هيك. الفيفا اي نعم بدها انه المشاهد يشوف المباراه من زاويه الحكم نفسه، يشوف السرعه الحقيقيه للعبه، يشوف كيف الحكم مضطر انه يتخذ قرار خلال ثانيه او ثانيتين، تمام. بس الاهم من هيك فراس انه هاي الكاميرات صارت اداه تدريب وتقييم للحكام. يعني بعد المباراه المسؤولين بيرجعوا للتسجيلات وبيسالوا شو كان شايف الحكم، هل كانت زاويه رؤيته مناسبه، هل كان متمركز صح، وليش اتخذ هذا القرار. يعني الكاميرات اليوم صارت مدرسه كامله لتطوير التحكيم. واذا ما احنا طبعا نحكي عن التكنولوجيا والكاميرات، كل ملعب في كاس العالم موجود فيه 16 كاميرا متطورة جدا مخصصة فقط لتتبع اللاعبين والكرة. هاي الكاميرات بتجمع ملايين البيانات خلال المباراة، سرعات اللاعبين، أماكنهم، تحركاتهم، المسافات اللي بيقطعوها، حتى شكل المباراة بالكامل بيتم تحويله لنموذج ثلاثي الأبعاد تقريبا، لدرجة في إعادات إحنا بنشوفها على التلفزيون وبتشعر كأنك عم تلعب فيفا بلاي ستيشن وعم تشوف إنه ثلاثي الأبعاد. فكله بفضل هاي الكاميرات اللي موجودة في الملاعب. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، لو جبنا لاعب من مونديال 1986 وحطناه في مونديال 2026
1: شو بدي يعمل؟ ما كانش أوفسايد بالقوة. يعني التسلل، وانت التسلل فات على الألعاب، يعني حتى هذا أصعب إشي كان عندن. طلع دا أقول لك شغلي وهذا رأي شخصي.
0: نعم.
1: وبهيك ننهي. أنا إنسان يحب التقنيات ويحب تقدم العصر ويحب الكثير من الأمور، ولكن بدي أحكي رأيي مش كثير شعبي. صحيح إنه يعني هذا سيف ذو حدين، أنا أحب التقنيات والتطور، ولكن في إشي اللي أفقد كرة القدم عفوية معينة. يعني أحياناً كنا نتناقش بعد اللعبة ساعة ونص إذا هذا تسلل ولا مش تسلل، إذا كان فاول، إذا لكشوا، إذا مسكم البلوس ولا لا. لما الأمور تكون مكشوفة بهاي التقنيات، بهاي الحداثة، بهاي في حتى إشي اللي هو دور للإنسان عم بقل. يعني كمان مزبوط الإشي، صحيح إنه في ناس اللي ممكن تنظلم وفي ناس اللي ممكن بعرفش إيش، ولكن في نهاية المطاف في عفوية بكرة القدم اللي أخفتها شوي الموضوع التقنيات. هذا رأيي.
0: الادعاء تبعهم إنهم عم بيبحثوا عن العدل الكروي داخل الملعب، لحتى إنه يعني الفرق ومنتخبات اللي ما تنظلم.
1: العدل لا يأتي من التقنيات يا العدل التركيبي وبالمشاركين. صح.
0: مش راح استغرب في يوم من الأيام إنه نشوف روبوت عم بحكم. وكان على فكرة اقتراح من الفيفا إنه كان ممكن انه يكون زي بالتنس، انه ما في يكون حكم بشري، عنصر بشري داخل الملعب، وكان هذا الاقتراح وارد وموجود على الطاوله، لانهم رفضوا، طلبوا انه يكون في عنصر بشري موجود في الملاعب.
1: مش راح نقبل. انا وياك صبح مش راح نقبل، صبح محاجني الصحفي الرياضي. شكرا.
0: اسمح لي بس قبل لا نختم، في لفتة حلوه انه في عنصر نسائي موجود بالتحكيم. انا بحكي يعني تواجد نسائي موجود، ست حكمات موجودات صحيح في البطولات، وكفاءة عالية جدا لدرجة يعني إنه هذا العنصر النسائي أثبت جدارته، أثبت إنه صحيح. فعلا في حكمات، منهن المكسيكية كاتيا غارسيا، أنا بحب أذكر هذا الاسم لأنه كان في حالة تسجيل هدف وكمت بيلغاه عن طريق الرجوع للفار وألغت هذا الهدف، تمام. بس الفكاهة بهذا الإشي اللي كان إنه الحدث التاريخي بالمباراة، مش إنه الغاء الهدف. أنت تعرف شو الهدف التاريخي؟ الحدث التاريخي انه لا اول مره بالتاريخ امراه

0: اعتذر فاتين هاخطا
1: لسه بنزلوا عليك بالمواضيع.
0: لا لا لا لا طبعا اكيد مزحه اكيد مزحه.
1: يعطيك الف عافيه.
0: كل الاحترام لكل النساء العالم طبعا بالملاعب وبالاعلام وباي مجال
1: طبعا. هذا على روح الدعابة. اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمه صبحه محاجني. شكرا لك الصحفي الرياضي. شكرا لك.
0: الى اللقاء.
1: نخرج الى فاصل ونواصل.

0: 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
9: أنتم تستمعون إلى برنامج

0: طيب إذا الآن في فقرتنا الأخيرة السندريلا، سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني التي يعني 25 سنة على رحيلها. نستمع لهذا التقرير قبل أن نتحدث إلى زميلنا فادي الزغيري.
1: في صباح 21 من يونيو عام 2001 استفاق الوسط الفني العربي على خبر صادم. جثة الفنانة سعاد حسني وجدت أسفل مبنى في لندن بعد سقوطها من شرفة الشقة التي كانت تقيم فيها. منذ تلك اللحظة لم يكن الخبر مجرد وفاة نجمة كبيرة، بل بداية لغز ما زال يثير الجدل حتى اليوم. التحقيقات البريطانية رجحت فرضية الانتحار، لكن عائلة سعاد حسني وعدداً من المقربين منها رفضوا هذه الرواية، مؤكدين أنها كانت تخطط للعودة إلى مصر وتستعد لمرحلة جديدة من حياتها. وبين فرضية الانتحار ونظريات القتل بقيت الحقيقة غامضة، وبقي اسم سعاد حسني مرتبطاً بأحد أشهر الألغاز في تاريخ الفن العربي. لكن قبل أن تتحول إلى لغز، كانت سعاد حسني نجمة استثنائية صنعت مجداً فنياً قل نظيره. ولدت في القاهرة عام 1943 وبدأت رحلتها الفنية وهي في سن مبكرة، قبل أن تحقق انطلاقتها الكبرى في فيلم حسن ونعيمة. وخلال أكثر من 30 عاماً قدمت عشرات الأعمال التي جعلتها تستطيع

0: تحقق لقب سندريلا الشاشة العربية. امتلكت سعاد موهبة نادرة جمعت بين التمثيل والغناء والاستعراض، ونجحت في تجسيد صورة المرأة المصرية والعربية في مراحل مختلفة من التحولات الاجتماعية والسياسية، من صغيرة على الحب إلى خلي بالك من زوزو والكرنك. تركت بصمة ما زالت حاضرة في ذاكرة أجيال كاملة، ورغم رحيلها قبل أكثر من ربع قرن، ما زالت سعاد حسني حاضرة بقوة في وجدان الجمهور العربي. فالفنانة التي أبهرت الملايين بأدوارها بقيت حتى بعد وفاتها تطرح السؤال نفسه: ماذا حدث فعلا في ذلك الصباح اللندني؟ سؤال لم يجد جوابا نهائيا حتى اليوم.
1: فادي الزغير زميلنا في راديو الناس أيضا ومقدم برنامج حركة سير، يعطيك العافية.
2: هلا هلا يا فراس.
1: ماذا تعني سعاد حسني؟
2: أوه هذا سؤال كبير يا فراس. يعني لما نحكي على سعاد حسني احنا عم نحكي على باختصار أيقونة اللي مستحيل تتكرر. يعني هاي السندريلا، هاي الفنانة، هاي الإنسانة العظيمة اللي حملت بمسيرتها مليان مليان مليان أمور. يعني سعاد حسني فراس كانت بتدمج بين الفنانة الاستعراضية للفنانة اللي إذا قدمت دور تراجيدي بتعمله على أتم وجه، إذا قدمت دور كوميدي بتعمله أجمل ما يمكن. سعاد حسني قدمت كمان أدوار فيها كتير كتير كتير عمق. يعني كنت تشوف سعاد حسني بأفلامها كل مرة تبهرك من أول وجديد، كل مرة تقول شو بعد ممكن تعمل هاي الفناني، وتروح دار بفيلم ولا دار بمسلسل.
1: صحيح.
2: اللي عن زاد بتقعد تصفن حتى بتفاصيلها. بتذكر مرة حكوا إن سعاد حسني رموشها، يعني رموشها بتحكي لما بتأدي أي مشهد معين. بصرف النظر شو كان. يعني سعاد حسني أيقوني
1: طبعا. والان يعني في ذلك الوقت عام 2001 يعني هي سقطت عن شرفه منزلها في لندن، كانت تعيش في لندن، كانت تعاني نوعا ما من حاله نفسيه ليست بافضل حالها. هنالك من شهود عيان الذين كانوا قريبين منها قالوا ان هي دائما كانت تقارن بين ماضيها وحاضرها، وماضيها كانت هي من لم المع فنانه عربيه. والنظريات حول انه هي يعني حسب الشرطة البريطانية قال أنها أقدمت الانتحار، أهلها قالوا أنه لا. أنا تقف هاي الأمور، يعني لا يزال هذا الأمر غامض.
2: يعني أول إشي على ذكر سعاد حسني، وحكيت أنه سعاد حسني هي مش الأبرز، هي حصلت أول إشي على لقب أفضل ممثلة في القرن العشرين. يعني هاي سعاد حسني. الموضوع في رأس بعده لغز، وأنا بتوقع رح يضل لغز لكمان كتير كتير كتير وقت. ولما بنحكي على شهود عيان احنا بنحكي على نادية يسري اللي هي كانت صديقتها وهي المتهمة الأولى وكأنه بقتلها، وكلنا سمعنا على كل قضية يعني وجود سعاد حسني مع المخابرات المصرية، عملها مع المخابرات، واحنا بنعرف أصلا قصص كل الفنانات يعني اللي كانوا بجيل سعاد حسني. سمعنا كتير قصص عن فنانات اللي كانوا مع المخابرات. ب2001 سعاد حسني وكأنه خلينا نقول انتحرت أو قتلت، وبعد ما عم نحكي على هذا اللغة. بس تخيل إنه يعني السلطات البريطانية بتحكي إنه انتحرت وكأنه طبطبوا الملف. لما صارت الثورة، ثورة يوليو ب2011 بمصر، طلبت أختها وقتها يعاودوا يفتحوا هذا الملف. وقتها يعني حكت انه صفوة الشريف اللي كان رئيس مجلس الشورى له علاقة مباشرة بمقتل سعاد حسني. وكان في كتير احاديث طبعا عن علاقة نادية يسري اللي كانت شركة سعاد حسني بلندن، عن علاقتها بصفوة الشريف. وحتى بتذكر في حينه يعني الفنان الراحل سمير صبري طلع على لندن وعمل برنامج اللي امتد لأربع أجزاء عن يعني عن محاولة فك هذا اللغز. وكان في فرضية واضحة في رأس اللي بتقولك لو سعاد حسني قررت فعلا أنها تنتحر، هي كانت عايشة على مهدئات أصلا، فكانت ممكن تأخذ مثلا مجموعة أوفردوز من المهدئات وما تصحاش. بس الفكرة أنها تمزع لسياج اللي كان على البلكون وتنط من البلكون، يعني هذا اللغز اللي بعده مش كتير ضابط. ولليوم بمصر
1: وسيبقى
2: سعاد حسني، وطبعا وحتى لليوم ميرفت أمين مش من زمان شفت معها حوار اللي كانت صديقة مقربة لسعاد حسني، هني مش مقتنعين إطلاقا أنه هي أقدمت على الانتحار. سيناريو واحد بالعائل وبالأصدقاء المقربين بدعوا أنه سعاد حسني قتلت على يد نادية يسري، ونادية يسري

0: اللي كان لها علاقة مباشرة مع المخابرات.
1: ناهد يسري، احنا بنحكي عن طلب السيكة للربط يعني نوعا ما، أشرف مروان هو عميل مع المخابرات الذي لم تحسم قضيته إذا كان عميل لإسرائيل ولا مصر، أيضا مات أو قتل أو انتحر في لندن عام 2008، وفي ذلك الوقت يعني كمان عن شرفة منزله، حتى هذه اللحظة لم تحسم إذا كان هو قد سقط عن الشرفة ولا أسقط عن الشرفة وما إلى ذلك، لأنه أيضا
0: وحتى اليوم قضيته في رأس ربطه كمان موضوع سعاد حسني اللي كانت يعني نفس الحادثة،
1: لأنه في لندن في نفس المنطقة تقريبا.
0: بالضبط.
1: في مقولة بمصر بقول يا بلكوناتك يا لندن. أنا تعرفت على صحفي لندن قال لي في مقولة في الأوساط الفنية ترى بأنه هذا الموضوع لم يحسن، وتقول يا بلكوناتك يا لندن اللي الناس تسقط منها، ولكن دائما مثير الحديث عن هذا الموضوع.
0: وعلى فكرة وفي نقطة مهمة في رأسك أخير إذا معي نص
1: طبعًا طبعًا طبعًا.
0: الستيوارد تاور اللي كانت ساكنة فيه سعاد حسني هذا المبنى بحكوا إنه كان في مجموعة كبيرة من الشخصيات المصرية النافذة ما ذكروا أسامي كان في عندهم شقق يعني بهذا البرج اللي سكنت فيه سعاد حسني، منهن فنانات، منهن رجالات سياسة، منهن رجالات مخابرات مصرية، فكمان حتى هذا البرج اللي كانت ساكنة فيه في وراء لغز وفي وراء قصة اللي كمان يعني ما حدا عارف يحلها لليوم، هي تندرج تحت نفس خانة اللغز تبع مقتل أو انتحار سعاد حسني.
1: بدنا نعمل هيك مرة حلقة مخصصة لسندريلا، أنا شخصيا إذا بحكي عن سعاد حسني ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي هذول المفضلين عندي في السينما المصرية قصصهم وإثارتهم وما إلى ذلك، فيلم الكرنك الذي تحدث عن السطوة البوليسية في زمن عبد الناصر وفي زمن السادات يعني من أجمل الأفلام الذي قامت بها، حكينا عن دوار التراجيدي، فالكثير الكثير شو نحكي عن هذا الموضوع. ظلمتك يمكن نعطيتك كم دقيقة نحكي عن الموضوع، ظلمنا المستمعين، ولكن السندريلا استحق أكثر بكثير. شكرا لك فادي الزغير.
0: شكرا فراس.
1: إذن زميلنا في راديو ناس مقدم حركة سير. طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، نأتي إلى ختام هذه الجولة، كنا ما بين الرياضة والفن والسياسة من الولايات المتحدة، وصلنا أيضا إلى إيطاليا ومن هناك إلى المنتخبات العربية والمونديال والمكسيك، وعدنا إلى مصر وهيك عرجنا قليلا على لندن. شكرا على حسن الاستماع، كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء، نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل، إلى اللقاء. إذن محمد علي أبو ليل الهندسة الإذاعية، مرار الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.
2: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق، بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن ضد الجزائر، عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الأرجنتين ضد النمسا وفرنسا ضد العراق والأردن

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. السائقون العرب في شركة المواصلات كافيم يعلنون الإضراب احتجاجا على اعتداء الشرطي على سائق حافلة. وعائلة الشاب المرحوم صابر الميطل تطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاته وترفض مزاعم الشباك حول الانتحار في المعتقل. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن الاستقالة من رئاسة الحكومة وسط انقسام في حزب العمال الحاكم. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية اليوم الاثنين العدد الثاني لهذا الأسبوع، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا من خلال وعبر تطبيق ناس. أعلن السائقون العرب في شركة كافيم في منطقة مدعين آلية الإضراب ووقف حركة الحافلات احتجاجا على اعتقال سائق حافلة والاعتداء عليه من قبل الشرطي دون أي مبرر، وفق ما أكدته لجنة السائقين العرب في الشركة. ينضم إلينا جهاد الرجبي، عضو لجنة سائقي الحافلات العرب في شركة كافيم. أهلا بك.
1: أهلا بك أخوي، الله يسعد مساءك ومساء المستمعين الكرام.
0: أخ جهاد، يعني يلاحظ في الفيديو كيف يقوم الشرطي بالتعامل مع السائق، ولكن أيضا فهمنا من الشرطة بأنه كان هناك شجار بين سائقي حافلتين.
1: كان عبارة عن تلفظ كلامي، لم يكن هناك مد أيدي أو شجار بالأيدي. طبعا قبل 10 دقائق فقط تم إطلاق سراح السائق بناء على ضغط من السائقين وضغط من الشركة على الشرطة. طبعا احنا كمنظمة تابعة للهستادروت الأمية نرفض رفض قاطع إهانة السائق، لأن السائق هو عبارة عن عوفيت سيبور، يعني سائق مواصلات عامة ويجب احترام سائق مهنة عامة. طبعا بالنسبة للسائق تم إبعاده من البيت من المنطقة 3 أيام وخرج قبل قليل، طبعا الحمد لله سلامة السائق أخونا. وإحنا نستهجن تصرف الشرطة اللي هي المفروض بتكون عون وسند للسائقين اللي بتعرضوا له من اعتداءات بشكل يومي متكرر. إحنا هون في مدينة عليت، في منطقة مدينة عليت، خلال الأسبوعين الماضيين تعرض 4 سائقين لاعتداءات وراحوا على المستشفيات تحملوا بالأمبولانسات. فالحدث اللي صار اليوم كان هو الخط الأحمر اللي وصلوا بالشفرية فيه، انه خلص يعني لحد هون بكفي. فاحنا كنا نعتبر الشرطة ظهر لنا، فنتفاجئ انه الشرطي هو المعتدي وهو اللي بلش في الشجار وهو اللي بلش ببدل الايد. فالحمد لله على سلامة السائق ده اللي طلع قبل شوي، وهلا السائقين عندنا في مدينة ليت. طبعا كان شرطهم الوحيد انه عشان يفك الاضراب انه يطلع السائق من السجن،
0: يطلعوا ايضا بيطالبوا الان بمحش انه تحقق.
1: طبعا طبعا الهستادروت الاميه والمحامين تاع الهستادروت الاميه بالاضافه لمحامين الشركه راح يتوجهوا بدعوى قضائيه على الشرطي، الاسلوب اللي تعامل فيه والاسلوب العنصري اللي تعامل فيه، وايضا انه بدون ما يسال وبدون ما يستفسر شو الموضوع تهجم على السائق العربي لانه عربي.
0: وعمليا الخطوات هذه كيف يمكن أن تتابعوها الآن كسائقي حافلات كلجنة ولجان، وبالتالي الاعتداءات ليس فقط من المواطنين ما من أفراد الشرطة؟
1: نعم، للأسف أنه هذا الإشي صار ممكن لأول مرة أنه بصير اعتداء من شرطة على سائق حافلة، ما سمعت قبل هالمرة أنه صار إشي زي هيك. لكن إحنا كلجنة سائقين متابعين الموضوع من قبل المحامين، وراح تبلش الإجراءات من اليوم لرفع دعوة قضائية على الشرطي، ومثبت الإشي كله بالفيديوهات اللي موجودة في البساط، والسائقين كانوا موجودين بالحدث وصوروا، وطبعا في كاميرا الشرطي اللي موجودة على صدره بتثبت هذا الكلام. لأنه لو إنه الشوفير مد إيده على الشرطي أو ضربه كان ما روحوا بعد ساعة أو ساعتين.
0: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة جهاد الرجبي،
1: حياك الله أخوي،
0: لجنة سائقي الحافلات العرب في شركة كافيم، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.
0: قالت وحدة

0: أثبتت التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تقرر مقاضاة شرطي اعتدى على شابين من مدينة شفا عمر دون أي مبرر. لتفاصيل أوفى حول هذه القضية ينضم إلينا المحامي سامر علي. أهلا بك أستاذ سامر.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: متى حصلت هذه الحادثة وهذا الاعتداء؟
1: هذا الحادث حصل بشهر يناير 2026، وبعدها قرر الشباب تقديم دعوة إلى وحدة تحقيقات الشرطة، وبعد 4 شهور أو 5 شهور وحدة تحقيقات الشرطة تقول أن صح أنه كان في هنالك مخالفة واستعمال قوة مفرط من قبل الشرطي، إلا أن هذا الموضوع يقدم للقضية الأخلاقية، يعني ما يسمى مشمعتي وليس جنائية. فقررنا بعد هذا الموضوع نشر هذا الفيديو، ونحن نواكب الآن تقديم فتح تحقيق جنائي، لأن الذي عرض في هذا الفيديو نحن نرى بشكل واضح الضرب المفرط لإنسان مكسور الكتف ويده معلقة برقبته، وضرب على عندما أوقع على الأرض وضرب بشكل مبرح. هذه ليس تصرفات الشرطة التي نحن نعرفها، هذا تصرف الشرطي الشاذ ومنحرف جدا عن أخلاقيات الشرطة.
0: وعمليا الآن المحاسبة كيف، أو كيف سيحاسب هذا الشرطي الآن بعد ما ذكرت؟
1: يعني عمليا المحاسبة ستكون في قلب الشرطة، ونحن نعلم الآن ما هي ماذا يحصل في قلب الشرطة، ونحن نعلم أن لا أحد سوف يعاقبه، يمكن يحطوا له إنذار أو ما إنذار، لكن هذا الموضوع هو موضوع جنائي بحت، وكل من رأى الفيديو يعني يستطيع أن يعي بشكل واضح جدا أن تصرف الشرطي كان يعني أي خطورة كانت على الشرطي من إنسان مكسور الكتف يده معلقة حتى تضربه بهذا الضرب المبرح، أي خطورة كانت إليه، أي انعكاس خطورة على هذا الشرطي، إن هذا التصرف هذا الشرطي هو تصرف غير أخلاقي وهو تصرف جنائي. فأنا لا أفهم قرار وحدة التحقيقات أنه يحال للأخلاقيات أو ما يسمى مشمعات وليس للجانب الجنائي. أنا لا أستطيع أن أفهم بعد أن رأيت بعيني ماذا حدث. يعني هنا في موضوع أنه في هنالك في قلب الشرطة اليوم أمور تحصل، أن يعني مثل هذا الموضوع يجب أن يكون بالمحكمة، ونحن نراه بمعالجة أخلاقيات أو ما يسمى مشمعات.
0: وعمليا يعني هذا ربما أيضا يعتبر بكل ما يتعلق بمتابعة ومقاضاة أفراد الشرطة الذين يعتدون على المواطنين، هل سيؤثر ذلك ربما بالتعامل مع مثل هذه القضايا على الأقل من قبل ماحش؟
1: حسب رأيي هنالك في قلب الشرطة اليوم ضرب مبرح. يعني أصبحنا اليوم كل لقاء مع شرطي في أي عائق معين تتطور الأمور إلى ضرب مبرح. يعني هذا التصرف ما كان قبل، لكن الأمور اليوم بكل لقاء مواطن مع الشرطة، أي نقاش بينه وبين الشرطة، أنا لما بقول له أنت عم تعمل إشي غير قانوني يضرب المواطن. هذه ليست طريقة الشرطة التي اعتدنا عليها. أنا أعرف الشرطة الإسرائيلية شرطة محترمة، شرطة تراعي القانون، لكن في الآونة الأخيرة نرى كل يوم فيديوهات على تعامل الشرطة مع المواطنين وخاصة المواطنين العرب. يعني هذول الاثنين كانوا برحلة، اثنين واحد منهم بيلعب فوتبول، عادوا إلى بيتهم أوقفوهم فتشوهم ما خلوا أي شيء بسيارتهم ولم يلقوا أي شيء في هذه السيارة، واحد عمره 17 سنة واحد 18 سنة. فأنا لا أفهم لماذا وصلنا لهذا الحد أن أفراد شرطة إسرائيل كل يوم أي لقاء معهم مع المواطنين يتطور إلى مشاداة ويتطور أيضا إلى ضرب، إلى ضرب، وهذه العملية غير قانونية ولم نعتاد إليها.
0: ونحن سنتابع. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي سامر علي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: طالبت عائلة الشاب المرحوم صابر الميطل من النقب بتحقيق قضائي في ملابسات الوفاة وفاة ابن العائلة، رافضين مزاعم الشباك بأنه حاول الانتحار داخل الزنزانة. هذا وتوفي المرحوم في مشفى بارزيلاي بعد نحو أسبوعين من العثور عليه فاقدا للوعي داخل الزنزانة في معتقل شكما، حيث كان محتجزا لدى جهاز الأمن العام الشباك.

0: كان من المفترض أن يكون معنا عود الميتل والد المرحوم الصابر. نحن بانتظار طبعا الرد وانتظار أن يكون هناك رد من قبل عود الميتل. هو والد هذا الشاب والذي تدعي العائلة بأن رواية الشباك غير صحيحة غير دقيقة مغلوطة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. نذهب الآن إلى تطبيق ناس. الوالد على ما يبدو ما زالت ضغوطات والضغط على هذه العائلة بكل ما يتعلق بالحادثة. حاولنا ولكن العائلة حاليا ترفض. في تطبيق ناس الآن زلزال سياسي في بريطانيا. ستارمر يعلن الاستقالة من حزب الليبر. أفراد شرطة في قلب فضيحة جديدة. فيديو يوثق أعمال فاضحة. هذا الفيديو وتعقيب الشرطة في تطبيق ناس. مازن غنايم يقول لن نرفع الراية البيضاء. علي زيدان رئيس مجلس كفرمندا يقول انتهى دور السبعية، أي أنه انتهى دور المشتركة، يعني أصلا ما كانتش موجودة ولكن انتهت، يعني بما معناه تعايبش حالك يا مازن، هيك بقول له علي الخضر. إذا نحكي بلغة شو بيحكي المواطن العربي اليوم في ظل الحاصل، بدل أن نتحدث عن أمور أخرى نتحدث عن هذا الاعتراك وهذا السجال. خلص خليها قائمتين، في من هناك بيقول لا بدنا قائمة، فبالتالي هذا السجال سيبقى. نخرج إلى فاصل ثم نعود الواصل.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
7: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
12: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق الناس. في عقاب حادثة الاعتداء على سائق حافلة من قبل الشرطي, وصلتنا قبل قليل هذه الرسالة من سائق حافلة من منطقة الناصرة عاملة كسائق حافلة في القدس, وتعرض لاعتداء يعني متكررة من قبل المواطنين هناك. وكما يقول في هذه الرسالة: السلام عليكم, حكينا قبل حوالي سنة من مدعين إليت والصعوبات من شتم عنصري علني أو رمي حجارة على سائقي الحافلات, واليوم منشوف الشرطة كذلك تعتدي. أنا من الناصرة, تركت الشغل هناك قبل فترة, لكن الله يعين شباب القدس اللي مضطرين يشتغلوا في تلك المنطقة. وينضم إلينا الآن عمر الشامي, سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء من قبل الشرطي. أهلا بك.
1: أنا شو الأخبار؟
0: أهلا بك أخ عمر. قبل قليل يعني الشرطة أطلقت سراحك. شو اللي صار معك؟
1: صار مشكلة بالشارع بيني أنا وواحد يهودي, وهذا يهودي زود فريق عمي الرهابي, صار يسبح لي, صار يقول لي أنت لازم بعدك عن مصر عشان يتلوك, بلش يدور كلام. وأنا كتر الابتداء اللي بتصير معنا وهذا المرة ما سكرتش, سكرت الشارع. لما إذا الشرطي بدل ما يفهم شو صار, بدل ما يكي معاك, إذا يسيح علي وهجم علي, وبيعرف إن أنا كمان شوفير باص يعني جوا الشغل زي ما موجود بالفيديو, قلت له أنا بقلب الشغل وأنا هلا بشتغل, صار يسبع الشغل بقولي أنا أشغل
0: بالشغل. عملية منشوف بالفيديو إنه كيف يعني هو استعمل مسدس الكهرباء التايزر, يسمى بالتايزر, وإنت كنت بدون القميص, شو السبب؟
1: عشان أنا ورديت صرد عليه أنا جاي ويا كمان أنا مضوب للشغل مش عارف أنا شو بده, فقال لي يا بتنزل على الأرض يا بطخك بفرد الكهرباء.
0: طيب شو صار بعدين؟
1: على بعدين أنا اختصرت ونزلت على الأرض وسحبني, قبل لي داي طبعا قوة والعلم معلمة واخذني على السيارة.
0: وشو السبب إنك بدون قميص واللي قامه؟
1: هلا هو كان خانقني بالقميص, فانا عشان انا مخنوع انا شلحت ال...
0: وعمليا انت لما بتشوف هذا الفيديو شو بتقول عن هذا الاعتداء وعن التعامل والاعتداء الذي قام به الشرطي بحقك, وهل كان في مواجهه مع الشرطي في محطه الشرطه؟
1: هلا ما كانت في مواجهه مع الشرطي محطه الشرطه, تم ساكت. لما اجي احكي معه تم ساكت كمان, جاب من عيله يحكي معي, وقال بالموقف كنت أقول له أنا بحكي معك بروان ليش أنت جاي علي إيه, بس هي العنصرية أنا زايدة بشكل بخوف علي لدرجة أنه بطل واحد هذا يشتغل زمان.
0: وعمليا في اعتداءات من قبل المواطنين بشكل عام, أما أنه الاعتداء يصل للشرطة على سائق الحافلة هون
1: إيه؟ على أنت في اعتداء بين المواطنين على الشفرية, ما تشوف إنه لما الشرطي يجا اعتدى على الشفير بكرة تعرف شو بيساووا الناس بعدين معنا, تعرف شو بيساووا بعدين فينا, لأنه يعني ده الشرطي هو بحاله أنا ليك بنعاية. أسأل الله يسهل والله يحل الأمور, وأنا طبعا بشكر الفاعد اللي دخل في الأمور أبو النور ومهد عطوه, وبشكر الشباب طبعا كل الشباب في بنكريات سيف اللي هم وقفوني وقفة صح وما تركوش الشغلة يمر, انه لو الشغلة مرت كان زين.
0: وعمليا بعد هيك اعتداء وبعد اللي صار معك وبعد كيف انت قلت وذكرت تفاقم والتصعيد بالعنصرية, راجع شغلك؟
1: حاليا انا بمتساف انه بقدرش اطلع من الشغل يعني محتاج مصاري, وكمان شغلة انه حاليا يمكن افكر بالتفكير كامل اني اطلع, بس حاليا بشتغل يعني شو هنعمل انت بتعرف حصرونا بشغل معين.
0: الوضع مقلق كيف يصير,
1: بس تعرف المطلب الرزع بده يستحمل.
0: طيب نتمنى لك السلامة. واطلاق سراحك كان مع قيود مع شرط ولا بدون قيد او شرط؟
1: صارت خفيف، صار باي 3 أيام.
0: 3 أيام بدنا نتحمل زي ما

0: بتقول راح بتفكر الآن بمقاضاة هذا الشرطي بمحش وربما دعوة مدنية ضده؟
1: طبعا لازم أفكر، لأنه إذا صار مع هذا الإشي أنا كشوفير حاليا بكرة بصير مع شوفير تاني، هذا معي الضوء الأخضر يسوي إيش بده.
0: صحيح. طيب على أمل بالفعل، طبعا حق الرد لشرطة إسرائيل على الحاصل وعلى ما قام به هذا الشرطي. نحن نريد أن نشكرك عمر شامي سائق الحافلة الذي تم الاعتداء عليه من قبل الشرطي في القدس، وعلى إثر ذلك تم إعلان من قبل السائقين العرب في شركة كافيم بمنطقة مودعين عليت عن الإضراب ووقف حركة الحافلات حتى يتم إطلاق سراح عمر. وقبل قليل تم إطلاق سراح عمر الشامي سائق الحافلة الذي تم الاعتداء عليه. شكرا لك عمر. ساد الإضراب العام في بلدة بقعاتة احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاتة وسعادة حامد سعادة من بلدة حرفيش. طبعا إضافة إلى الإضراب هناك دعوة لمظاهرات لوقفات احتجاجية في ظل تقاعس الشرطة وفي ظل يعني ما بتعملش إشي الشرطة. هذا ادعاء نسمعه بشكل يومي من المواطنين، مش احنا منقوله، المواطن بقوله وبشكل واضح وبشكل علني. وحول هذا الغضب وهذه الموجة من الغضب التي باتت تتصاعد مع تصاعد الجريمة في المجتمع العربي ينضم إلينا ويليام أبو عواد رئيس المجلس المحلي في بقعات. أهلا بك. هل الشرطة بعد يعني من يوم الجمعة لليوم مرق كم من يوم قامت بشيء، قامت بحطتكو وخبرتكو، اعتقلت حدا بالتحقيق في إشي جديد؟
2: حسب المعلومات اللي وصلتنا من بعد الجريمة اللي صارت الفاجعة اللي صارت يوم الجمعة الماضي اللي هي سابقة بتاريخ هضبة الجولان، تم إخبارنا من قبل الشرطة بأنها قامت على الفور بتشكيل التحقيق وإعادة التحقيق لوحدة اليمار في لواء الشمال. من بعدها كان في تقدم، حسب المعلومات الأولية كان في تقدم بالتحقيق، كان في مسموعات يعني أنه تم اعتقال أحد الأشخاص، بس بعدها هي الأخبار مش مؤكدة، اعتقال عدد من الأشخاص بس المعلومات مش مؤكدة لحد الآن.
0: يعني أخي ويليام، هذا ما تقول الشرطة في بعد كل جريمة قتل، تقول بأنه تم إلقاء التحقيق على الوحدة المركزية والوحدة تعمل من أجل يعني الوصول إلى الحقيقة، ولكن منذ بداية العام جريمة والأخرى وفك رموز الجرائم في البلدات العربية يقترب ويدنو من الصفر.
2: صحيح أخ فرات، نحن يعني مثل ما قلت يعني هي سابقة، يعني كل الوقت كنا نسمع عن الجريمة المنتشرة في للأسف المنتشرة في الوسط العربي، يعني كان شيء يوجعنا كثير يعني، ولكن حد ولا كنا متوقعين ولا إجا ببالنا يعني إنه ممكن الجريمة توصل لنا لبيوتنا. الأخ مروان أبو شاهين والأخ سعادة سعادة تم تصفيتهم حد بيته لمروان، يعني حسب المعلومات اللي انتشرت انه المجرم لاحق سياره مروان، لاحق الضحيه لوصل لبيته، بس وصل لبيته اجهز عليه له لسعاده سعاده. المسؤوليه مثل ما قلت، مثل ما تفضلت وقلت، المسؤوليه هي صح الشرطه بعد كل حادث بتعمل تحقيق، بس المسؤوليه لمكافحه الجريمه يعني مسؤوليه الدوله كلها والاجهزه الامنيه كلها. اللي بيقع على عاتقها فرض القانون وكشف الجرائم وملاحقة الجنات، والأكثر شيء هو اللي لازم تعمل هو جمع السلاح الغير قانوني. الشرطة، نحن توجهنا للشرطة بأكثر من مرة، الشرطة كل الوقت اللي كنا نتوجه على أحداث إطلاق نار وإلقاء قنابل في البلد أو بالقرى بالهضبي، كان يدعي الشرطة عدم وجود نسبة عالية من الشرطيين في سلك الشرطة، يعني بيقدروش يعني يلاقوا حل لهذا الشيء، والشيء يعني بيزيد عن حده. الشيء اللي صار يوم الجمعة كسر كل القواعد الموجودة بالهضبي، يعني نحن عايشين بمنطقة حلوة، منطقة بتعيش الفترة هذه موسم قطاف الكرز، منطقة سياحية اللي بس عانت بالماضي من بالحرب، وكل الفترة اللي كانت الأمنية عانت الأمرين من جانب القطاع السياحي والقطاع الزراعي، لسه عم نعيش الفترة هذه، فكل الشغلات هي بتأثر على مجرى الحياة اليومية.
0: أخ ويليام، كخطوات مستقبلية شو المقرر تعملوه

0: من أجل أن لا يعني تستمر أو تعود مثل هذه الجريمة إلى بلدات وقرى الجولان؟
1: نحن أخ فرات مع استفحال المظاهر العنف, يعني أنا بنقول مش نقول استفحال المظاهر العنف بس بعد إلقاء قنابل أو إطلاق نار فقمنا قلنا نحن بدنا نأخذ كمان موقف, فأيعزت لفرقة التأهب كيتات الكولونوت الموجودة بالمجلس المحلي أنه تعمل مثل جولات ليلية وتعمل بجولات ليلية. من ضمن الشيها كمان قمنا كمجلس محلي بتعزيز المراقبة عن طريق كاميرات مراقبة وشخص متواجد بغرفة المراقبة اللي تابع كل تحركات مشبوهة. هذا كله نحن بندفعه من عنا من المجلس المحلي بدون أي ميزانيات خارجية. طبعا نحن كسلطة محلية بدنا نستمر طبعا بعد الأحداث الأخيرة بدنا نستمر بالضغط على الجهات الحكومية والشرطة للقيام بواجبها تحمل المسؤولية وعقد جلسات طارئة كمان مع القيادات المجتمعية. كمان نحن مش بس بدنا نعتمد على الشرطة, كمان في للقيادات المجتمعية والدينية والأهالي في لهم دور واللجان الشعبية. بدنا ننظم كمان فعاليات جماهيرية وتوعية لتعزيز ثقافة نبذ العنف الجريمي, متابعة قضايا العنف الجريمي بشكل مهني ومنهجي, تواصل مستمر مع الأهالي. كل الهدف بالأول والآخر نحط حد للجريمة اللي عم تستفحل للأسف بالقرى العربية. كل يوم نسمع وللأسف بعد ما نقول شيء وصل لنا. يعني
0: أستاذ أولم بالتعامل مع عائلة يعني كون ابن البلدة ابن بقعثة المرحوم مروان أبو شاهين, كيف يتم التعامل مع العائلة؟ كيف أنتم كسلطة محلية المقصود؟
1: أول شيء أخ فرات مروان يعني مروان من الأشخاص الفعالين من الشباب الفعالين بالبلد, يعني محبوب على وسط اجتماعي, يعني إنسان ما فيش عنده ولا أي مشاكل مع أي شخص من البلد. إنسان فعال مقبول اجتماعيا متبرع مع كل المشاكل اللي صارت, إنسان يده سخية بالتبرع. فيش أي مناسبة بتفقد الأخ مروان. مع طبعا مع الأحداث المجلس المحلي قام بتخصيص أول غرفة متابعة على هذا الشيء عن طريق كمان قمنا بإرسال طواقم البسيكولوجي من
0: العلاج النفسي
1: وقسم الشؤون الاجتماعية من أول يوم صار الحدث متابعين لهذا الشيء. وطبعا مركز الحصاني الإقليمي المتواجد في قرية منجل الشمس كمان فات بالصورة. نحن متابعين العائلة وعم نقدم كل شيء نقدر نقدمه. طبعا هذا أقل شيء نقدر نقدمه للعائلة بهذه الظروف.
0: ونحن سنتابع معكم ونشاكر نشاطر من جديد هذا المصاب الجلل العائلة إن كان في بقعاثة وإن كان في حرفيش وفي كل البلدات العربية على أمل أن يتم وقف هذا النزيف نزيف الدم في البلدات العربية. ويليام أبو عواد رئيس مجلس محلي بقعاثة شكرا جزيلا لك, ومن جديد نشاطر العائلة السلطة المحلية البلدة هذا المصاب الجلل. شكرا لك.
1: شكرا لك أخ فرات, يعطيك العافية.
0: إذن بالفعل جريمة مزدوجة والجرائم مستمرة, جرائم إطلاق النار. ونذهب إلى تطبيق ناس بدون علاقة أو مع علاقة يتم نشر فيديو قبل قليل أفراد شرطة في قلب فضيحة جديدة, وفيديو يوثق أعمال فاضحة لشرطي وشرطية هذا في منطقة النقب. في تعقيب رسمي للشرطة قالت الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها ومعالجتها, مؤكدة أن التحقيق في ملابسات الحادثة لا يزال في بدايته. وأيضا في تطبيق ناس زلزال سياسي في بريطانيا, طبعا رئيس كيرن ستارمر يعلن الاستقالة.

0: تتجه الأنظار هذه الأثناء إلى المحكمة المركزية في حيفا، حيث ينتظر صدور الحكم في قضية المحامي خالد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين بعد مسار قضائي طويل. طبعا أحمد خليفة مراسلنا ورد قراقرة ينضم إلينا الآن.
1: أهلا بك فرات.
0: نعم ورد.
1: نعم فرات أهلا بك بداية وجميع المستمعين. نعم نتواجد الآن في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، حيث بدأت قبل قليل جلسة النطق بالحكم بحق الناشط محمد طاهر جبارين من مدينة من فحر.

0: والذي يحاكى منذ بعد 7 أكتوبر منذ عام 2023. نحن اليوم نتواجد الآن عند باب المحكمة وبدأت قبل قليل جلسة النطق بالحكم. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار نهائي في هذه المحكمة، لكن نتحدث يتواجد الآن عشرات من الصحفيين والناشطين ومن أهالي أم الفحم الذين جاءوا من أم الفحم ومن عدد من القرى والمدن للتضامن مع محمد الطاهر جبارين بن مدينة أم الفحم، والذي اعتقل قبل أكثر من عامان ونصف بعد خروج مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة. هذا كان الحديث، لكن الآن في هذه اللحظات بدأت قبل قليل المحاكمة بمشاركة طاقم من محامي الدفاع وكذلك الأمر عدد من الناشطين والحقوقيين والصحفيين الذين يتواجدون عند باب المحكمة وقاعة المحكمة للتضامن ولإصدار رسالة والمطالب أيضا بالوصول إلى حل جذري في هذه القضية المستمرة منذ 3 سنوات، لكن حتى هذه اللحظة المحكمة لم تصدر القرار النهائي في هذه القضية وما زلنا ننتظر. لكن نؤكد عشرات من الأهالي إن كان من مدينة أم الفحم ومن الناشطين في مدينة حيفا والقرى والبلدات العربية يتواجدون هنا في مدينة حيفا وتحديدا في المحكمة المركزية. إليك فرات.
1: نعم ورد، ونحن سنتابع النطق في هذا الملف الذي أشغل المواطن العربي وكل ما يتعلق بالاحتجاجات منذ الحرب على غزة، وطبعا بعد هذا الاعتقال وبعد تقديم لائحة الاتهام، والآن طبعا سيكون نطق في الحكم، أثرت كثيرا أيضا على كل ما يتعلق بتنظيم المظاهرات في المجتمع العربي في أعقاب الاعتقال وفي أعقاب الإدانة، والآن النطق بالحكم بعد قليل سيصدر طبعا للمتابعة، أو إن كان الأمر قد صدر خلال الساعة سنقوم بالبث، وإن كان بعد إما بالموجز أو وأيضا عبر تطبيق ناس.

0: نخرج إلى فاصل ومن ثم عود ونواصل.
1: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس. تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك. رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 3.

0: 30 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافي هيك.
5: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
3: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
5: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
3: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من المنصب مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأشار ستارمر إلى أن حزب العمال سيفتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 المقبل تمهيدا لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة. ينضم إلينا دكتور فراس خطيب. أهلا فراس.
1: أهلا صورت إلى كل المستمعين.
0: فراس، عمليا هو الاستقالة من الحزب وليس من رئاسة الحكومة.
1: نعم،
0: من
1: كليهما. يعني في بريطانيا الاستقالة عادة أنت تصبح رئيس الوزراء لأنك رئيس الحزب. من يفوز برئاسة الوزراء وليس الشخص إنما الحزب. بما معناه عندما يستقيل رئيس الوزراء ويستقيل رئاسة الحزب، وهذا يعني أنه استقال من رئاسة الحكومة بشكل أوتوماتيكي، لا تجرى انتخابات جديدة كما هو الحال عندنا. بيصير في انتخابات داخل الحزب لانتخاب شخصية جديدة، والانتخابات تظل بموعدها هكذا إلا إذا يعني كان هناك استقالة واتفق الحزب على الذهاب وتنازل عن السلطة. هذه عن سيناريوهات مستبعدة ونادرة، ولكن في حالة ستارمر وفي الحالات الأخرى نتحدث عن استقالة اللي هي عمليا من رئاسة الحزب. والحزب لحد إنه قال إنه يعني انتقال سلس، يعني إسا رح يظلوا في داونينج 10 وهو مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا لحد ما يكون انتخاب لرئيس الحزب، وهناك شخصية التي قد تقود يعني الحزب مستقبلا. من ينتخب رئيس الحزب يتحول بشكل أوتوماتيكي، يذهب إلى قصر باكنغهام، يلتقي بالملك، بأخذ التأشيرة من الملك، ومن بعدها في سيارته يتجه إلى داونينج 10. طبعا هناك مسكن أيضا رئيس الوزراء البريطاني ويتولى المنصب.
0: فراس، يعني هذا الحاصل، وهي يعني نقدر نقول أمور تراكمت وملاحقة حصلت بكل ما يتعلق بالأداء، بكل ما يتعلق أيضا بالمواقف الخارجية والسياسة الخارجية من غزة إلى إيران وعد.
1: طيب خلينا هيك نوضح الأمور. أنه أولا الوضع غير مستقر في بريطانيا منذ العام 2016. إحنا في 23/6 عمليا 2026 بريطانيا بتصير لها 10 على ما يعرف بالبريكزيت، التصويت من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. أنا كنت في ذلك الوقت هناك وفي داونينج 10، وكان قد أعلن يعني في ساعات الظهيرة أيضا عندما قررت بريطانيا بأنها ستخرج الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، ديفيد كاميرون في ذلك الوقت رئيس الوزراء استقال من منصبه. فرات شوف العدد، من وقت 2016 لليوم آخر 10 بدلت بريطانيا 6 للوزراء. هذا رقم خيالي مهول. سرعة الاستقالة هناك يعني كبيرة جدا، لأن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية دائما. يعني ديفيد كاميرون كان ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي،
0: يعني ربما في رأسي لعنة الانسحاب والانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
1: هذا طبعا أنا أعتقد بأن كل الأمور، كل صلب الأزمات في بريطانيا هي الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى هذه اللحظة المسؤولات الرسمية بسبب احترام للديمقراطية الأسباب رسميا لا بيحكوهاش بهذا الشكل، ولكن من ما طلعت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاستقرار فيها لم يكن. يعني بعد ديفيد كاميرون أجا تيريزا ماي، وبعد تيريزا ماي أجا بوريس جونسون وليزي تراس، وبعد ليزي تراس أيضا ريشي سوناك، والآن كير ستارمر. كير ستارمر يختلف عن الآخرين.

0: لأنه أعاد حزب العمال إلى الحكم. يعني من 2009 لحد 2024 كل الوقت اليمين هو الذي يتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا. في العام 2024 كير ستارمر عمل انقلاب داخل حزب العمال، أبعد كافة اليساريين وكافة هو يعني موقفه نوعا ما أقرب على اليمين من اليسار، يعني هو أيضا بيجي هيك يساري محافظ، فبالتالي هو مش عن جد يعني محسوب على اليسار، ولكن هو يعني أجرى تعديل داخل حزبه، أقصى الكثيرين مثل جيرمي كوربون اللي هو كان معروف في تأييده للفلسطينيين وما إلى ذلك، واستطاع أن يكون رئيسا للوزراء، اكتسح في الانتخابات ولكن أزمة اقتصادية لم تتحسن، كان عنده إشكاليات أيضا في كل ما يتعلق في الشعبية تدنت بشكل كبير، وفي الآونة الأخيرة كان هناك انتخابات داخلية ومحلية في بريطانيا، خسر الكثير من الأوساط حزب العمال لصالح اليمين المتشدد لنيجيل فراج وهو أحد الشخصيات البارزة، وفي الآونة الأخيرة عين سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، وهذا السفير كان أيضا له علاقة في ملفات إبستين، وتم ويعني كان اتهام لستارمر كيف تعين شخصا كهذا في هذا المنصب. كل هذه الأمور تراكمت، قال بالأول أنا مش هستقيل لحد ما استقال، وكل ما يطلع خبر عن رئيس وزراء ينوي الاستقالة في بريطانيا بيستقيل. يعني فيش تقريبا، أنا لا أعرف شخصية اللي كان عليها حولها جدل لم تستقل من منصبها، ما يشمل أيضا بوريس جونسون الذي كان رئيسا لبلدية لندن.
1: شخصيات الأبرز الآن فراس،
0: شخصية بارزة واحدة نتحدث على إندي بيرنهام، وهو يعني أحد الشخصيات البارزة في حزب العمال، شخصية رشيقة معروفة داخل الكوادر، كان عنده إشكالية أنه لم يكن عضو في البرلمان ولم يكن عضوا في الحزب وما إلى ذلك، ولكن ترتبت هذه الأمور. يعني هو عين كأنه خليفة، كان رئيسا لبلدية مانشستر، هو الشخص الأبرز عمليا الذي قد ينتخب، بس مفاجآت كان ممكن تكون موجودة، ولكن هذا هو الشخصي. إندي بيرنهام هو، احفظوا هذا الاسم جيدا، سيكون له دور دولي كبير في الفترة المقبلة.
1: وضحت الصورة دكتور فراس خطيب، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يصادق المجلس البلدي في تل أبيب أو يافا تل أبيب اليوم على تعيين المحامي أمير بدران نائبا لرئيس البلدية بصلاحيات كاملة، ليصبح بذلك ثاني نائب عربي بعد أن شغل المنصب رفعت ترك قبل نحو 23 عاما. أمير بدران عضو بلدية يافا تل أبيب، وربما في هذا المساء نائب رئيس البلدية ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: تحياتي فرات لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: ماذا تغير منذ ذلك الحين، أي منذ أن تولى رفعت ترك هذا المنصب؟ الكثير
2: والله. يعني إذا ممكن نرجع شوي أكثر لورا، يعني منذ 1948 لحد اليوم حقيقة لن يكون هناك تعيين حقيقي لنائب رئيس بلدية عربي، مع محبتي لرفعت ترك الذي يعني شغل هذا المنصب لأيام عديدة، تعال نقول أسابيع عديدة، من 8 آذار 2003 في ظروف يعني ما كانت ظروف إيجابية تعال نقول هيك، ولكن تحية له على هذا المنصب. واليوم سيكون هناك لأول مرة في التاريخ تعيين أصلي في هذه الفترة الصعبة قطريا وعالميا، أن يكون هناك نائب رئيس بلدية عربي من يافا يمثل الأقلية ويمثل أيضا الحلقات المستضعفة من المجتمع، لكي يكون جزء من متخذي القرار في بلدية تل أبيب يافا، بلدية أكبر بلدية في إسرائيل وأقوى بلدية في إسرائيل.
1: جميل، إذن لنتحدث كيف سيكون تأثير ذلك على الكنائس والمساجد للمجتمع العربي هناك، على المدارس العربية كيف سيكون التأثير، أيضا على قضية رفع الأذان كيف سيكون التأثير، على كل ما يتعلق بالموازنة والأرض المسكن بالأساس، وأيضا قضايا الجريمة والعنف، يعني كثيرة هي القضايا.
2: نعم، أنت طرحت الكثير من القضايا المهمة في مجتمعنا العربي، وغالبية هذه الأمور تكون جزء من حياتنا اليوم يومية من خلال الانشغالات في البلدية والمهام والمسؤوليات في الأقسام المختلفة. المنصب الذي يعني نطمح له وتم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق الائتلافي هو أن نحن أنا سأكون مسؤولا عن ملف يافا، وهذا الملف هو ملف أفقي، بمعنى أنه لا يخص موضوع واحد فقط، وهذه هي ميزة خاصة لهذه الحقيبة الذي يعني توليناها، سنتعامل مع كل هذه الأمور. وكما تعلم فرات، هناك فجوات كبيرة بكل موضوع طرحته الآن لي كسؤال، إن كان على مستوى التربية والتعليم، وإن كان على مستوى أزمة الإسكان، وإن كان في العنف والجريمة، وإن كان في يعني عدة مواضيع عينية نعمل عليها زوم إن، هناك تفارقات كبيرة جدا ما بين حالة يافا والمجتمع في يافا تحديدا المجتمع العربي، وما بين تل أبيب. لذلك لنا دور كبير بتغيير هذه المسألة من خلال الأطروحات التي نحن نريد أن نعمل بها. نحن نتعامل مع مواضيع عينية كما قلت، بكل ما يتعلق مثلا في موضوع الإسكان، هناك مخططات وفكر ممكن أن نتبناها من خلال البلدية وحتى على الدرجة القطرية، ونساهم بها وتكون جزء من جدول البحث. أنا أريد أن أقول شيء، انضمامنا للائتلاف نابع من الفكرة والرغبة بأن نؤثر في المكان الذي تتخذ فيه القرارات، وهذه هي الخطوة التي نقوم فيها للمرة الأولى بهذا التاريخ منذ يعني قيام دولة إسرائيل ومنذ بلدية تل أبيب يافا.
1: وعمليا باعتقادك رون خلدائي يتطلع إلى المجتمع العربي؟ أنا أعطيك مثال، يعني المجتمع العربي في مدينة حيفا تطلع ونظر بشكل دائم لرئيس البلدية هناك يونا ياهف بأنه هو الذي سيحمي المواطن العربي، ولكن يونا ياهف أثبت عكس ذلك تماما. هل الأمر ربما يكون مغاير مشابه في يافا تل أبيب؟
2: أنا لا أريد أن يعني أعطي النقاط الإيجابية أو السلبية عن نياهف ولا عن ما يحدث في حيفا، ولو عندي زملاء كثيرين هناك وأعلم تماما ما يجري بالذات في هذه الأيام، وهناك يعني عاصفة في حيفا تدور حول تعيين نائب من الجبهة، زميل لي صحيح فاخر بيت، زميلي وأخي وصديقي. ولكن أنا أريد أن أقول أن بلدية تل أبيب يافا تخطو خطوة جريئة ومهمة في هذه الأيام على الصعيد القطري وعلى الصعيد المحلي، حينما نرى أن الكل يشوه سمعة العرب ويتعامل مع العربي وكأنه كلمة مرادفة لإرهابي. نحن نقول بجدارة وبحرارة وبفخر أننا نحن كعرب شركاء على طاولة اتخاذ القرار في بلدية تل أبيب يافا، وشاء من شاء وأبى من أبى، ونحن سنكون مثال لكل بلدية، إن كانت بلدية مختلطة أو إن كانت بلدية عربية أو إن كانت بلدية يهودية. وليس ذلك فقط، بل سنكون مثال للدرجة القطرية للحكومة وللوزراء الذي يتعاملون مع 21% من المجتمع كأعداء. نحن ليست أعداء، نحن مواطنون هذه البلاد، ونحن نريد حصتنا ونريد أن نؤثر ونكون جزء من اتخاذ القرار وصناع القرار، ونحن من نبادر في طرح أمورنا وليست الآخرين يعلمون ما هو الأجدر لنا.
1: وضحت الصورة، أتمنى لك التوفيق، نلتقي بعد عام. شكرا جزيلا لك على كل ما ذكرت. أمير بدران عضو بلدية يافا تل أبيب. فازت فرقة المجد النصروية للدبكة والفولكلور والتراث الشعبي بجائزة الأوسكار العالمي للثقافة والفنون الشعبية في بولندا. الحديث عن هذا الإنجاز ينضم إلينا جهاد كريم أو كريم، مدرب فرقة المجد للدبكة والفولكلور والتراث الشعبي. أهلا بك.
3: مرحبا أخي فراس.
1: أخ جاد، لو تحدثنا عن هذا الإنجاز.
3: فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية الناصرة مكونة من شباب وصبايا الناصرة ومن حوالين الناصرة. فرقة المجد عمرها 25 سنة، وبإذن الله تعالى بعد يومين سنتوج بأوسكار العالمي في بولندا للتراث الفلسطيني والفلكلور الشعبي.
1: كيف التقبل؟ يعني أنتوا كثير بتفتلوا بالعالم ومحليا وبكل مكان، كيف التقبل لهذا التراث حين يذكر بأنه تراث فلسطيني؟
3: أخ فرات، أول شيء

0: عبر منبرك هذا، أنا بحب أشكر الأهالي عن جد، لأنه الأهالي هن جزء لا يتجزأ من إنجاز الفركة، لأنه يعني بضحوا وبعطونا كمان ثقتهن أنه الشباب والصبايا بيجوا على التمارين، بيسافروا بريت البلاد معانا، بيسافروا بريت جويت البلاد معانا، وهذا بالنسبة لنا هو العطاء تبع الأهالي، عن جد كل الشكر لإلهن. وكمان أنا بحب أشكر يعني الأخت هيفا أسدي كمان من بلدية الناصري على جهودها لإلي كمان، وهي كمان تدعمنا من ناحية معنوية.
1: طب إذا تحدثنا بالفعل عن الدعم وتلقي الدعم مثل هذه الإنجازات من أجل استمراريتها، بحاجة لدعم؟
0: نعم، بالنسبة للدعم المادي إحنا الحمد لله رب العالمين وكل فخر، أول داعمين فرقة المجد هو الأخ والصديق والعزيز والكبير زياد عمري أبو العلاء من مؤسسين الرند، هو أحد داعمين فرقة المجد، وهناك الكثير من رجال الأعمال الذين يدعمون فرقة المجد.
1: نعم، وبكل ما يتعلق بالسيرورة والاستمرارية ووجود الأعضاء الفرقة، هل يزداد الأعضاء؟
0: عندي الأعضاء الحمد لله رب العالمين، عندي ما يقارب بين 30 إلى 35 عضو بالفرقة من شباب وصبايا. استمرارية الأعضاء هو دوما يعني إحنا منحاول إنه نعطيه حافز اللي هو تكون استمرارية، مثل يعني حفلات صغيرة مثلا أعياد ومناسبات اللي هي بتكون لعنا أو بتكون بتخص كل شاب وصبية عنا بالفرقة، مثل أعياد ميلاد، مثل ما يعني أعياد اللي هي مثل عيد الأضحى، رمضان، كل هاي الشغلات. هي بالنسبة لي نحافظ إنه إحنا نكون رابط ما بين الشباب والصبايا بداخل الفرقة.
1: ونحن نتمنى لكم النجاح، وسنواكب ونتابع هذه السيرورة. شكرا جزيلا لك جهاد كري، مدرب فرقة المجد الدبكة والفولكلور والتراث الشعبي.
0: شكرا لك أخي فرات، وشكرا لكم عن جد على الدعم المعنوي لتبعكم.
1: شكرا لك. والآن مما تبقى من وقت نريد أن نذهب للإنجاز المصري، أول فوز للفراعنة في مسابقة المونديال. والآن عبر الشبكات الاجتماعية لراديو الناس، إن كان في الإنستغرام، إن كان في تطبيق ناس، الصور وخروج الملايين في جمهورية مصر العربية للاحتفال بهذا الفوز، فوز مهم ولكن ليست النهاية.
2: تصل عن طريق زيكو، زيكو يلعب كرة إلى محمد صلاح، يبحث عن التقدم، صلاح يبحث عن المرور، صلاح
3: هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين. استاذ انا كاننا في مصر، جماهير كلها كاننا في مصر، وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر، الاستاد مليان، استاد القاهره. انا بشكر دول، بشكر كل جماهير الشعب المصري، وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج، الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس، بشكر يعني الحمد لله ان هم فرحوا، الحمد لله ربنا ثم خدنا بالاسباب، ثم الشعب المصري اللي بيثق فينا واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بتايبش الجهاز
4: الوطني. يختصر حسام حسن في الروح، يقول لك الروح وبتاع. النهارده تكتيك
5: صح،
4: شفنا في الماتشين حاجه تكتيك، شفنا ماتش بلجيكا حاجه، والنهارده الشوط الثاني حاجه تانية. عرف يرجع الفرقه لوضعها الطبيعي في كاس عالم، في بطوله
2: صلاح

ما حدا بيقدر يسرق لمصر إنها أم الدنيا أم العالم العربي مهما حصل ومهما صار. طبعا في نختلف بالآراء بكل ما يتعلق بالمواقف والسياسة, ولكن في نهاية المطاف هي أم الدنيا. ومن أكثر كانوا فرحانين للي تابع عبر الشبكات الاجتماعية في قطاع غزة, كان هناك فرحة كبيرة لفوز الفراعنة.

فرحة الغزيين طبعا، والمشاهدة بين الأنقاض بين المباني المهدومة، هناك دائما الأمل، كرة القدم تمنح الأمل.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية ومع المكس الجميل في نهاية هذا البرنامج كان معكم محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: 2023 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: سائق حافلة والاعتداء عليه من قبل شرطي دون مبرر وفق ما أكدته لجنة السائقين العرب في الشركة. وفي حديث لراديو الناس قال عمر شامي السائق الذي تعرض للاعتداء قال أن الشرطي اعتدى عليه دون أي سبب وأفرج عنه للحبس المنزلي لمدة 3 أيام.
1: صار مشكلة بالشارع بيني أنا وواحد يهودي زودها فريق عمل إرهابي صار يسبح لي وصار يسبح يقول لي أنت لازم بعدك عن مصر عشان يتلوك بلاش يدور كلام. فأنا كتر الابتداء اللي بتصير معنا واحد المرة ما سكرتش سكرت الشارع لما إذا الشرطي بدل ما يفهم شو صار بدل ما يكي معاك إذا يسيح علي وهجم علي وبيعرف ان انا كمان شفر باص من جوا الشغل زي ما موجود بالفيديو قلت له انا بضل بالشغل وانا هلا بشتغل صار يسبع الشغل بولي انا عشان بالشغل هلا بعدين انا اختصرت ونزلت على الارض وسحبني قبل لي داي طبعا بوه والعلب معلمي واخذني على السياره وكانت في موازعه الشرطه محطه الشرطه طمو ساكت لما اجي احكي معه طمو ساكت كمان جاب من عيله يحكي معي كنت اقول له انا بحكي معك بروان ليش.
0: أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبته قرب منتجع الحمي ظهر اليوم حيث عملت فرق الإنقاذ على تخليصه من المركبة وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سويسرا اختتمت بنجاح مشيرا إلى أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم وصفه بالمشجع. وقال شهباز شريف في منشور عبر منصة إكس أن الجانبين اتفقا على وضع خريطة طريق تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. كما تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتوفير الإشراف السياسي على مسار المفاوضات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات وأضاف أن إيران شهدت تنازلات من الجانب المقابل خلال المفاوضات بشأن لبنان بسبب الموقف الإيراني قائلا أنهم شهدوا انفراجات جيدة. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال أنه وافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تقدم تنازلات. أكدت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن دبلوماسي رفيع أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد لمساره الصحيح ومضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة. هذا وأفادت بيانات كابلر للملاحة البحرية بأن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم. في المقابل كان الحرس الثوري الإيراني قد صرح أمس وقال أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار. تنطلق غدا الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية وهي الخامسة. يأتي ذلك فيما نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من مناطق تسيطر عليها جنوبية لبنان مشيرا إلى أن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. ويأتي ذلك كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع. وإلى أحوال الطقس. يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس صافيا وحارا وخلال ساعات الليل يصبح الطقس منعشا ولطيفا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة نتحدث عن تسارع الجريمة في المجتمع العربي، تسارع بوتيرة غير مسبوقة، وبطبيعة الحال يعني لسنا أمام ارتفاع عابر بل قفزي قياسي، وأيضا تحول نوعي أخطر في بنية الجريمة نفسها. تغيرت القواعد، جرائم القتل لم تعد أحداث فردية، باتت في معظم الحالات مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة تمتلك تمويل وسلاح ونفوذ، ومن خلف الكواليس أيضا نتحدث عن اقتصاد أسود يحرك هذا المشهد. في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد نتحدث بشكل مفصل عن الجريمة في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. على كرسي المختص يرافقني في هذا العدد ويجلس المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: سلامات، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يمكن زمان ما التقينا بحوار موسع، دائما مداخلاتك كمان بسبب الظروف. اليوم دكتور وليدك فعليا بدنا نحاول نفكك هذا المشهد القاتم. مثل ما أنا ذكرت، إحنا مش عم نتحدث عن ارتفاع بل عن قفز قياسي في جرائم القتل داخل المجتمع العربي. بداية من منظور علم الإجرام دكتور وليد حداد، شو اللي بيفسر هذا التحول النوعي في بنية الجريمة في مجتمعنا؟
1: شوف، في البداية نأكد أنه موضوع العنف في المجتمع العربي والجريمي هو ليس ظاهرة دخيلة. يعني نرجع 50 سنة و70 سنة للخلف، كان في جرائم قتل، ولكن كان منسوب الجريمة وعدد الضحايا سنويا نقدر نتعايش معه. نتحدث مجتمع اللي كان عنده 10 قتلى في السنة، يعني ما يقتل في أسبوع كان يقتل في سنة، يعني 10 قتلى كان في العام، وبالتالي العنف كان محصور في منطقة معينة في طبقات معينة ما كان يأثر علينا. الارتفاع الحاد هو اللي خلى الموضوع يطرح إعلاميا، وهو دخول يعني ما حدث في المجتمع العربي ودخول الجريمة المنظمة باختصار. يعني العنف كان موجود، ولكن كان يعني عنف ممكن مرتبط مع ظروف اجتماعية، مع خلافات معينة، ولكن مع دخول الجريمة المنظمة لمجتمعنا العربي، يعني غالبية القتلى اليوم هم جريمة منظمة وليس خلافات عابرة، وبالتالي صار عندنا هذا الارتفاع اللي تجاوزنا ال 260 تقريبا 270 قتيل في العام. يعني كمجتمع اللي كان عنده 10 قتلى بالعام، وكنا نقول كثير، يعني أنا بالنسبة لي حتى 10 قتلى هو عدد كبير
0: طبعاً.
1: ولكن دخول الجريمة هي ما يفسر دخول الجريمة المنظمة وعصابات جريمة وصراعات على مناطق نفوذ وغيره، هو اللي أوصلنا لهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه.
0: يعني بالأساس عم نحكي على الجريمة المنظمة دكتور، هيك اللي يعني كانت هي العامل الأبرز لهذا التحول والارتفاع الحاد جدا، بالإضافة لهيك الانتشار الواسع للسلاح، السلاح غير المرخص بطبيعة الحال اللي هو كمان عامل مركزي في هذا المشهد. شو المعطيات بتقول دكتور اليوم، يعني مصادر الأسلحة عددها كيف تغير بالسنوات الأخيرة؟
1: شوفي، ما في بحث يعني بيقول لك أكم من قتل
0: سلاح، في صعوبة
1: سلاح.
0: إنه يكون في هيك
1: نعم
0: بحث
1: ما
0: كمان.
1: في بحث، ولكن إحنا كيف نستقي، وكان لي نقاشات في محاضرات ويمكن في مقابلة إعلامية ممكن تشرحها أكثر من محاضرة اللي بيصيروا يعني نقاشات، ومن قال لك هذه الأرقام ومن أين لك هذه الأرقام. أنا كنت أتحدث عن 500,000 قطعة سلاح غير مرخص بالمجتمع العربي، وكانوا كتير ناس يستهزئوا لما كنت أحكيها. اليوم في كتير بوافقوني. أنا من أنا أستقي معلوماتي من كميات السلاح اللي تسرق من الجيش سنويا، زائد كميات ما يضبط من تهريب سلاح على الحدود، وباعتراف الدولي إنه نحن نضبط فقط 10% مما يدخل. يعني لما مسكوا 1000 بندقية معناه فات 10,000، لما مسكوا 500 مسدس معناه فات 5,000 مسدس مجمعين على مدار السنوات. فمن هنا إنه الأرقام اللي بيحكي عن الشرطة والجيش زائد وجود بعض مصانع بداخل الضفة اللي هي تزود يعني مخارط لسلاح الكارلو أو ما يسمى شبيه الكارلو أيضا تزود لهون لمناطقنا في داخل 48، نصل إلى أرقام رهيبة. أنا 500,000، وحتى اللي بيجي بيحكي لي لا يا أخي طيب أنا أرقامي غلط، 250,000 قطعة سلاح برضو كثير، ولكن يعني وشاركت في ندوات حتى مع ضباط جيش اللي متخرجين من ما يسمى الشرطة العسكرية المتسح، اللي حكوا انه نعم احنا نوافق مع هذه الارقام، يعني وعطيت كيف انا جمعت هذه الامور. فبالتالي هذا كم السلاح زائد عدم وجود خطة لضب هذا السلاح ويعني صحيح. اخراجه من المجتمع العربي، يعني السلاح عم بدخل ولكن ما في عندك خطة لإخراج. يعني دخل هذا العام نفرض 40,000 قطعة سلاح على المجتمع العربي، بس ما كان في عندنا خطة اللي تضبط 30 و40. الشرطة لما تمسك 10 بندقيات بتعمل مؤتمر صحفي وبتعلن، يعني عشان يعملوا العرض يعني انه احنا عندنا شغل.
0: فيعني احنا عم نحكي كمان على كل اضافه اللي بتدخل هاي تراكميه على اللي موجودين.
1: نعم.
0: دكتور يعني مش ممكن نعرج عن هذا المحور بدون ما اتوقف عند موضوع الخطه. يعني انا بتذكر قبل كم من سنه كان في حمله قامت فيها الشرطه او اعلنت عنها، تعالوا سلموا سلاحكم وانتم معفيين

0: كأنه من أي محاسبة أو مساءلة قانونية، باءت بالفشل. أنا بتذكر أنه في شخص واحد يمكن سلم إصلاحه، وكمان كانت القصة شوي غريبة.
1: لا كان مصدي يعني، مش غير صالح الاستعمال. ليش
0: دكتور، حتى على مستوى قيادة المجتمع العربي، أبناء المجتمع الكل بيطالب بأنه يا جماعة اجمعوا السلاح، القدرة موجودة إن أرادت إسرائيل جمع هذه الأسلحة. فصل لنا شوي في هذا الموضوع.
1: طلع حملة ضب السلاح من المجتمع العربي اللي قامت فيها الشرطة في حين هو أنه إحنا نتعهد لك ما يكون عندك ملف جنائي. أنا كنت قلت من أولها فاشلة. بالمناسبة أنا عملت 17 عام في وزارة الأمن الداخلي، اليوم اسمها الأمن الوطني، الأمن القومي شو بسميها بنغفير، بس أنا كنت سلطة مكافحة المخدرات والكحول، كنت مفتش المسؤول عن المجتمع العربي لفترة 17 عام، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، وشاركت في كافة اللجان اللي أقيمت، خلينا نحكي من 98 لل 2019-2020، كنت في كل اللجان اللي يعني بحثت موضوع الجريمة، العنف، كل الموضوع الخطر المجتمع العربي، فبعرف ماذا كان يدور. وبحينه أنا قلت هذه الحملات هي مكتوبة لها الفشل، لأنه لما عندك صراع بين مجموعات وأنا دافع قطعة سلاح 70,000 شيكل، مش راح أروح أسلم قطعة سلاح هاي إذا الصراعات وأنا بعدني مهدد. الناس كمان ليه صارت تشتري سلاح؟ ليه صارت تقتني سلاح؟ إنه في تهديد، الدولة لا تحميك، وهذا ما قلته.
0: انعدام للأمن، للشعور بالأمن اللي هو شعور أساسي.
1: بالمناسبة المجتمع العربي ب 48 كان فيه سلاح، لمن لا يعلم. سلاح يعني بفترة 48 لما دخلت الدولة، كثير من الناس واللي فيه ختيارية بعدين عايشين ممكن أكدوا هذا الكلام، سلموا سلاح للدولة، لأنه الدولة قالت إحنا هون الحاكم، احنا المسؤولين، مسؤولين عن حمايتكم. التالي مش كل الناس كانت لها علاقه مع الجريمه، الناس كانت تشتري سلاح بدها تحمي حالها، عندها مواشي وعندها زراعه. صحيح. وعندها بدها تحمي حالها.
0: صحيح.
1: فالدولي انا بعرف مثلا بشف عامر من ختيارية يحكوا، لانه الدولي ضابط الشرطه كان يروح عند الناس يقول لهم احنا مسؤولين نحميكم،
0: يجب تسليم
1: السلاح. الناس ليه رجعت تقتني سلاح؟ انه الناس بطلت تحس بالامن والامان. الناس ما هدفها يعني، مش ناس عندها هوايه تمسك سلاح. فهذا ما حدث يعني، لا يوجد خطه حكوميه، في كثير ناس مهدده، إصابات الجريمة قاعدة تدخل. فاليوم يعني أنا قلت له لما بتشوف ملفات قدمت ضد طبيب وضد رجال أعمال على اقتناء سلاح، هدول الناس مش مجرمين يعني، هدول بيشتغلوا فيه 5 الصبح بيروح على شغلهم، بس هو لما حس مهدد والدولة مش عم تحميه اقتنى سلاح.
0: وهي نقطة جوهرية دكتور، يمكن قل ما تطرح بهذا الشكل. دكتور وليد، بنرجع بنقول احنا كتير كررنا هاي الجملة هيك كصحفيين خلال السنوات الأخيرة، كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها، كسرت. يعني قتل أطفال، قتل أطباء، نساء، مربين، مدير مدرسي، وحتى حدثت جريمة داخل مدرسة مع الأسف وكان في طالب قاتل وطالب مقتول. كيف بتفسر من يعني هيك زاوية علم الإجرام وخبرتك دكتور انهيار منظومة الردع المجتمعي والأخلاقي بهذا الشكل؟ شو أبرز العوامل اللي وصلتنا لهون؟
1: واضح أولا انهيار المبنى العائلي التقليدي. بالماضي كان إذا في مجرم منحرف متعاطي مخدرات، أي نوع انحراف في داخل العائلة، العائلة كانت تنبذه. يعني أقوى سلاح في مجتمعنا العربي كان بالماضي هو النبذ، أنا بنبذ، لا بشاركك بفرح ولا بطرح ولا بأي إشي. فالإنسان كان يخاف أنه يدمغ يعني، حتى بالمناسبات الاجتماعية بالأعراس، كواحد اللي اشتغل 34 سنة مع ناس بالسجون ومدمنين وغيره، كان كتير الإنسان اللي بده يغير طريقه يعني، هل عائلتي راح تستقبلني وتدعيني لمناسبات؟ فإذا
0: كانت وصمة، وكأنه وصمة. نعم، بتصير.
1: نعم. فاليوم إذا بنطلع لا يعني، هذو الناس ما عندنا هذا الخوف، لأنه العائلات هن إلهن زي ما قالوا صدر الديوان، هن الواجهة تبعت العائلات. فبالتالي بطل وصمة، بطل يعني بطل فيها ربح وخسارة، اللي بسموها امتحان الكوست بنيفيتس، يعني شو بربح وشو بخسر. بطل المجرم بطلع مع الحسابات يعني بداخل المجتمع، يعني أول إشي احتمال إنه يضبط على جريمته هو ضئيل، زائد فيش عنده خسارة بداخل عائلته وبداخل مجتمعه وبداخل كذا، فبطل فيه إنه وكأنه تهمي، بالعكس إشي إنه أنا عندي علاقات مع عالم الجريمة وأنا حتى مجرم، ما عنديش مشكلة.
0: هذا بالعكس كنت أضيف لك إياه بعيدا عن التعميم، ولكن في بعض الأوساط حتى بيكون في مكانة اجتماعية دكتور. نعم. لهدول الأشخاص، وهي كمان مشكلة كبيرة.
1: فهاي أول شغلة الارتفاع، زائد يعني انهيار المبنى التقليدي للعائلة أدى إنه إحنا نصفي زي مجتمع بيسموه سلامز، يعني جو أحياء، ثقافة أحياء فقر. ثقافة أحياء الفقر عشان أهونها هي اللي بنشوفها، كنا بالفلومة الهوليوود الأمريكية، اللي الأحياء السود اللي واحد بيكون معرب العحارة راكب البويك الكبير هيك وعنده مسدس تحت الكرسي، كنا نحضرها بالأفلام. هو معرب العحارة، هو لا ينتمي لحموله، هو مجمع حواليه مجموعة خارجين عن القانون ويفرض سيطرته أو زعرنته وحارة، وهذا ما يعتقد مجتمعنا. عشان هيك مرات بتقول والله صلحة بين عائلات، وتاني يوم بتسمع إطلاق نار، لأنه هن استعملوا أدوات تقليدية، هي مش زعل بين حمائل، هي هدول الشباب الصغار المسلحين هن اللي بيقرروا تصير صلحة ولا لا.
0: صحيح.
1: أو إنه هدنة أو غيره بالصراعات والنزاعات الموجودة. فبالتالي اليوم إحنا أمام ظاهرة لثقافة أحياء الفقر اللي كنا نحضرها

0: مسلسلات غوار ومحمد الموت كتب عنها حارة كل من إيده.
1: أيوة وحتى في الأفلام المصرية
0: طبعا إنه يعني هاي الثقافة اللي يعني أنا بتذكر محمد الموت كتب عنها بحيله إنه إحنا اليوم أمام ظاهرة إنه ما في عندك كبير ما في عندك صحيح. يعني إنسان عناوين يعني
1: وهاي الظاهرة دكتور إلها ارتدادات فرعية وإضافية اللي صارت كمان أزمة بمعنى الجيل الجديد وإن يعني بدي أقول انزلاقه طبعا مش انخراطه في مستنقع العنف وفي دخول مبكر لفئات شاب بالعالم الإجرام كيف بتشوف هاي الظاهرة وهون يوصف الوضع بأنه في انفلات اللي أنا من موقع شوي مش قادر أفهمه يعني مرات بتسمع عن شاب في مقتبل العمر لأهل عن جد يعني بسطة ما إلهن أي علاقة ولكن ابنهن انزلق لهذا المكان
0: وبنحكي عن ناس عندها 750 بالبسيخومتري عشان أنا يعني طلاب جامعات
1: فعلا
0: يعني
1: دكتور في بهاي يعني المكان الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي
0: السنوات الأخيرة هدول كتير لفتوا نظر هاي الطبقة يعني أنا أولت مبارح يوم الأحد كنت بسجنة سلمون والأحد اللي قبله بسجن شطة يعني أنا بالسجون تقريبا دائما يعني وبتشوف مين البروفايل شباب العربي اللي يعني كنت أعطيت محاضرة لتقريبا 70 أو 80 سجين عرب تطلع مين هن أبناء مين العائلات الثقافة المعلومات اللي عندهم بيحكوا لغات أكتر مني ومنك فبالتالي في طبقة عم تنخرط وهذا ممتاز انت بمقدمتك حكيت على الاقتصاد تبع الجريمة أنا بسميه اقتصاد الظل اليوم كله بده الربح السريع اليوم الشبيبة يعني بتروح على الربح السريع وأنا ما عندي طريقة أخليك تركب الكورفيت وتسافر خمس مرات بالسنة غير عالم الجريمة وهذا اللي بيشرح لك ليه في شباب اليوم اللي هني مشروع يتعلم جامعات ممكن يكون مراقب حسابات أو محامي أو حتى طبيب وانخرط بعالم الجريمة بالتالي الربح السريع وثقافة الربح السريع هتتغلغلت بمجتمعنا أولا أنا فيش عندي خسارة إذا انخرطت بعالم الجريمة مش تهمي لا أهلي راح يتبروا مني ولا عيلتي ولا غيره
1: مش حدفع أثمان
0: ثانيا كلنا عنا ثقافة الاستهلاك يعني إذا بتطلعي يعني بفترة معينة ارجع 30 سنة في المجتمع العربي مين الطبقة اللي كانت تقدر تسافر أو تلبس ماركات وكذا في طبقة محدودة اليوم كله بده يعني كمية السفر ولبس الماركات والسيارات فوتي على قرانا مدننا العربية ما كان فيها كمية السيارات أنا ما بدي أحكي عن حيفا المدن الكبيرة بنحكي عن القرى العربية
1: طبعا
0: شوف عمر طمرة الطيرة الطيبة أنا عارف كفر قاسم لا كنت تشوف سيارة اليوم كمية السيارات هل نحن عن جد مجتمع غني؟
1: على فكرة بالمناسبة بس يوم أمس كنت أحكي أنا وأحد الزملاء من راديو ناس بقول لي عفاف كمية يعني سيارات البورش اللي موجودة في المنطقة مش طبيعية يعني على الشوارع فكأنه كمان أنت بتتساءل يعني إحنا بنشتغل في شغلتين وثلاثة وبتضلك حاسس حالك أنه على الاحتياجات الأساسية
0: إذا بتفوت على القرى العربية يعني أنا بحيفة صعب أعرف إذا هل يهودي ولا العربي السيارة وفي رجال أعمال في المدن تل أبيب ولا حيفة ولا غيره ولكن إذا بتروح على القرى العربية وبتشوفي الجو اللي إحنا عايشينه هل هذا أنا بسميه الثراء الفاحش اللي هو المليونير المزيف فالحقيقة الناس مليونيرية بتقدر تسافر خمس مرات بالسنة على دبي ما احنا شفت ناس اللي سافرت خمس مرات بالسنة على دبي وراكبي كورفيت وبالآخر نقتلوا انصحوا وكان يعذرون العائلات يعني انا ما بقصد حدا تحديدا
1: لا طبعا يعني ولكن بعيد عن التعميم ولكن
0: هذا الأمور. انك انت تتورط اللي بدك تنخرط بهذا العالم بدك دخل عالي بدك كذا بالآخر هذه الأثمان اللي عم نشوفها لأنه تغلغلت هذه الثقافة وبالتالي عصابات جريمة الناس عم تنخرط ومش كل الناس تخيخة على فكرة بعالم الجريمة للشبيبة يعني في عندك البورصات الوهمية زي الفوركس وتجارة العملات والكثير من الأمور
1: اللي مشتقة من هاي المجالات
0: اللي هي العلامة عالم الجريمة إسا أنت ممكن تكون تعمل مليون شيكل بشهر وهي أرقام يعني أنا
1: مش خيالية يعني عم
0: مش خيالية شايفة عن قريب ولكن أنت في عالم جريمة بدين قسم من هذا الربح أنت مزبوط لا تخيخ ولا بتعتدي أحدا لكن أنت عم تعمل بالبورصة الوهمية نفرض وخير نصب على العالم وبالتالي في ناس بيجي بتقول لك بدي حصة من هاي المصاري وغيره وغيره وفي ناس بالقروض والقروض بالسوق السوداء وغيره من العمل اللي الشبيبة عم تدخلت فيها تنك توصل لتخيخ
1: نعم
0: يعني اقتصاد كامل هذا
1: يعني احنا عم نحكي وكأنه الجريمة صارت بالتوصيف طبعا مسار مهني للبعض دكتور في مكانة اجتماعية في مال بقدر احقق اللي بدي اياه وهون كمان تكمن المشكلة لما بنحكي على الفئات الشابة
0: نعم يعني الفئات الشابة اليوم يعني في التقليد يعني اليوم أنتوا بالعالم الصحافة والإعلام تعرفوا أكتر من هاي كلها الترندات والكذا
1: طبعاً.
0: إذا بتلاحظ اليوم الشبيب اليوم أهم إشي يعرض هذه الإنجازات على وسائل التواصل يعني اللي عمره 20 سنة وبيطلع على دبي ولا أنا طلعت معي كلمة دبي ولا على
1: كنموذج لمحل اللي فيه كتير حياة ورفاهية
0: وبعرض السيارة اللي مستأجرها وبعرض الأكل اللي عم بوكله وكذا الشاب اللي بجيله عمره 20 وأنا بدي أكون زيه إحنا كنا نعرف تروح تعمل لقب أول لقب ثاني وتشتغل يمكن تقدر تطلع مرة بالسنة
1: تشتغل أكم من سنة عشان صحيح
0: ممكن تشتغل وتصير تقدر تسافر مرة بالسنة هاي بعد ما تكون وضعك المادي منيح يعني ما بتقدر تسافر لأنك أنت مش رجل أعمال
1: صحيح
0: فهذا الثقافة اليوم تيجي تشرح للشباب يعني بتقعد مع ناس انه انت اليوم مين قالك لازم تسافر

0: كل شهرين مره بتقدرش. بس هذه الثقافه اليوم اذا بتطلع الشباب هذا اللي بيفكروا انه السياره والسفر والشغل يعني كيف ادخل مصاري هذا مش مهم، المهم يكون معي مصاري يعني.
1: صحيح. دكتور بعد الفاصل رح اسالك عن ظاهره التوثيق، هذا امر غايه في الاهميه والخطوره، وايضا عن تاثير وسائل التواصل الاجتماعي وصولا الى الاقتصاد الاسود، وبفكر الجزء الاهم رح يكون عن الحلول وكيفيه هيك خروج ابناء مجتمعنا من هذا الوضع. فاصل قصير ونواصل هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مسافرين ومصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
5: أجرام،
4: اليونان،
5: أجرام،
4: سينا،
5: بينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: المختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: نواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، كل التحولات في السنوات الأخيرة التي تطرأ على الجريمة أنماطها وكل ما يتعلق في هذا الموضوع. المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد يرافقني في هذه الحلقة. دكتور، يعني بالحديث عن أنماط الجرائم رح أسألك أيضا عن الجرائم اللي هي متعددة الضحايا، ولكن ما قبل خطوة، ما قبل ظاهرة التوثيق اللي عم نشوفه بالعامين الأخيرين على وجه الخصوص مروع، يعني مع كل قدرتنا على التعبير مش ممكن نفهم ونوصف دوافع شبيبي صغار مبينين بأي أعمار هني بوثقوا بعض وبوثقوا أنفسهم وهني ماشيين بشوارع البلدات العربية بتلقوا النار بالهواء وعلى المحال التجارية. فسر لي يعني هون بنفس الصياغة كيف وصلنا لهذا الوضع، وقديش هذا يعتبر تحدي لجهاز الشرطة الإسرائيلية؟
1: وأولا تحدي لجهاز الشرطة، لأنه لو أنه في يعني متابعة واهتمام وغيره، يعني الشرطة لما في اعتقالات وتأخذ المواضيع بجدية كان ما بنشوف هاي التوثيقات. يعني إحنا كمان مهم جدا نأكد للمرة الألف أنه الدولة مقصرة بهذا الموضوع، ولكن استعمال وسائل التواصل هذا معروف اليوم، حتى الترند عالمي أنه أنت بدك تستعمل الإرهاب. يعني أنا كمنظمة معينة هذا الإرهاب الاجتماعي، الإرهاب الجنائي، انه انا بدي اخوف الطرف الثاني. انا مش بحوش كل واحد بيختلف معه اطلق النار عليه واقتله، يكفي انه يخاف ويدفع، والغالبيه العظمى عم تدفع، والغالبيه العظمى عم بتتعاون وما بتقبل توقف وجه هذه العصابات. فبالتالي الارهاب والسيطره على على على الناس من خلال الخوف ودب الرعب هي جزء من هذه المنظومه. عشان هيك احنا لو انه كل الناس يمكن بتوقف ضد منظمات الاجرام ومع عدم تعاون الشرطة أو توطؤها ممكن كان وصل لألف قطير.
0: صحيح.
1: ما نسمعش عن كل الحالات، يعني في ناس بالآخر بتخاف وبتدفع أو بتتعاون أو شو بيكونوا طالبين منهن. فبالتالي هو استعمال وسائل التواصل زي جزء من دعاية،

0: استعراض دعاية
1: استعراض تخويف. ولكن في قسم أنا شفت ملفات لما يتم الاعتقال وشفت ملفات حتى أنه هاي الفيديوهات تستعمل ضدهن, يعني بيقدروا يثبتوا أنه من أي تلفون تصور ومن خلاله أنه يدينه يعني المجرم أو المتهم بهذه الأمور. الآن يعني ممكن تسألي من زملائك الصحفيين بيشتغلوا مجال الجنائي مثل ضياء حج يحيى وغيره, في من المنظمات اللي هن عم بيبعتوا فيديوهات
0: بيصوقوا نفسهم يعني دكتور يعني؟
1: طبعا زي تقول الناطق الرسمي بلسان منظمة معينة صاروا بهذا المعنى يبعثوا هن الفيديوهات من طبعا من أرقام
0: من أرقام طبعا مش
1: يبعثوها للصحفيين اللي بيشتغلوا مجال الجنائي عشان يعمموا. أنا بدي أعمم, بدوا الفيديو يكون فيرالي, بدوا الفيديو يكون ترند,
0: أو بصير اسمح لي على الكلمة في طلب أكثر على خدمات. وهون بدي أربط طبعاً الموضوع طبعاً. دكتور وليد, كانت تنتشر كمان في الأعوام الأخيرة على وسائل التواصل, وبدي أسألك من مدى دقة وصحة هذا الموضوع, وكأنه تسعيري محيرون لا يعني السلوكيات الإجرامية وعمليات إطلاق النار. فسر لي شوي كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع اللي هو مضحك مبكي, صعب جدا استيعابه, حتى إنك تطلق نار على محل تجاري التكلفة كذا, يعني مش معقول.
1: وبدون تواضع أنا أول واحد نشر هذا الموضوع صحيح. يعني معي يعني صحيح. من تقريبا من 6 سنوات من أول الناس نشر هذا الموضوع, وفي ناس انتقدتني ولكن قلت إنه الناحية الاقتصادية لها دور. لما أنت بتطلق نار على منزل وبتأخذ بين 7,000 ل 10,000 مش راح تطلع تشتري ب30 شيكل على الساعة بشي فرق صيدلية ولا مع أو العمار ولا غيره. يعني إنه الشاب بيطلع يشتغل, إحنا مجموعة جيل اللي اشتغلنا بفترة الجامعات وكان هذه الأرقام المعاش المينيموم, يعني كنا نأخذ شو بيطلع لنا يعني بحسابات اليوم يمكن 30-35 شيكل على الساعة كنا نشتغل عشان نمول تعليمنا. هل هذا اليوم الثقافة بعد موجود عند الشباب؟ لا. فاليوم اللي بده ياخذ احراق سياره بده ياخذ له عليها 5,000 او 7,000 شيكل, فبالتالي هو مش راح يطلع الشغل. اطلاق نار على قسم سفلي من انسان ممكن يوصل 30-40-50,000 شيكل, مش راح يطلع يشتغله. هذا بفسر كيف الشباب صارت تدخل لهذه الصناعه ولهذا العالم لهذا السوق انه مطلوب. ولكن زي ما حكيت قبل إفاف انه مش كل اللي بيروحوا بيشتغلوا طخيخة, في مين بيشتغلوا بأمور أخرى. يعني حتى اللي بيرفع تلفونه بهدد
0: منظومة
1: هذا
0: يعني
1: له سعر
0: متعدد
1: يعني. أنا
0: الأقسام.
1: بكفي أنه أتصل بعفاف عليك مبلغ 500,000 شيكل تدفعيه وبصير أضغط وأبعث لك رسائل, هذا كمان له سعر بيشتغل هذا الشغل. وكل واحد الوظيفته, اللي بيروح بيطلق النار هو إنسان تاني. فبالتالي أنا بحكي لك أكثر, التقيت مع ناس بالسجون اللي هو بيشتري قطعة سلاح مثلا ب60-70,000 شيكل نفرض M16 وهو يطلق النار على البيوت. إسا هذه زي اللي عندك تركه عم بتأجره, زي اللي عندك وسيلة نقل. بيطلع مثلا أنت اليوم الطلبية هو بيشتغل مع منظمة, هو بيشتغل مع الكل, بيتصلوا في يوم مثلا بيخد له هو السعر تبعه. فالانتقاد أنا كيف يعني شيء مضحك بالمحاضرة مع السجناء انتقدوا يا أستاذ أرقامك غلط. شو يعني أرقامي غلط؟ قالوا لي إنه لا اليوم يعني مش ب10,000, ب3,000 مستعدين يطلقوا نار على منزل. ليه؟ صار في طلب فبنزل السعر,
0: عرض وطلب السوق.
1: أنا من هيك كنت أجيب هذه الأرقام. أول شيء مقابلات مع سجناء, كل سجين كنت أقابله ومتهم أقول له شو الأرقام, هذا ما لهاش علاقة, أنت مش عم يعني بس هيك بيهمني أعرف أسجل. زائد في لوائح اتهام تقدم بيكون مكتوب تم دفع من فلان لعلان 10,000 شيكل مقابل إطلاق نار أو إحراق أو كذا. فهذه الأرقام جمعتها وبنات عليها هذا التسعيري اللي هدفه أوصل للعائلات لجهاز التربية والتعليم, يا عمي بدكوا تحكوا بالمدارس هذه الأمور. هذه الثقافة اللي كانت بالماضي وانقرضت إنه نشتغل والشغل مش عيب وكل, اليوم مش موجودة.
0: مش موجودة.
1: روحوا يعملوا مقابلات مع طلاب صف 12 وشوفوا شو طموحاتهم وأحلامهم عشان تعرفوا وين مجتمعنا, وبتقدر تعرف قد عدد القتلى. هذا علم عفاف, هذا علم زيه زي الفيزياء.
0: صحيح.
1: إنه أنت اليوم لما بتشوف من مدرسة فيها 150 خريج صف 12 90% منهن مش مفكرين, ما في عندهم طموحات أكاديمية, طموحات كيف أعمل مصاري, افهم قد مين اللي انخرطوا بعالم الجريمة.
0: وكأنه عم تحكي على يعني علم الإحصائيات كمان اللي بيلعب دور في هذا السياق. دكتور وليد كمان بما أنه ذكرنا الأنماط والأمور الخطيرة جدا اللي صارت في السنوات الأخيرة, كل موضوع الجرائم اللي هي متعددة الضحايا ومش بتكون لأنه صار إشي بالغلط مع سبق الإصرار والترصد, كيف بتشوف هاي الظاهرة وخطورتها؟
1: أولا يعني موضوع الجريمة تطور بالمجتمع العربي. إذا بتلاحظي كان يكون مثلا 200 حادثة إطلاق نار يمكن يموتوا 20. فكنت أقول غالبية الطخيخة مش بروفيشنال مش مهنية. مع السنوات تطور عنا صناعة الطخيخ المهني اللي هواي بتقتل, يعني إنه صار بيطلعوا بتبرنوا على فكرة, في بيطلعوا خارج البلاد, مش راح أذكر أسامي دول
0: للأسف.
1: بس أنا بعرف وين في اللي بيطلعوا بيتمرنوا في دول بتطلع كأنك رحلة سياحية, أو دول في مناطق أوروبا الشرقية وغيره اللي مسموح تفوت تمسك سلاح وبروحوا على
0: غابات
1: وعلى غيره. عندي صور يعني من هذا, فبيطلعوا بيتمرنوا فالمستوى ارتفع. بالمجتمع اليهودي كان حالات يعني تصير 30 حالة إطلاق نار يمكن يموتوا 25 لأنه أغلبهم خريج الجيش اللي كانوا ينخرطوا بهذا العالم. عندنا أخذ سنوات تتطور مهنة الطخيخة أو القاتل المأجور أو غيره، واليوم موجودة القاتل المأجور، وبتمرنوا زي اللي بتمرن لياقة بدنية زي أي تمرين آخر، اللي بتعلم صحافي وبعمل استاج وبتمرن. فارتفع هذا الشيء، بالتالي كمان صار جزء مرات من العقاب في منظمات الإجرام، هذا موجود عالميا، إنه إذا أنت مسلم نقتل أبوك، نقتل أخوك، نقتل زوجتك. ما في كتير اليوم مين اللي عم ينقتلوا مرات؟ هن اللي بيكونوا أقارب لناس مستهدفين، بس المستهدف نفسه بيكون حامي حاله.
0: صحيح.
1: فأنا ابن عمي أو ابن خالتي أو غيره ما يعني متورط، أنا شو خصني؟ فأنا ما خدش حذري، وبالتالي هن عم بيصيروا الضحايا. فلما بتسمع إنه قتل إنسان وهو نفسه غير متدخل بعالم الجريمة، نعم يكفي إنه يكون عندك قريب أنت مش بتعرفش تأخذ حذرك وتلزم تطلع خارج البلاد، ولا يعني تعمل كل الأمور اللي حذرك إنه ما حدا يطلق النار عليك، لأنك أنت مش مجرم، أنت مش متهم بشيء.
0: صحيح.
1: ولكن هذا من هون يعني تم، فبالتالي في انتقامات، وكلنا بنعرف القتلى اللي صاروا، نعرف إنه بالآخر أولادي كانوا متورطين، بس هو الإنسان نفسه
0: ما إلوش علاقة،
1: صار عمره 60 سنة وما إلوش علاقة بعالم الجريمة.
0: صحيح. دكتور وليد، بالحديث عن الخاوة أنا سمعت يعني هيك قصة، وبحب أسمع منك مدى اطلاعك على هذا الموضوع. اليوم بطل كل موضوع المطالبة بالخاوة أو فرض الخاوة من صاحب المصلحة. في محامي مختص في القانون الجنائي اللي قال لي عفاف عم بوصل عندي حالات اللي بطلبوا خاوة من صاحب قسيمة الراتب، بمعنى أنا بعرف فلان هو محاضر في جامعة عنده راتب محترم، قسيمة راتب 30-40 ألف شيكل، يطلب منه خاوة. لما بنحكي على نخب مش كتير كمان هذا الإشي بخرج للعلن وكأنه بوصل لوسائل الإعلام، ولكن على ما يبدو عم توصل لمحامين مثل هاي القضايا. دكتور يعني كيف تطلع على هاي الأمور؟ وكأنه كمان الخاوة، هل صعب على شرطة إسرائيل إن تسيطر على هاي الظاهرة في الوقت اللي هي مش قادرة تسيطر حتى على اللي بطلق النار فعلياً؟
1: كمان مرة ما في رغبة جدية، نتفق إنه حتى على صعيد حكومي، يعني لما قرروا يحاربوا في الدولة عصابات روزنشتاين وأبوطبول وأبرجيل، كان في رئيس حكومي أرييل شارون وزير مالية بيبي نتنياهو بحينه بال 2003
0: مهتم بالموضوع،
1: اتخذوا قرار رئيس حكومي وزير مالية، نتنياهو كان وزير مالية عند شارون، واخذوا قرار بمحاربة عصابات الجريمة، يعني إنه ميزانيات وغيره، وتم القضاء العصابات، وهذا الموضوع يدرس. يعني إسرائيل اليوم بتعطي مرات محاضرات لدول مثل الأرجنتين والبرازيل وغيره فيها عصابات جريمة، كيف تحارب عصابات الجريمة؟ في فندق رباط رحيل بالقدس بيجوا، وأنا واحد من المحاضرين بهذه الدورة بحكي على أشياء معينة مجال المخدرات وغيره. فأنا بعرف في دورة كاملة بعلمه
0: إسرائيل تدرس
1: علموا الموضوع. وبقول الفندق اسمه رباط رحيل قريب عصور باهر بالقدس. الآن يعني ما نقول ناس، التقنيات الموجودة بإسرائيل مش موجودة عالميا. لما حاربوا عصابات الجريمة في المجتمع اليهودي تم استعمال تقنيات من الشباك، وهذا أنا أقوله، أنت لا يوجد داعي لتغيير القانون، في تقنيات موجودة عند الشرطة تأخذ أمر قاضي عليها وتستعملها مثل البيجاسوس وغيره.
0: صحيح.
1: ولما حاربوا أبوطبول وغيره استعملوا تقنيات من الشباك لأنه ما كانتش موجودة مع الشرطة. هذا مهم نأكده للناس، يعني هذا النقاش اللي بالهنا فيه، لأنه عن جد مش معنيين يحاربوا الجريمة.
0: طب دكتور
1: لأن الخاوة، لأنك أكدت على غالبية القصص، أنا بحكي كواحد 34 سنة بهذا المجال، أنا مواكب عالم الجريمة بسنوات التسعين قلت وبعرف والأرقام وغيره وشو يعني خاوة وشو يعني القصص اللي بنسمعها اللي بتوصل لإلنا مش هي القصص الحقيقية. ممكن هذا الإنسان اللي معاشه 50 ألف شيكل طلبه خاوة لأنه أخوه أو ابن عمه أو ابن خاله بتورط، ممكن هو كفلان حدا.
0: أيوه.
1: كتير ناس من الطبقة اللي أنت بتقول النخبة تورطت،
0: أو اللي بيروح يقترض من السوق السوداء وبيجوا لأخوه أو ابن عمه أو ابن خاله،
1: هو أجا أعطوه قرض مثلا من السوق السوداء، هو ما فهم إنه أو دفع عنه مرة واحدة جبت إجرك، يعني يكفي بيجوا من السوق السوداء بتوجهوا لك بالأوراق، اسمع ابن عمك أو أخوك أو كذا تورط المبلغ 10,000، انت بيكون دخلك بالشهر 70,000، بتقول تعرف شو هال 10,000 شيكل حسني بعطيها، بس هو ما بيعرف انه اجى اجره على مجرد دفعت مره واحده وغيره وغيره. يعني يوم الاحد
0: دخلت على القائمه،
1: يوم الاحد قلت لي كنت بسجن على قصه يعني واحد طالب من واحد نصف مليون شيكل 500,000 شيكل، لا متاسف 5 مليون،
0: 5 مليون
1: وصل ل 5 مليون الارقام، يعني بالملف بتحكي عن واحد بده يدفع مقاول 5 مليون واطلاق النار واحراق، بتأمل يمكن يكون سامع ويعرف، أنا كنت قاعد مع المتهم بالخمسة مليون، فبقول لك مش هيك القصة، إحنا أخذنا مناقصة مع بعض، مش مهم شو نوع المناقصة، وحصت من هاي المناقصة 5 مليون، بس ما بقدر أروح أتشكى على إنه الأشياء هي أساساً مش قانونية، فأنا ما بروح أتشكى عند الدولة، اضطرت استعملون حبس الزلمة لأنه الطرف الآخر عرف مين اللي كان يطلق النار عليه ويحرق له سياراته، بس حقيقة أنا صدقت المجرم إنه أنا ساعدتك تأخذ مناقصة وبدي 5 مليون. أنت هيك بتقولي عفاف إيه شو رفع تلفون وعمل كم من اتصال صار بده مني 5 مليون، بس أنت وافقت
0: وافقت أبديت موافقة.
1: فكتير مرات القصص اللي بتصل للمجتمع هي مش القصص

0: حقيقية، مش لأنه مقاول ناجح، لأنه في مقاول بيستعاون بناس من عالم الجريمة عشان يطور شغله، في ناس بقول لك لا أنا بدي أربح المبلغ اللي بيطلع لي من غير ما أدخل الناس من عالم الجريمة.
1: وأنا بفكر دكتور اليوم بديش أقول معظمنا، كتير مننا بيعرفوا عائلات كاملة اللي تركت البلاد بسبب موضوع الخاوة وتراكم هذه الديون، ومثل ما حضرتك ذكرت مش هن اللي بيكونوا متورطين فيها وبهاي القروض. الجريمة في زمن الحرب لابد من أنه أتطرق في الدقائق المتبقية دكتور وليد هيك يعني الفكرة الطبيعية المفروض أنها تقل، إحنا بالأول كان في شوي انخفاض بعد هيك الجرائم تواصلت، هل بيزداد السلوك الإجرامي جراء التوتر وهاي الحالة الأمنية؟
0: نعم لاحظناها بالكورونا، إحنا مرقنا بالآخر 6 سنوات الكورونا والحروبات وغيره، بالفترات اللي فيها ستريس وضغط والعائلات والمجتمع كله بيكون متداخل في بعضه يرتفع السلوك العدواني، وبالتالي ترتفع الجريمة وبرتفع العنف بشكل عام. ولكن إذا بتلاحظ في البدايات، يعني من بداية الكورونا، بداية الحرب في غزة وبداية الحرب الأخيرة بإيران، في البدايات بتلاحظ إنه المجتمع منضبط.
1: نعم.
0: يعني إذا حتى المتسولين على مفارق الطرق، فبطلت تشوفين ارجع شهر لورا، حتى المتسولين اختفوا عن مفارق الطرق، إنه الشرطة كانت موجودة، يعني متسولين يعني ظاهرة مقيتة كلنا بدناش إياها، ولكن بتشوفي كيف الدولة تقدر تضبط. اللي بفكر إنه الدولة بطلعش فيها تسيطر ومخطئ تماما،
1: إن أرادت سيطرت،
0: إن أرادت وحسبتها تقريبا أول 25-26 يوم من الحرب كان 8 قتلى في المجتمع العربي، 2 منهن عنف داخل عائلي و6 قتلى على جريمة، تقريبا أنت بتحكي على شهر، بس إحنا المعدل عندنا عم بيكون 30 بالشهر. يعني شوف قد نزلت الأرقام، لو عندنا 6 قتلى بالشهر بنرجع ل خلينا نقول 60-70 قتيل، الأرقام اللي هي صعبة ولكن مش 270، وإحنا بنقترب من 300 قتيل حسب هاي الأرقام.
1: وحكينا كمان على الجرائم متعددة الضحايا،
0: نزلت الأرقام بعدين رجعت هبي لما الشرطة كانت موجودة في داخل بلادنا وغيره في بداية الحرب، بخافوا من مظاهرات، بخافوا كتير أمور، المجرمين بيعرفوا كيف يفكروا بطريقة منطقية وما كان في تصفية حسابات. ولكن الآن أنت بتعرف الوضع رجع أكثر من طبيعي، إنه الشرطة مش موجودة تركت. فمن هون يعني أنا مش من جماعة المؤامرة بقول لك الشرطة يمكن متواطئة، ولكن في عدم اكتراث في هذا الموضوع وعدم جدية من قبل الدولة في محاربة الجريمة عندنا.
1: وبالتالي عدنا لحالة الانفلات. السؤال الأخير هو أيضا جوهري دكتور في هذا العدد من برنامجنا، كيف نحمي أنفسنا؟ يعني هذا اليوم مطلب الساعة، طفل، طبيب، مهندس، حارس مدرسة، مربي، عامل، موظف، الكل بده يحمي نفسه من الجريمة والخاوة وكل يعني أشكال الجرائم.
0: أفكر كان لازم نبدأ بهذا السؤال، لأنه كل اللي حكيته يمكن معروف للناس، بعض يمكن ضفت بعض
1: المعلومات، أنا بعد
0: الناس كلها متابعة وتعرف عن الجريمة من الولد الصغير للكبير. ولكن نعم، كيف نحمي أنفسنا؟ أول قاعدة، ممنوع التعامل مع هذه الناس. أنا لا أتحدث عن واحد اللي عم بتقموا منه لأنه قرابته متورط، بس أنا بحكي على اللي أنا رحت في إجراي. أنا اليوم ممنوع أتعامل، ممنوع أفكر حالي أنه أنا شاطر. يعني بدي دين من عفاف، أطلب من واحد من عالم الجريمة يحصل لي هاي المبلغ، هدول صاروا شراكتي في مصلحتي، ممنوع اطلب. لا
1: فتحت لنا الباب، فتحت لنا الباب على كل شيء.
0: نعم، تحت كل الظروف. يعني زي اللي عنده مصلحه معينه والبنك بدوش يعطيه قرض، بيروح عند هذه الناس باخذ قرض لانه بده يمشي مصلحته. انا بقول لك سكر مصلحتك وترش، سكر مصلحتك ما تاخذ قرض، لانه حتى بعد ما ترجع القرض هن قعدوا لك بالمصلحه. غالبيه، مش غالبيه، كل القصص اللي دخلنا فيها تلاحظ انه انت كان اول توجه. وهذا حكوا لي اياه ناس من عالم الجريمه كمان اللي هن بيشتغلوا بدينه بالفايز وبالسوق السوداء. احنا بنروح عند واحد بده الباب، انت بتروح على خلينا نقول معرض سيارات بدك تشتري سياره ب 500,000 ومعك 2000 شيكل وبتلجأ لهي الناس تاخذ قرض، وبعدين بتقول طخوا علي وحرقوا لي وكذا. طب ما انت رحت على هذا السوق وغيره وغيره وغيره،
1: انت طرقت هذا الباب وفي له تداعيات وخيمه.
0: ممنوع تطلب الحمايه، ممنوع تلجأ، ممنوع تطلب. اول شيء اذا كلنا بنلتزم، فانا بفكر انه ضل نزل الجريمه يعني خلينا نقول 60-70%، بضل في 300 وراح نضل نضغط على الدوله. بس احنا كمجتمع ايضا نتعامل على السوق من حيث لا ندري، بعده الطرق وبعده كذا، وما بنكون مفكرين نفكر حالي اشطر من غيري. ممنوع التوجه. طبعا انا كمان مره لا اقول ولا استثني انه في حالات انه انسان يتم تصفيته لانه له قرابه له علاقه، ولكن خلينا نحكي على الغالبيه اللي باجراهم بيروحوا وبتوجهوا وبطلبوا، بالاخر بقول لك انا صرت ضحيه لعالم الجريمه.
1: دكتور احنا بكل حلقه انا يعني حدا كتير متواصل مع ردود فعل الناس ويشهد لك دائما، يعني اضافه لكل هذا هيك الحوار اللي مبني على المهنيه والابحاث ويعني اطلاعك المعمق بعالم العنف والجريمه وهذا المجال، بس دائما في عندك مقوله بقبعه الاب الله يخلي لك الشباب. اليوم انا بقول لك انا مش ام، تمام، بس انا كتير بستغرب اسمع انه ما كانوش يعرفوا انه ابن متورط، ما حسوش، ما شافوش. خلينا شوي نضوي على هذا الجانب، أعطيك الناس نصيحة، إضاءة، قديش مهم يكونوا شايفين ومتابعين وعارفين.

0: ويسألوا يا عمي شرعي بعد الأم والأب يسألوا منين جبت وين رايح وين أجيت. إحنا يعني مش بعاد عن ثقافتنا وكل قيم مجتمعنا.
1: طبعا عم بعطي من مثال، أنا بحب أجيب حالات ميدانية لما أنا بلتقي مع أب بوظيفة جدا محترمة وابنه متورط وأنا ما كنت أعرف يا وليد إنه ابني متورط، فأنت بتسأله كم من سؤال، يعني يعني ابنك شو نوع السيارة اللي كان ركبها، سيارة حقها 200,000، ابنك كم مرة سافر، سافر 4 مرات هاي السنة، ابنك ابنك ابنك، يعني كل هذا ما... وانت معكاش، انت موظف بمعاش ما بتقدر تعطيه كل هاي، بس قلت شو دخل وبيشتغلش، يعني
0: هو بيشتغل موظف مثلا، يعني
1: الولد بيشتغلش الاب مش مهم يعني، بس انه فانت بتيجي بتفحص الامور، غالبية الاهل بيشوفوا بس بيغضوا النظر، في اشياء بالحياة
0: حالة انكار النظر.
1: انت ساكت عن الحق وانت شيطان الاخرس. العائلات كل عيلة بتقبل تتهنى من المبالغ اللي بيجيبها ابنها، وهن شاكين انه هاي مصادرها من مال حرام، من سوق جريمه، هو شريك ومجرم ايضا حتى لو هو ما عمل جريمه الاب او الام، بس كثير من العائلات وبالذات لما في ضحايا بتروح بتفحص، يعني بتسمع اسم من عائله معينه بتقول طب انا ولا بحياتي سمعت انه بهاي العيله في مجرمين، وانا بسال شو قصته هذا الشاب اللي انطخ اللي اطلق النار عليه،
0: وين بلشت القصه؟
1: بيجوا بيحكوا لي انه كان له علاقه مع جريمه وراكب سياره وكذا، واهله غاضين النظر. فخلينا نحكي عن الحالات اللي عن جد احنا بنكون شايفين وغاضين النظر، انه في حالات انا بقول لك الاقليه، يعني من 100 حاله يمكن 5 حالات 5% الاهل عن جد بيعرفوش، اما 95% من الحالات شايفين ابنهن عم بيشتغل بشغل انا عارف بسيط اللي بدا يعني معاشه يمكن 7,000-9,000 شيكل كانه بهذا الشغل، بس عايش بمستوى ابو 50,000. من وين؟
0: صحيح.
1: ليه بتسالش ابنك؟ بتعرفي شو؟ انا بس اهلي بتعرف بسمي لي 5 اصحاب عند ابنك، بيعرفوش يسموا 5 اصحاب، بس احنا اهالينا كانوا يعرفوا يسموا 10 اصحاب عندنا، وارقام تلفونات
0: ارقام تلفونات كنت رح اقول لك كانوا حافظينهم
1: اليوم الاهل. طب ليه؟ مين اللي زرع هاي الثقافه؟ مين اللي اخذ منها الدوله اجت فاتت على بيوتنا قالت لنا ممنوع نعرف مين اصدقاء ابنائنا ومين؟ لا، الدوله مسؤوله، وانا ما حدا بيزاود علي بهاي الشغله، بس في احنا مسؤولين نعرف شو ابنائنا بيشتغلوا، قد ايه دخلهم، مع مين، وين بيروح، اذا بطلب مني مصاري كمان اعرف وانا عم بروح فيها، بس غالبيه العظمى هدول اللي بيشوفوا ابن عايش على مستوى عالي وهن عم بغضوا النظر، براو عليه شاطر، شو ابنك شاطر؟ ما انت عم تشتغل كل عمرك مش قادر تعيش هذا المستوى. فكمان مرة مهم نعرف مصادر الدخل، وحقق حقق واجبك وملزم انك تسأل ابنك من اين لك هذا.
0: وذكرت دكتور موضوع الاصدقاء، يعني قل لي من تعاشر اقول لك من انت، بيئة ابنك مين، حتى اذا في فجوات، يعني انت دائما بتشدد على الفجوات العمرية، ابن 18 صديقه ابن 40 او 50 ثراء فاحش،
1: بخلكش تعرف اصحابه،
0: صحيح مش منطقي بيكون.
1: ليه انت بتعرفش مين مع مين ابنك بيصار مع مين بقعد، صارت 4 الصبح ابنك مش في البيت، هذا احنا مش ثقافة غربية أبداً. يعني احنا بنعرف مين ولادنا مع مين بصاحبه، وين موجود 4 الصبح، شو عم بيشتغل، منين مصادر دخله، مين علاقاته، وهذا مهم. يعني اليوم كمان مرة في ناس انقضى عليه لانه بالعصابات جريمة بده يشتغل يودي يجيب، يعني يعني في شغلات خفيفة بس هو مجرد دعس بعالم الجريمة، اخذ ظرف، اخذ طرد، نقله من منطقة لمنطقة، من او رسالة هو صار شريك بعالم الجريمة، حتى انك تنقل رسائل او توصل شغلات، في كثير امور انت عم تعملها
0: تتورط
1: ما تحس تتورط. فانت بدك تنبه ابنك، فاحنا جزء من التربية انه انا بقول احنا نرجع لربي انه مش عيب نشتغل ب30 شيكل على الساعة ومعاش واطي، ومين قال لازم نسافر مرة بالشهرين، ولا انا عارف في كثير امور لما احنا بنرجع نزرعها بولادنا زي ما انزرعت فينا، وهذا اللي بيشرح انه ليش الجيل القديم عندنا ما كانش متدخل بالجريمة. يعني انا باجي بطلع من جيل تبعي مش متذكر، بقدرش اسمي لك اسم واحد تورط بالجريمة، بس تعي تطلعي بجيل اليوم من العشرينات ملان
0: مع الأسف الشديد. دكتور وليد، جملة أخيرة بتحب تختم فيها هذا اللقاء، إن كانت رسالة إن كانت مقولة توجه نصيحة، يعني إحنا بوضع اللي كل كلمة بهذا السياق مباركة.
1: طبعا يعني إحنا كمجتمع أنا أعتقد أنه فقدنا القدوة، إن كان في قدوة المربي ولا الأهل، يجب إرجاع هيبة المعلم وهيبة المربي وهيبة الولي الأمر، من ناحية نكون قدوة الأب والأم، أنا بحكي ولي
0: طبعا بقى. طبعا
1: نكون قدوة لأبنائنا، قدوة إيجابية، هو ما بيصير أنا أحكي عن شغلات معينة، والله شمات الهواء أهم إشي بالحياة، وأجي أتوقع من ابني أنه يكون متواضع. فنرجع القدوة، نراقب سلوك أبنائنا، نكون معهن، نعلم أنه مش عيب نعيش نرجع كمجتمع بسيط، مجتمع فلاحين. يعني أنا بتطلع اليوم هذا الثراء الكاذب اللي عم بشوفه، أنا بدي شياته بمجتمعنا، نرجع مجتمع بسيط، ولكن الجريمة ترجع تنحصر بين 10 قتلى بالعام. أنا بحب أذكرك أنه بسنة قبل 10 سنين، يعني بالنسبة لنا هذا مبارح 2016 كان 50 قتيل، وكان وزير الشرطة إردان وقلنا أنه يجب إقالة هذا الوزير لما وصلنا ل50 قتيل. اليوم إحنا عم نطر من 300 قتيل وما عندنا خطة، زائد بما انه يعني اعطيتيني فبدي استغل اكثر، احنا مقدمين على انتخابات برلمان مهم جدا للاحزاب العربيه.

0: تتفق على خطة واحدة ووحدة لموضوع مكافحة الجريمة. أنا باعتقادي لا يوجد خطة واحدة، يعني كل طيار سياسي عنده رؤية لموضوع الجريمة، يجب على الأقل الاتفاق حتى لو ما كانش مشتركة، يكون الاتفاق على خطة حكومية كلنا بنحكي فيها اللي نطرحها قدام أي مرشح يعني بالرئاسة الحكومة.
1: هذا للمفروض، لأنه الجميع راح يتحدث في حملاته الانتخابية عن ملف العنف والجريمة. المختص المفيد المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد، شكرا جزيلا لحضورك ولهذا الحوار الهام جدا، وكل التوصيات اللي سمعناها طبعا في هذا السياق. أيضا أشكركم على متابعة هذا العدد من برنامج المختص المفيد، والشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس. مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم الهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: أجرم،
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم احتساب فترة الاعتقال التي قضاها كل من محمد طاهر جبرين والمحامي أحمد خليفي من مدينة أم الفحم ضمن مدة محكوميتهما، بحيث تحتسب الأشهر الثمانية التي أمضاها جبرين في السجن والأشهر الأربعة التي أمضاها خليفي، وذلك بعد إدانتهما بتهمة التحريض غير المباشر وتأييد منظمة إرهابية. ينضم إلينا زميل ورد قراقرة الذي تواجد في المحكمة ورصد التفاصيل. مساء الخير ورد.
1: رجاء لك ولجميع المستمعين. نعم رجاء، يعني قبل قليل انتهت جلسة النطق بالحكم بحق

0: محمد طاهر جبرين والمحامي أحمد خليفي، وأيضا يعني الحكم عليهم بغرامة مالية حتى خمس آلاف شيكل. هذا المبلغ الذي صدر من قبل المحكمة، وكذلك الأمر مع حكم بقرار بالسجن مع وقف التنفيذ، أي فعليا المحكمة نستطيع القول رجاء تكتفي بمدة الاعتقال الذي قضاها المعتقلين جبرين وخليفي خلال الفترة السابقة. وقبل قليل انتهى هذا الملف بعد 3 سنوات من المداولات وبمرافقة مركز عدالة القانوني والمحامين هديل أبو صالح وحسن جبرين وعدد من المحامين ومن طاقم الدفاع. انتهت قبل قليل وبحضور عدد كبير من الناشطين والناشطات والصحفيين الذين جاءوا من كافة البلدات العربية لهذه الجلسة التي تمت الدعوة إليها من قبل بعض من الناشطين. إليك رجاء.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل ورد قراقرة على كل هذه المعلومات، شكرا لك. أعلن السائقون العرب في شركة كافيم بمنطقة مديعين عليت الإضراب ووقف حركة الحافلات احتجاجا على اعتقال سائق حافلة والاعتداء عليه من قبل شرطي دون مبرر، وفق ما أكدته لجنة السائقين العرب في الشركة. في حديث للراديو الناس قال عمر شامي السائق الذي تعرض للاعتداء قال أن الشرطي اعتدى عليه دون أي سبب وأفرج عنه للحبس المنزلي لمدة 3 أيام.
2: صار مشكلة في الشارع بيني أنا وواحد يهودي، زودة فريق عمير هادي صار يسبق لي، صار يقول لي 3 أقماص عشان يتلوك بلاش يدور كلام، وأنا كتر الانتداء اللي بتصير معنا وهذا المرة ما سكرتش، سكرت الشارع. لما إذا الشرطي بدل ما يفهم شو صار بدل ما يكي معاك إذا يسيح علي وهجم علي.
1: قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن المفاوضات تشهد تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية وإجراء عمليات تفتيش ورقابة ميدانية. وأوضح ديفانس إن هذه الخطوة تعد مؤشرا مهما على التقدم في المحادثات وتعكس استعدادا من الجانب الإيراني للتعاون مع الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية بشأن برنامجها النووي. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سويسرا اختتمت بنجاح، مشيرا إلى أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم وصفه بالمشجع. وقال شهباز شريف في منشور عبر إكس إن الجانبين اتفقا على وضع خريطة طريق تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات، وأضاف أن إيران شهدت تنازلات من الجانب المقابل خلال المفاوضات بشأن لبنان بسبب الموقف الإيراني، قائلا أنهم شاهدوا انفراجات جيدة. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد قال أنه وافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تقدم تنازلات. أفادت بيانات كابلر للملاحة البحرية بأن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم. المقابل كان الحرس الثوري الإيراني قال أمس إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار. إلى ذلك أكدت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن دبلوماسي مطلع أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد لمساره الصحيح ومضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس صافيا وحارا بوجه عام. ختام الموجز لحظات وتلتقون الزميل فادي الزغائري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
2: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ويلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتد للخمسين. بتأمل إنكم ناح، بتأمل إنه أموركم تمام وهيك الطرق مسهلة، وإن شاء الله كمان كان نهاركم مرق خفيف لطيف بالشغل، ويلا الشغل من ورانا والطريق من أمامنا، وهي الاستراحة المليانة بالأخبار والمنوعات والدراسات اليوم، وملاني أجواء وطاقات مختلفة، وكمان دردشاتكم وتسجيل حضوركم ألهام جدا على 050-55-77-399. يلا بلشوا سجلوا الحضور، منونا عنكم عن أموركم وأيضا عن أحوال الطرق.

يلا بدينا بدينا. اهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء. تحية لكل اللي بلشوا يبعثوا لنا على الواتساب، لكل اللي بلشوا يسجلوا حضور، هنيا مرحبا واهلا وسهلا، ولكل اللي عم يحكوا لنا عن الازدحامات المرورية. بعد شوي اكيد رح نقرا كل الرسائل، وعندنا اليوم مليان اخبار، مليان مليان مليان اخبار حلوة، كلها حلوة.

0: يلا طمنوني عم بتابعوا مباريات المونديال؟ إسا هيك بلشنا نحس أكتر بأجواء المونديال مع يعني هيك الوتيرة تبعت المباريات عم بتصير أكبر، وبلشنا إسا نشعر أنه في كتير ناس عم تحضر مباريات المونديال. بعد شوي بيصير طبعا هيك أحمى الأمور بعد ما تبلش تحتدم المنافسة. يلا اليوم ثاني أيام فصل الصيف رسميا، ودرجة الحرارة حاليا بمدينة الناصرة عم بتكون 29 درجة مئوية. أما ما يتعلق بالراصد الجوي عم بحكي عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صافيا وحارا، وخلال ساعات الليل يصبح الطقس منعشا ولطيفا.
1: منظر من زوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لبسة أخضر فستقي، فأخدت ديت عالملاهي تحب الجو وكباهي بعتي نعمة زي الكنافي.
0: يلا نشوف مين بلش يسجل حضور. ما شاء الله عليه كل يوم كتار كتار كتار. طبعا زي كل يوم بدنا نحييكم جميعا، مساء الخير ليسار محمد من أم الفحم، يسعد هالمساء. رائدة يسعد لي مساكي، شكرا جزيلا شكرا. مها مساء الخير والفل. والياسمين تسجيل الحضور، عم نهرب من ناحية لناحية أخرى، ازدحامات بمنطقة الناصر، ازدحامات كثيفة جدا. مساء الخير لختام، هلو هلو يا أهلا وسهلا بحنان، يسعد مساكو يعطيكو الصحة والعافية. شكرا جزيلا فكري، دوام الصحة والعافية للجميع يا رب. حضورك بخفف عنا أزمة السير، منخفف عمهلنا عشان نكسب أكتر نسمعك. الله يسعد لي مساك الحلو يا سرحان. أزمة سير من مفترق عيرون حتى مفترق معامي، عمهلك على الطريق. امشوا عمهلكم، مش مستعجلين، احنا معكم يا جماعة. عمهلكم عمهلكم. ازدحام من طبعون حتى حيفا، اهلا يا علي.
2: انا ما في خلي شو مأثر على قلبي.
0: ابو الامير يسعد هالمسا، ومبارك يا الحفيدي البكر وتين، الف مبروك، تتربى بعزك ودلالك يا سيدو. نيفين مساء الخير، وتحية كمان لزوجها، عم بتقول طافشين اليوم. وين طافشين يا نيفين؟ أين أنتم؟ وين رايحين اليوم التنين بهيك ساعة بالازدحامات؟ وين الطش اليوم؟

إيليا والياس ولادي بيسلموا عليك وبيحكوا لك يعطيك العافية. الله يعطيكوا ألف عافية ويسعد لي هالمساء الحلو. رمسيس مساء الخير والفل والياسمين أهلا وسهلا. سلام فادي. درجات حرارة مرتفعة نار بطبرية، درجة الحرارة حاليا 38 درجة مئوية. هذا يوسف، أهلا يا يوسف، يسعد مساك. مساء الخير لمحمد جبارين، ميت مرحبا. تحية كمان لإلهام، يسعد لها المساء الحلو. أزمة سير على شارع 65. طيب كيف أموركم مع المونديال؟ ما حكيتوليش، ما جاوبتونيش. مبارح كان في مباراة صراحة، يعني هيك أنا يعني استحيت وأنا أشوف منها مقاطع، مباراة إسبانيا والمملكة العربية السعودية، يعني اللي خلصت بنتيجة يعني بعرفش إذا متوقعة. بديش لسه أحكي رياضة لأنه أنا أكتر شيء ما بفهم فيه هو الرياضة، بس صراحة صراحة صراحة فرحت لفرح المصريين ولفرح الكثير من الشعوب العربية بفوز مستحق للمنتخب المصري أمام المنتخب النيوزيلندي.

والله وعملوها الرجالة الفراعنة يا جماعة، يدخلون التاريخ من بوابة المونديال والمنتخب المصري فعلا عم بدخل التاريخ بأول انتصار له في كأس العالم بعد ما تمكن المنتخب المصري من تحقيق أول انتصار له في المجموعة السابعة بعد ما حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق على نيوزيلندا بثلاثة أهداف إلى هدف واحد. وطبعا هذا الفوز لا يقتصر على حصد النقاط فحسب، بل عزز حظوظ المنتخب المصري في المنافسة على واحدة من بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، وخاصة بعد انتهاء المواجهة الأخرى في المجموعة بالتعادل بين إيران وبلجيكا. أما نجم المنتخب المصري اللاعب محمد صلاح بأول تعليق على هذا الفوز حكى أنه يعني مش عم بلاقي الكلمات لوصف هذا الإنجاز، نجاح كبير لجميع اللاعبين والطاقم الفني، وبحكي لقد صنعنا التاريخ والجميع سيتذكر هذا الإنجاز.

يعني هيك في شعور يا جماعة متعلق بالمنتخبات العربية حتى وبالأخص إحنا بتوقع يمكن إحنا كأنه خصوصية معينة بمجتمعنا بتنبسط بتحس وكأنه عملوا نشوة هيك لكل العرب بصرف النظر أي منتخب، المنتخب المصري، المنتخب السعودي، المنتخب القطري، المنتخب الأردني. بكرة في مباراة، ميرال صلحيني إذا أنا غلطان يا ميرال، مباراة المنتخب الأردني بكرة صح؟ أمام اليابان. وهيك شفت موضوع له علاقة إنه ليش منفرح لما في هيك فوز لمنتخب عربي في المونديال، وحابب أقرأ لكم بعض يعني التحليلات اللي كتبت في هذا المقال.

هي نفسية على صفحتها على إنستغرام. وجه لها تحية لعلا، ولفتني جدا طبعا اللي كاتبته علا تحت عنوان لماذا يفرحنا فوز فريق عربي في كأس العالم لهذه الدرجة، وكاتبة إنه يعني المنتخب المغربي نموذج. المونديال في منطقتنا الجغرافية هو مش مجرد لعبة، بل هو المساحة اللي بتعيد فيها الشعوب ترتيب العالم. إن المونديال هو اللحظة اللي بتتجلى فيها قوة المجموعة، وبتهز أركان الهرميات الصلبة، وبتصنع فضاء مغاير من الأمل والإمكانيات. وطبعا عم تحكي الأخصائية النفسية علا وتد إنه العالم محكوم بهرمية جيوسياسية صارمة تضع المركز الغربي في قمة التفوق والسيادي، وبتدفع الأطراف نحو التبعية. على المستطيل الأخضر تسقط هذه الموازين تماما، فالقوانين تمشي على الجميع بالمسطرة بغض النظر عن النفوذ أو التاريخ الاستعماري. فعندما ينتصر فريق عربي كالمغرب أو مصر على قوة كبرى، فإن هذا الفوز يحطم هرمية الدونية النفسية المبطنة في اللاوعي، ويفرض الندية والجدارة في سياق عادل. وبتضيف الأخصائية النفسية وتد إنه المنظومات الغربية بتركز على البطل الفرد والنجاح الأناني، بينما سيكولوجية شعوبنا متجذرة في العلاقات والامتداد الجمعي. اللعبة الجماعية تثبت إنه النجاة والانتصار لا يحدثان لوحد، فالتمرير الذكي والتلاحم الدفاعي هن التجسيد حي لمفهوم التضامن والتكامل. والقوة في المونديال المشاهد العربي لا تنبع من مهارة فرد معزول، بل من تنظيم المجموعة وتماسكها. تحليل مهم وعميق جدا، ويمكن بفسرك الحالة اللي احنا عم نعيشها عند فوز او انتصار كل فريق عربي في المونديال. من بتذكر المونديال الماضي، من يعني الانجازات اللي حققها المنتخب المغربي، وهذا المونديال ما شاء الله عليه ان المغرب كمان عم بيحققوا نتائج جميلة، ومصر مبارح انضمت لهاي النتائج المشرفة. الأردن والجزائر بكرة، الأردن والجزائر.

حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.

0: ب14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3 ب79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم، غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
8: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
9: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء. أهلا أهلا وسهلا، صارت الساعة 3:33 دقيقة. صوتك بحس بأمان، بتأمل إنكم مناح، بتأمل إنكم بخير، بتأمل إنه الطرق أمامكم منيحة وتمام. وإذا عندكم أي تحديث عن الطرق هذا الوقت لا تكتبوا لنا على 050-55-77-399. طيب اسمعوا، مرة بال قررت أجيب لكم فقرة اللي فيها أخبار مفرحة من العالم، أخبار حلوة، عشان نعرف إنه العالم هو مش مبني بس على أخبار سلبية، هو مش مبني بس على حروبات، هو مش مبني بس على فقر، هو مش مبني بس على عنف، هو مش مبني بس على اقتصاد منهار، وإنما في يعني بين كل هالعتمة، تمام، كل هالعتمة وهالسواد اللي عم بيحكوا فيه يوميا بنشرات الأخبار ومن خلال المواقع وغيرها، في أخبار مبهجة حول العالم، بس ببساطة هيك بحاجة نزيح شوي الستارة ونشوفها ونسأل عنها. واليوم أنا قررت أزيح هاي الستارة وأجيب لكم بعض الأخبار المبهجة من حول العالم.

يلا بدنا نبدأ من السويد يا جماعة. بالسويد عم بيقوموا أو أقروا مبدئيا إجازة مدفوعة الأجر للأجداد والجدات لمساعدتهم في رعاية أحفادهم. يعني بالسويد منحوا هاي الأجازة المدفوعة للأجداد والجدات عشان يكون لهم جزء برعاية الأحفاد. مدفوعة مدفوعة. أما بكوريا الجنوبية تم مؤخرا إطلاق خطوط حافلات ليلية فقط للنساء، وهذا طبعا لتأمين عودة أكثر أمان لإلهن إلى منازلهن في ساعات الليل. إلى أيسلندا. أيسلندا أقروا قانون بنص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وطبعا اليوم بأيسلندا بيحكوا الفجوة في الرواتب بين راتب المرأة وراتب الرجل أمر غير قانوني.

أما إلى اسكتلندا، اسكتلندا تدخل التاريخ كأول دولة تجعل المنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية مجانية تماما. وفي الصين أصبح اشتراك نادي اللياقة البدنية للنساء 37 يوم ومش 30 يوم، وهذا طبعا بسبب أنه غالبا بتغيبوا النساء لمدة أسبوع بسبب الدورة الشهرية.

إلى واحد من أجمل الحيوانات دب الباندا، الدب الأبيض والأسود. حيوان الباندا لم يعد يصنف بخطر الانقراض، وهذا يعد من أعظم النجاحات في حماية الحياة البرية.

أما إلى المملكة المتحدة، وهناك المدارس في المملكة المتحدة أدخلت على المنهاج زي ما حكت لكم من كم يوم مادة راح تكون بمنهاج التعليم مادة الاحترام، وبهاي المادة في مادة فرعية ستدرس للفتيان فقط، وطبعا هي كيفية التعامل مع النساء والفتيات باحترام.

وأخيرا وليس آخرا إلى فنلندا. فنلندا هي الدولة اللي تصبح الدولة الأسعد في العالم للسنة التاسعة على التوالي، ويدير هاي الدولة وعلى رأس هاي الدولة هناك 5 نساء.

طيب وهيك ب نبرة كمان إيجابية يا جماعة، بعد كل هاي الأخبار الإيجابية من حول العالم، مارك كوبان هذا الملياردير الأمريكي ورائد الأعمال صراحة عم بجيب شغلي لفتت نظري على السوشيال ميديا، هي بالأحرى لفتت نظر ميرال وهي لفتت لي نظري لإلها، وأنا قررت ألفت لكم نظركم أنتوا للموضوع. هي مسألة هيك سلسلة. بهاي العبارة اختصر الملياردير الأمريكي مارك كوبان فلسفته ببناء أثر، والعبارة شو بتقول؟ اشرب الماء بدل القهوة. اشرب الماء بدل القهوة، هاي العبارة اللي بيقولها هي فلسفته في بناء أثر. والنصيحة ما تتعلق بالقهوة بحد ذاتها، بل بفكرة أعمق من هيك. بيحكي مارك هذا الملياردير إنه خفف مصروفك لأقصى درجة، واقطع العادات اللي بتستنزف دخلك، وابدأ بتكوين سيولي قبل التفكير بأي استثمار. يعني ضلكاش عايش على الديليفري، أو أنت موجود بالبيت، موجود بالتطبيقات المختلفة وبس عم تطلب وبوصل لعندك. هي مسألة تفشيش مبدئيا، أو لما تطلعوا من البيت بنفع تشربوا هيك قهوتكم بالبيت، أو بنفع تعملوها وتخدوها معكم بالسيارة، مش نطلع وعلى أول كافيه نفوت وناخد قهوة بشكل يومي، لأنه هاي كمان يعني مبالغ. هذيك المرة حكيت لكم قريب 7000 شيكل إذا بتحسبوها بالسنة ممكن يكلفكم فنجان القهوة يوميا. وكوبان هذا الملياردير اللي عاش سنوات من التقشف قبل أن يصبح ملياردير، بيشوف أنه أول خطوة نحو الثراء هي مش صفقة سريعة ولا استثمار معقد، بل انضباط مالي صارم بمنحك القدرة على اقتناص الفرص لما بتطلع أمامك. فالثراء لا يبدأ من المظاهر، بل من قرار يومي بسيط أن تنفق أقل مما تكسب. كمان مرة ركزوا، أن تنفق أقل مما تكسب، مش بتفوت 10,000 وبتروح صارف 20,000. بعرفش كيف ممكن تطبيقها بهاي البلاد هاي المعادلة، عشان أكون منصف عشان ما تحكوش إنه عم بنظر عليكم. يعني هون اللي بفوت 20 بصرف 50، واللي بفوت 50 بصرف 100، واللي بفوت 100 بصرف 300، لأنه كل شيء كل شيء كل إشي عم بغلى، والدخل والرواتب ما زالت مثل ما هي.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.

0: شويه اوبرين
1: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
8: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم الهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء
1: عليها.
0: أهلا وسهلا
1: قلبي قلبي.
0: يلا القسم الأخير من ساعتنا الأولى لليوم هيك مهم. ننوه لمباريات اليوم في إطار المونديال. عم بيحكولي أنه اليوم منتخب العراق الساعة 12 بالليل راح يواجه المنتخب

الفرنسي. شو التوقعات يا جواد؟ ممنوع يا عالم، يعني بنتأمل انه العراق يبلو بلاء حسنا، ان شاء الله يطلعوا بتعادل يا سيدي. والنرويجي اليوم لاعبة، حكت لي الساعة 3 يعني 3 الفجر بكرة مبدئيا أمام منتخب السنغال. ليش عم بسأل عن النرويج؟ مش من فراغ، لأنه واحد من أكثر الأخبار اللي حاليا منتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنه المنتخب النرويجي شحن أكله معه لأمريكا. وليه؟ لأنه ما عندهم ثقة بالطعام الأمريكي. بالضبط هيك، هذا العنوان. شحنت النرويج أكثر من 1000 كيلوغرام من طعامها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت الشحنة سمك السلمون الأطلسي البري، وطبعا جبن نرويجي محلي، وبرتقال عم نحكي على 6000 برتقالي، إلى جانب 3 من أكبر الطهاة الإسكندنافيين لتحضير 4 وجبات يوميا للفريق. وهذا طبعا بخطوة محسوبة إلى الحفاظ على نظام غذائي مألوف للفريق خلال مشاركته الأولى في البطولة منذ ما يقرب من 3 عقود. وطبعا أقام منتخب النرويج معسكره الأساسي في جامعة كارولينا الشمالية، وتم تجهيز مطبخ متكامل للعمل بالفعل، واختار الطاقم النرويجي قائمة طعام صارمة جدا ومألوفة بدل من تجربة المأكولات الأمريكية المحلية. على 3 الصبح حكينا لكم النرويج والسنغال، والساعة 6 صباحا بكرة مباراة بتوقع رح تكون حامية كتير، منتخب النشامة الأردني والمنتخب الجزائري.

0: اه كمان منيح اللي في جواد عم الساعة 8 جواد الساعة 8 المساء منتخب الأرجنتين والنمسا اليوم 8 المساء يعني مجموعة مباريات أمامنا مش سهلة. يلا إلى أحوال الطرق ونشوف شو الوضع على الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 60 مزدحم من مدخل كفار قدعون وحتى تل العدس، شارع 66 مزدحم من مشمارها عيمك وحتى مفترق مجد وطريق السلام لكم جميعا. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
1: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم احتساب فترة الاعتقال التي قضاها كل من محمد طاهر جبرين والمحامي أحمد خليفي من مدينة أم الفحم ضمن مدة محكوميتهما، بحيث تحتسب الأشهر الثمانية التي أمضاها جبرين في السجن والأشهر الأربعة التي أمضاها خليفي، وذلك بعد إدانتهما بتهمة التحريض غير المباشر وتأييد منظمة إرهابية. أعلن السائقون العرب في شركة كافين بمنطقة مدعين عليت الإضراب ووقف حركة الحافلات احتجاجا على اعتقال سائق حافلة والاعتداء عليه من قبل شرطي دون مبرر، وفق ما أكدته لجنة السائقين العرب في الشركة. في حديث للراديو الناس قال عمر شامي السائق الذي تعرض للاعتداء قال أن الشرطي اعتدى عليه دون أي سبب وأفرج عنه للحبس المنزلي لمدة 3 أيام.
1: صار مشكلة في الشارع بيني أنا وواحد يهودي، زودها صار يكعمل إرهابي، صار يسيب أهلي، صار يسيب يقول لي أنت لازم بعدك عن مصر عشان يتلوك، بلاش يدور كلام، وأنا كتر الابتداء اللي بتصير معنا واحد، المرة ما سكرتش، سكرت الشارع، لما إذا الشرطي بدل ما يفهم شو صار، بدل ما يكي معاك، إذا يسيح علي وهجم علي.

0: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سويسرا اختتمت بنجاح، مشيرا إلى أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم وصفه بالمشجع. وقال شهباز شريف في منشور عبر إكس إن الجانبين اتفقا على وضع خريطة طريق تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات، وأضاف أن إيران شهدت تنازلات من الجانب المقابل خلال المفاوضات بشأن لبنان بسبب الموقف الإيراني، قائلا أنهم شاهدوا انفراجات جيدة. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد قال أنه وافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تقدم تنازلات. أفادت بيانات كابلر للملاحة البحرية بأن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم. المقابل كان الحرس الثوري الإيراني قال أمس إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار. إلى ذلك أكدت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن دبلوماسي مطلع أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد لمساره الصحيح، ومضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صافيا وحارا بوجه عام. ختام الموجز، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
2: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
3: حلو التغيير،
4: والتغيير بس في المونديال
3: كده أجمل بكتير.
4: يلا يا ناصر كيلنا
2: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم. تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.
5: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمي كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روان شحوك سمعان.
5: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس على الموجتين 103.3 107.8 FM. بهاي الساعة يوميا منسمعكم، مندردش احنا وانتو، نتناول المواضيع المختلفة ونتبادل الآراء والأفكار معكم بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل حر. ولما بنحكي بشكل حر هذا بأخذنا لموضوع اليوم، بدي تركزوا كتير كتير كتير منيح بموضوع اليوم المتعلق يا جماعة بالحرية ومفهوم الحرية. وما أدراك ما مفهوم الحرية؟ بالسنوات الأخيرة مفهوم الحرية عم بأخذ هيك مناحي مختلفة، عم يمكن بتوسع، وبالآخر هي حرية، يعني بنحكي إنه هو حر بالآخر، كيف بده يشوف الحرية هو كمان حر. بس صرنا نفسر كتير مفاهيم مرات مغلوطة يمكن بدافع الحرية. واليوم احنا مش بمحل لا نحكم ولا نقرر، وكل واحد حرياته وقناعاته بطبيعة الحال، هذا أمر برجع لإله كيف هو بيشوف الأمور، ولطالما كيف هو بيشوف الأمور مش عم بيأذي غيره، ومفهوم الحرية عنده مش عم بتعدى على حرية غيره، فبطبيعة الحال هو إنسان حر. واليوم بدي أسمع منكم يا جماعة، لما بنستعمل كلمة أنا حر أو لما بنستعمل كلمة حريتي، بدي تعطوني إشيين وبس إشيين بتقولوا هذا أو هدول الإشيين أنا حر فيهن وممنوع ولا أي حدا يتدخل فيهن. بصرف النظر شو ممكن تحكولي؟ قناعاتي، ممكن تحكولي رؤيتي، ممكن تحكولي لبسي، اختياراتي، بعرف شو بدكم تعطوني شغلتين وبس شغلتين بتقولولي هدول الشغلتين بطبيعة الحال أنا حر فيهن أو أنا حرة فيهن ولا أناقش أي شخص فيهن ولا أسمح لأي شخص يدخل بهاي التفصيل. يلا 0461166666 أنا حر أو أنا حرة ببس إشياء بدكم تحكوا لي إياها شغلتين. نناقش اليوم موضوع الحرية ونشوف أين تكمن الحرية عند كل فرد فينا.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. بدي تحكولي على اشيين معينين بحياتكم وبس شغلتين بتقولوا ايه انا حر بكذا وكذا، وممنوع ولا اي شخص يتدخل وما بسمح للنقاش اصلا بهدول الامرين. يلا 0461166666 معي وليد. مساء الخير وليد.
1: مساء النور، شو اخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: الله يخليك، وعب بسمعك على طول وبتابعك. المعايير اللي مرات بتطرحها او بتتخذها هي بشكل عام كثير اجتماعية حلوة، بس مش عم تزبط، يعني مش بالتفكير العام، بمعنى مثل مبارح الموضوع اللي طرحته واليوم بديش فوت.
0: شو حكينا مبارح؟ نسيت شو حكينا مبارح أصلا.

0: فاليو بالنسبة للحرية بالذات أنا معيار أو أطروحة كثير حلوة بس هي نسبية، يعني الشيء الخاص فيك أنت تقدر تقول أنا حر، بس السؤال شو هو الشيء الخاص فيك؟
1: هذا يعني أنت بتحدده كفرد
0: جيد. لا أنت عايش بمجتمع، يمكن يكون خاص فيك أنه أنت بدك تزرع مثلا على باب بيتك صروي شجرة، هذا ببيتك خاص فيه، بس يمكن تجرز الشمس عن بيت جارك. يعني بالنهاية المعيار كثير دقيق والمعيار كثير نسبي.
1: أنا معك.
0: لأنه كل حياتنا إذا بتقيم الحياة والموت اللي هن المطلقين الوحيدين على سطح الأرض أو بحياتنا كل شيء نسبي.
1: إحنا حكينا نسبي. شوف أنا يمكن حكيت بالمقدمة، أول شيء بحييك على الطرح الجميل وليد، بس أنا حكيت حريتك بتنتهي لما بتبلش تتعدى على حرية غيرك. شو يعني؟ يعني أنت قررت على سبيل المثال ده، روح للمثل اللي أنت طرحته، تزرع صروة على باب بيتك، أنت عارف ومدرك تماما هاي الصروة بس تكبر هي بدها تسكر الشمس عن جارك، فبالتالي أنت صفيت تحت ذريعة الحرية عم تأذي جارك فهي بطلت حرية.
0: جاي ممكن هذا اللي عطلك هذا المثال. فأنا شخصيا ما بآمن بالشيء النسبي المطلق إنك تعمله مطلق. هو شيء.
1: هات أسألك سؤال تاني، أنا هات أسهلها عليك أكتر، هل بخياراتك الحياتية أنت حر؟
0: لا مش بكلها،
1: ليه
0: بجزء بسيط جدا جدا وبيبقى حيني كمان.
1: عم تمزح؟
0: يعني وقتي
1: ليه لا أنت خاضع لا يعني لا شو المجتمع بقرر كيف المجتمع بشوف؟
0: أنت خاضع لحياة طويلة عريضة، خاضع لأولادك لمتطلباتهم لرسالتك بالحياة لشغلك لرب عملك لسيارتك، خاضع لأي أنت بالآخر عم تتعامل مع أمور حينية نسبية.
1: بس أنت وين تكمن حريتك وليد؟ أنت حريتك الشخصية كفرد وين تكمن؟ يعني أنت حر بشو؟ أعطيني شغلتين أنت حر فيهن.
0: أنا شخصيا أنا حريتي تكمن بالرأي تبعي، هل اللي يخضع لوعي أو يخضع لعقل، هل اللي ما يأذيش حدا وكمان نسبته قليلة، هذا واحد. اثنين بلبسي.
1: ممتاز. فأنت بتقول أنا بلبسي أنا حر، أنا ممنوع حدا يناقشني لأنه أنا مقتنع فيه.
0: بلبسي كمان الخاضع لعادات وتقاليد، يعني
1: هاي صفيت أنت، يعني هاي صفيت أنت. شوف بنهاية المطاف وليد منقدر نخضع بكل شيء لعادات والتقاليد، والعادات والتقاليد هي مش أمور منزلة، هي مش يعني ما انذكرت بالكتب السماوية، عادات والتقاليد أفراد حطوها، وأنا وكتير ناقشت هذا الموضوع هون. بنفع اليوم اللي كان
0: مليون
1: اللي كان تقليد وعادي قبل 70 سنة، بنفع اليوم أجاول مش مناسب لإلي أنا؟
0: أنا معك مليون بالمية. السؤال قديش قدرتك على تغييرها؟
1: أنت مش بالضرورة تغيرها، أنت بتغيرها عشان نفسك، بدك تغيرها اجتماعيا. أنا بقول لإلي مش مناسبة.
0: جيد، نحن حكينا قبل فترة أنا وياك فات على قضية العادات والتقاليد بالأفراح على الصبية اللي كتبت. يعني بالنهاية بدك ولا بدكش صديقي، أنت تابع ل أو منتمي لمجموعة من الناس أو لمجتمع معين، حتى إذا بدك تغير تقاليد وعادات بحالك بدك تصير شاذ. نفس الشيء بالحرية، يعني أنت إذا بدك تتصرف بحرية مطلقة أو بقسام مطلقة أنت بدك تكون شاذ بمجتمعك، مش راح تكون مقبول على الكل.
1: بنفع الواحد كمان مش ضروري يكون مقبول على كل الناس، لما طالما هو مش عم بيعمل إشي غلط ولطالما هو عم براعي المشاعر العامة، بديش أقول مشاعر كل الناس، المشاعر العامة، فبالتالي ليه لازم أكون مقبول على كل العالم؟
0: نوعا ما صح، بس انت بالنهاية عايش بالناس. على كل حال الحرية اللي انت فيك بدك اياها شغلتين. انا بالنسبة لي ممكن بلبسك اللي يكون تعال نقول خاضع او حسب الناس اللي حواليك، وبأراءك اللي ما بتأذي حدا. وبنفس الوقت لازم تكون شجاعة وجريئة، وبركش كيف بدك تركب هاي المعادلة.
1: يسعد لي هالمثل حلو يا وليد. ودايما شاركنا، دايما شاركنا.
0: شكرا كثير،
1: يسعد قلبك. هلا الى اللقاء، باي باي. حبيت اللي حكاه وليد، لانه اللي حكاه وليد هو بيمثل شريحه كبيره من يعني من اتوقع كثير ناس عم بسمعوني. بس مين قرر انه احنا لازم كل البلد تكون راضيه عنا؟ واحد. مين قرر انه كل البلد لازم تكون راضيه عن قناعاتي وعن شو انا بفكر؟ لكن ليش انا عندي حريتي؟ ليش انا في عندي ارائي؟ وكمان مره بشدد، لطالما انا لا اذي حدا بحريتي ولا اذي حدا بارائي، ببساطه بيعمل لي منيح بعمله، ليه لازم اكون خاضع لمنظومه؟ هذا سؤالي. يلا بتقولوا انا حر بشو شغلتين، او انا حره بشو. ام باسل مساء الخير.
2: مساء الورد،
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله يا أم باسل. شو يا أم باسل؟ بتقولي أنا حرة بشو؟
2: بتعبير.
1: بي؟
2: بالتعبير.

0: بالتعبير.
1: بالتعبير، تعبير عن مشاعرك، عن رايك، عن شو؟
0: عن رايه، عن رايه.
1: اوكي.
0: يعني اسمع، تعبير مثلا إيش بيعجبنيش بحكي، بهمنيش مين موجود ومش من، يعني مين مكان بهمنيش، بحب أعبر وبأثرش على أي حدا، بس التعبير باحترام مش بواقع.
1: واضح، أنت بتقولي أنا حرة بتعبيري ولكن أنا كمان متاحة للنقاش، يعني بنفع يناقشوني بآرائي بس بالآخر أنا حرة.
0: بالضبط.
1: أوكي، وشو كمان؟
0: تربيت
1: أولادي. حلو، تربيت أولادي. بتحبيش حدا يتدخل، تحبيش حدا يقول لك اسمع اعملي هيك مش هيك.
0: ما حدا بحن على الولد أكثر من الأب والأم، يعني هذول كلهم برانيين.
1: بس تعرفي أم باسل، يعني إذا بدي أربط اللي حكى فيه من شوي المستمع الكريم وليد، قال إنه إحنا بمحل معين خاضعين لعادات وتقاليد، وبعاداتنا وتقاليدنا بتعرفي الشاطر اللي بيصير بده يحكي لك اعملي هيك مع ابنك، اعملي هيك مع بنتك، حرام تعملي كذا. لقديش بتفتحي مجال للناس تتدخل، ولا بتقولي لا هذا خط أحمر أنا حرة؟
0: أيوان، خط أحمر وأنا حرة، لأني أنا بعرف مصلحة ابني، إن كسيت على ابني فهذا ابني ما بأذيهوش، وإن رخيت له الحبل برضه هذا ابني ما بخربوش.
1: حلو، شكراً أم باسل، يسعد هالمساء.
0: الله يسعدك.
1: هلا إلى اللقاء. باي باي. حلو كتير. أنا حرة في التعبير عن رأيي، بتقول لك أنا متاحة للنقاش، ناقشني برأيي ولكن أنا بالآخر حرة، أنا بالتعبير عن رأيي أنا غير خاضعة ولا لأي شيء غير للإشي اللي أنا بفكر فيه. يلا 0461166666 معي مستمع. ألو، مساء الخير.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: شو الأخبار؟
1: الحمد لله، عافيكي.
2: الحرية صراحة لو بتسأل الجيل اللي استطالع لقدام بعد كم سنة يمكن يكون الاشي اختلف، بس احنا الجيل القديم او بعرفش الأصغر كيف اسمه حرية مطلقة. في عندك، إذا أنت متزوج عندك زوجتك، إذا أنت عندك أولاد عندك أولادك. إذا أنا اضطرت حرية مطلقة شو أنا بدي، فأنا بدون أحس أنا عم بأذي اللي حوالي. طبعا في حرية، مثلا أنا بنتي إذا بربيها أنت حرة طول ما الإشي مش عم بأذي غيرك. هاي الجملة دايما، يعني أنت حرة تعبري عن رأيك طول ما الإشي بضايقش غيرك أو بيزعجه أو بيأذيه أو بجرح مشاعره مثلا.
1: أوكي، لما بتقولي لبنتك أنت حرة، حرة بشو؟ أعطيني شغلتين بتقولي لها أنت حرة بهدول الإشيين على سبيل المثال.
2: تعبير عن رأيها. وتقرر مثلا هي شو بدها. أنا بدي مثلا إذا بديش أدرس. أنا كل واحد بيسلك
1: إذا كان رأيها مستمعتنا الكريمة أو خيارها غير مناسب لبيئتها، مثلا غير مناسب لمجتمعها،
2: طبعا نرجع نقول إنه فيش حرية،
1: معناها هي بطلت حرية، صفت حرية خاضعة،
2: لأنه فيش، هي عندها أم وأبو بدها ترجع لهم. أنا عندي أم وأب بدي أراعي مشاعرهم.
1: هي بترجع.
2: أنا عندي أنا مثلا إذا بقرر بدي ألبس شو ما بدي وبدي أعمل شو ما بدي، بس وين الأهلي، وين المجتمع، وين زوجي، وين بنتي، وين إحنا مجتمع تربى على شو الناس بتقول عنك، مش شو أنت بدك تعمل.
1: وينتا بدنا نغير هاي النظرة؟ إذا بدنا نضلنا على عنين فيها لكمان 7000 سنة وينتا بدك تغير؟
2: أنا شو كيف بلشت حكي معك إنه اسأل الجيل الجديد إسا بعد أكم من سنة هذا السؤال يمكن يعطوك أجابات ثانية.
1: تعرفي شغلي، في كتير أشياء عم تتغير، وأنا وبفكر أنت كمان مبسوطين ببعض الأمور اللي عم تتغير، وفي أمور اللي إحنا مش مبسوطين إنها عم تتغير، لأنه عم تتغير بمفاهيم اللي هي بعيدة كل البعد عن القيم. بس مفهوم الحرية، لما بنيجي منقول حرية زي وكأنه بحسسونا إنه عم نسب.
2: أنت لما تقول لأنه صار في حرية وصار في أشياء اللي هي مثلا مجتمعنا بقبلهاش أو بتمشي عندنا أو بس مشكلتنا إحنا المجتمع العربي بحيث انه من كثر الكبت اللي كنا عايشين فيه ممكن بدنا نعطي ولادنا الحرية اللي احنا ما عشناهاش، فالاشي عم بنفهم غلط. يعني صار الاشي بعده مش مقبول. بعد في الاجيال القديمة عندنا بعدها موجودة، فالاشي مش مقبول. انا مثلا بدي اربي بنتي إلا ما حماتي تتدخل وإمي تتدخل وهيك تتدخل ليه هيك وأعمل هيك وتسوي هيك.
1: وإنت بتفتحي المجال لما إنت مقتنعة بشيء معين إنه هاي حرية بنتي، هل إنت بتفتحي المجال لحماتك ولأمك ولمرت عمك يتدخلوا؟

0: ما انت مؤمن انه هي حرية بنتك؟
1: في اشياء مثلا بتعلق حسب كل انسان وشو كيف متربي وكيف
0: عم بسألك انت بشكل خاص.
1: انا عندي مبدأ في حياتي بسمع شو بدير وبعمل اللي بديه في الاساس.
0: اوكي.
1: انا انساني بحبش اجرح اللي قبالي. انا عندي جبر الخواطر شهيد قبلكم.
0: اوكي.
1: ممكن
0: ما جاب اجلنا غير جبر الخواطر.
1: بقولك يمكن هاي نقطة ضعف تفوق. يمكن هذا اشي غلط.
0: اوكي.
1: في مجتمعنا اليوم ووضع اللي احنا فيه يمكن هذا انا بعدني متخلفة حسب رأيي.
0: لا, لا لا لا مش هاي الموضوع.
1: الحرية بتختلف وبتتغير وحسب عن ايش عم نحكي في اي مقاس في اي مجتمع في اي ظروف.
0: اوكي.
1: فبرضو كمان احنا عندنا عادات قديمة حلوة وعندنا اصول حلوة وعندنا مبادئ
0: أكيد
1: حلوة.
0: احنا مش عم نلغي كل هاي العادات.
1: لا
0: بس
1: أكيد لا.
0: انا هدفي من طرح هذا الموضوع اليوم انه لما منقول كلمة حرية وانا حر ما نخاف ما نحس انه في حدا لا سمح الله عم بكفر ولا عم بشتم من نهاية المطاف.
1: ما هو بتعلق بشو حرية مثلا انا
0: تمام بدي اعتذر منك انتهى الوقت لانه عندي فاصل وصلت رسالتك. انا بدي احييكي يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا
1: لك يعطيك
0: الف يسعدك. الى اللقاء. باي باي. في عنا فاصل اعلاني مضطرين نطلع على الفاصل وبعدها راجعين لنتابع. اليوم نحكي بمفهوم الحرية. لما انتو اشخاص شو عم بيصير هون؟ لما انتو اشخاص احرار وين حريتكو بشو موجودة وأين تكمن هاي الحرية؟ يلا فاصل إعلاني قصير جدا وبعد عودة للمتابعة عم بيحكوا لنا في عنا كم هائل من الاتصالات أما نلحق نأخذ كل الاتصالات. يلا فاصل ونعود.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: كثير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
8: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
9: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وحركة سير مكملين معكم للخمسي على هوا راديو الناس وعلى 04-611-66-66 مكملين مع اتصالاتكم. اليوم عم نحكي عن مفهوم الحرية، وطبعا شو بتعني الحرية لإلكو لما بتقولوا أنا حر؟ أنا حر بشو؟ يعني شغلتين اللي بتقولوا هدول الأشيين أنا حر فيهن، ولا مجال للجدال ولا للنقاش. يلا 04-611-66-66. مساء الخير فؤاد.
1: مساء الخير على فادي يا نوارة.
0: شو أخبارك؟
1: مشتاقين لك يا آدم.
0: حبيب قلبي طمني عنك.
1: أنا كنت سايق لما حطيت غناية أم وقف وانت بتكلمني، طفيت وقفت على جنب ومشيت.
0: الله يسعد لي قلبك. شو أخبارك، منيح؟
1: حبيبي الله يرضى عليك يا فادي.
0: حبيبي يا فؤاد. فؤاد بتقول أنا حر بشو؟ شغلتين
1: بيني وبينك.
0: بس بيني وبينك فيش حدا سمعنا.
1: فيش حدا حر. لا فيش حدا حر.
0: فيش حدا حر ليه؟
1: إلا ما في تلاقي انتعادات، إلا ما تلاقي وعاود يغير. ما شفتش أنا واحد مشي بطريق وضل ماشي بالطريق إلا ما يغير. فيش أنا حر فادي. تلوي بايش حر؟ تلوي وين أنت قاعد؟ تلوي شو ماشي شو لابس؟ أنا هاي كلمة حر أنا إمتى من جدول العرب؟
0: يعني أنت فيش عندك إشي بتقول مثلا هذا الإشي بالنسبة إلي أنا حر فيه وهذا خط أحمر ممنوع حدا يناقشني فيه؟
1: أنا لا، أنا من نوع الناس اللي بردش عادة.
0: اختياراتك فؤاد أنت حر فيها؟
1: اختياراتي أنا حر فيها.
0: نمط حياتك أنت حر فيه؟
1: أنا كل إشي بعمله بردش عادة وما خصوش فيه وبقولش أنا حر، اللي براسي أنا بعمله.
0: معناتك أنت حر؟
1: حر بس في أمراض بني أدمين بقول لك أنا حر حر حر حر. قالت له هذيك المرة ليه لابس هذا القميص؟ قال له حر أنا. قالت له هم غير والله عشان هيك أنا اتصلت، يمكن هي سمعتني. بكلمة حر بدك واحد يكون أدى. بصيرش أنا حر. واي أنا اتصلت كمان زمان، أنا أسمع كل يوم، أنا أسمع بس اتصلت لإشي.
0: قولي.
1: بدي أقول لجمهور الأرجنتين عماهلكو، قولوا لميسي يلعب فوتبول، ضرب 3 جول.

0: جوال فيش حاجة بيطلع له كارت احمر. الحكام معكو، الفيفا معكو، يلعب فوتبول ميسي احسن لعيب في العالم غصب عنه غصب عن اللي بقول لا، بس فيش حاجة يلبط.
1: اوكي يسعد المساء يا فؤاد،
0: باي باي.
1: هلا حبيبي،
0: وان شاء الله فرنسا بتاخده منه يا رب.
1: الله اعلم، بدنا نستنى ننتظر ونرى.
0: أيوة.
1: شكرا فؤاد.
0: باي باي.
1: باي باي. الله معك. باي باي. من فؤاد لموسى، مرحبا موسى.
2: مساء الخير.
1: مساء الفل.
2: شو الاخبار؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: والله تمام.
1: شو يا موسى كمان انت تقول لي فيش حريه؟
2: لا انا حر.
1: بشو
2: بس؟ ما هي هذا الحلو، انه انت مش داعي تكون حر بشيء، انه انت تكون حر نفسك، حر بحياتك، حر من المسلمات، حر كيف تعيش، تستناش شو بيحكوا شو بيقولوا شو بيقولوش. انت يعني لانك توصل لمرحله تحس انك من ادم حر. شعور كثير حلو اللي صعب توصفه لحد ما عاشش هذا الشيء.
1: انت واصل هذا المحل موسى؟
2: أنا واصل لهذا المحل.
1: حلو، أنت اليوم بتقول أنا حر، أنا إنسان حر بكل معنى الكلمة.
2: بكل معنى الكلمة.
1: أعطيني، قل لي بتعرف شو بديش أشياء، أعطيني خمس أشياء بتقول أنا هدول الخمس فيهن حر، لا بعنيني مجتمع ولا بعنيني رأي غيري ولا بعنيني فلان شو بده يفكر، أعطيني.
2: أنا بدي أحكي لك شغلات اللي أنا بعيشها باليوم يوم، اللي الناس يعني اللي حوالي بحاول يفرضوها علي. مثلا انا ساكن برا البلد، بدفع اجار غالي بالنسبه لهن، ارجع على البلد بحكي لهن انا حر، هاي حياتي انا هون مبسوط.
1: اوكي.
2: انا حاليا بديش اجيب اولاد، بعرفش اذا ممكن اجيب اولاد على هيك عالم يعني. فلما بيجوا بحكوا حاليا بحكي لهن انا بالسنتين اللي انا حر بديش اجيب اولاد، ممكن اخو 10 سنين بعرفش. فانا حر. يعني مثلا الاشي الوحيد اللي ما كنتش حر فيه هو عرسي.
1: هاي المصيبة،
2: لأنه بيحكوا لك العرس مش لإلك لأبوك، وبدهوش يعني أبوك بدهوش يفرح، وحرام يفوت الفرح على بيته. فهذا المحل الوحيد
1: هون أنت سلمت
2: فيه إيجار كرسي. خلص تمام.
1: بس بتقول أنا إنسان عندي حرية مطلقة بخياراتي باعتباراتي بآرائي.
2: يعني لما مثلا خلينا نحكي على العيلة اللي ممكن تفرض علي إشي، إني لما بدهن إشي بحاولوا يقنعوني مش يفرضوا علي.
1: ليه منخاف من مفهوم الحرية موسى برأيك؟ لما أنت بتقول أنا إنسان حر بالمطلق، ليه لما منقول حرية وكأنه بتعرف عم نحكي إشي؟
2: لأنه إحنا بنربط حرية يعني إشلح. هيك إحنا متعودين.
1: يعني عليك.
2: بس هي الحرية مش هيك، الحرية مفهوم كثير كبير، وعن جد إذا البني آدم بعيش حياته لإله مش لأي حدا ثاني، إنه بتقدر اللي حواليك وبتحاول تبسطهم، بس أنت لازم تكون المركز وتعيش لإلك أنت، فأنت كثير بتنبسط.
1: يعني
2: أنت وشريك حياتك أو شريكة حياتك.
1: سعد لي هالمسا الحلو يا موسى. شكرا يا حبيبي. إلى اللقاء. باي باي باي باي. صراحة موسى جابها من الآخر، ليش إحنا منخاف هيك وهيك مننطز من مفهوم الحرية. يلا كمان اتصال معي محمد. يا محمد مرحبا.
3: مساء الخير.
1: مساء الفل، شو أخبارك؟
3: الحمد لله. شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيف أمورك؟
3: سعد بدي أقول لك شغلي. طلع الحرية يوم كل واحد له شخصيته وله حريته.
1: أوكي.
3: فش خلاص، فش حدا يجي يكذب يعني يقول لك يعمل هيك، أنا حر نفسي، أنا حر شخصيتي. أي الحرية، أنا كل واحد وعقله يعني، الحرية حر شخصيتك، حر نفسك.
1: أنت عندك حرية مطلقة محمد بكل شيء؟
3: اللي بدي مش كل شيء، مثلا يعني إذا في شيء مثلا بشوف إنه اللي قبالي إنه ببيت يعني أقنعني بالإشي اللي ببيت إنه هو صح، صح. أبا أنا حر شخصيتي، أنا حر نفسي، يعني شو ما أنا بدي يعني بساوي.
1: أنت حر باختياراتك حتى لو بتقول اختياراتك مش مناسبة للمجتمع مثلا؟ هي مناسبة لإلك بس مش مناسبة للمجتمع، أنت حر ولا شو؟
3: بتلقاش يعني مش
1: بعرفش شو بعرفني أي إشي، شو بعرفني؟ في المجتمع عنده عادات وعنده تقاليد، فبتيجي بتقول أنا في تقليد معين يا عمي مش ضابط معي، أنا حر.
3: كمان الواحد بيكون حسب المجتمع يعني إيش هو؟ منه يعني
1: هاي بطلت حرية، هاي بطلت حرية، بطلت حرية مطلقة بالأحرى. لما أنت بتيجي تقول أنا إنسان حر باختياراتي، تمام؟
3: أنا حر إنسان باختياراتي يعني ممتاز. أنا بنزع بالي ألبس قميص زهري.
1: أوكي.
3: يجي حد يقول لي ليش لابس هذا القميص؟ بقول له عمي أنا حر بشخصيتي، أنا بدي ألبس هذا القميص. يجي حد يقول لي لا مش بالزهري.

0: فاهم علي؟
1: بس هات أسألك سؤال تاني، هل أنت بتفكر أنك أنت إذا بدك تروح على جلسة عائلية شو بعرفني مجتمعين كل العائلة، وأنت عارف أنه القميص الزهري ممكن يكون بمحل معين منتقد، هل بتلبسه؟
0: إذا أنا بكون
1: مقتنع
0: أني أنا بتلبسه ألبسه، ليش شو؟ أنا حر
1: شخصيتي،
0: مش حدا
1: يدعو علي. تلبسه، بتقول حتى لو بدوش رح يكون مقبول أنا بلبسه.
0: أنا بلبسه، أنا حر شخصيتي، اللي حبته يطلع علي أهل وسهلا، اللي ما حبلوش بلاش.
1: انت جبت هذا مثل محمد، جبت يعني انا بفكر انه هذا مثل بسيط مفهوم القميص ولون القميص. في اشياء اللي بفكر هي اعمق نحكي فيها بمفهوم الحرية. شو يعني؟ يعني هل انت اليوم لما بدك تيجي تختار شيء تعمله انت حر فيه، ولا بتحب تسمع رأي اللي حواليك، ولا بتقول انا حر انا هيك قررت وانت مقتنع فيه تماما؟
0: إذا أنا بكون مقتنع فيه 100% أحس ولا حدا، أنا حر بشخصيتي.
1: أوكي، شكرا يا محمد، سعد لي هالمسا.
0: هلا
1: حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. أنا حر، كمان مرة لما نقول كلمة أنا حر منخاف، إنه لأنه موسى جابها من الآخر، قال لما منروح على حر ولا على حرية دغري منروح لمفاهيم أخرى ومفاهيم منوعة. حر يعني حكاها موسى، بديش أعيدها، اللي سمعها سمعها. بكل الأحوال مفهوم، وكأنه اليوم صرنا مفهوم الحرية نربطه بالانفتاح الأكثر من اللازم، أو بمفهوم الأوبن مايند. لما بنيجي بنحكي والله فلان حر أوبن مايند، ومدغري بنربط مفهوم الأوبن مايند بالتنورة الميني، يعني أوبن مايند والله هي بتلبس ميني فهي أوبن مايند، هي بتطلع بتسهر للساعة 2 الصبح هي أوبن مايند. عم نروح عم نسطح ومنسخف مفهوم الحرية. الحرية هي كتير أعمق من كل هاي التفاصيل المتعلقة بس باللباس، ولا المتعلقة بس بوينت أطلع ووينت أفوت. الحرية هي مفروض تكون بالأفكار، الحرية مفروض تكون بالقناعات، مفروض لما أنت مقتنع بقناعة معينة تفرضها، تيجي تقول أنا مقتنع فيها حتى لو الكل ضدك بهاي القناعة وأنت مقتنع فيها تماما، فأنت إنسان حر. حتى شو يعني انت انسان حر؟ يعني انت انسان عم تفرض اشي غير مألوف، وعم بتقول انا بآمن بهذا الاشي وانا عندي رؤية بهذا الاشي وانا بمارس هذا الاشي وانا حر. وانا حر، عم نحكي على قناعة، عم نحكي على مبدأ، عم نحكي على تعبير، عم نحكي على 100 اشي. فالحرية لا تكمن يا جماعة، الحرية تكمن بالاختيارات، بخياراتك مفروض انت تكون حر وغير خاضع. إذا بدنا نيجي لقضية العادات والتقاليد اللي نحترمها طبعا ونقدرها، بس كمان مش كلها مناسبة لنا. العادات والتقاليد في ناس اللي قرروها، وبعرف إنه كتار إسا بيزعلوا منه، بده يحكي فادي إسا شو عم بحكي، هذا رأيي يا جماعة، تتبنوهش. اللي رح يمطعد منه ما يتبنى. في ناس هن قرروا العادات والتقاليد، ومش عم بحكي على كل العادات والتقاليد، بس في أمور اللي انحطت لي مش بالضرورة مناسبة اليوم، اللي كانت من 100 سنة هي مش بالضرورة مناسبة اليوم. إذا أنا باجي بحكي إنه هاي العادة أو هذا التقليد مش مناسب لإلي، فهذا لا يقول إنه أنا إنسان قليل أدب، أو أنا إنسان مش محترم، أو أنا إنسان متمرد، أو أنا مش عارف شو. وصدقوني الناس اللي بتيجي بتحكي بالأشياء بالعلن، بتحط الأشياء على الطاولة تحت ذريعة الحرية وتحت ذريعة الرأي الحر، كتير أحسن من الناس اللي من تحت الطاولة بتعمل السبعة ودمتها، وفوق الطاولة بتيجي بتقولك لا بس ما هو في عادات. طب ما أنت مبارح عملت 1 2 3 4، أو عملتي 1 2 3 4. يعني هاي الازدواجية المعايير اللي عم بتكون موجودة بمجتمعنا، بس عتعرفوا انه انا من تحت لتحت بعمل شو انا بدي وانا حر، او مع بيئة معينة بعمل شو بدي وانا حر، عشان اورجيهن مين انا، وانه انا حدا open mind، وانا حدا حر، وانا حدا مش عارف شو. ولما اكون بالبيئة اللي بتشبهني فبروح برجع زي ما بدهن هني انا اكون. فانت مش انسان حر، انت انسان كذاب، وانت انسان منافق، وانت انسان ب700 وجه، انت مش حر. تحاوليش تقنعني انا من تحت الطاولة انك انت حر،

0: وانت على ارض الواقع مش حر، هي مش حريه. وانا مش عم بقول انه تعال تمرد على كيف انت ربيت، بالعكس جيب شو انت ربيت وحطه على الطاوله عند الناس اللي بيفكروا بطريقه مختلفه، واقنعهم بالخلفيه اللي عندك. هاي الناس وكأنه اللي بتكيف حالها حسب الجو العام، هاي ناس فيش عندها عمود فقري صدقوني، وبتوقع أكتر منكم عارفين عن شو عم بحكي. يلا رح نطلع حاليا لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لنتابع معكم، خليكم معنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
2: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك.
2: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
2: انا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، والى اللقاء مع فنجان اخر.
5: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
6: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: يلا عدنا وجزء الأخير من مشوارنا لليوم وحركة سر. عدنا لنختم مبدئيا لأنه عم نوصل لنهاية هاي الساعة، ولكن قبل الختام أكيد مثل دايما بحاجة نطلع نأخذ لمحة عن أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 1 مزدحم مفترق لترون، 1 مفترق شور. الشارع 4 مزدحم مدخل كفار مسرك، 1 مفترق عكا الشرقي. وشارع 66 مزدحم من مفترق مشمر عيمك، 1 مفترق مجدو. وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار التنين 22 حزيران يونيو 2026. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، عرين نصار وجواد العمري. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية. أنا فادي زغير، إلى اللقاء.

0: لشتمي كنتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. نائب ترامب يعلن فتح مضيق هرمز في ظل دخول المفاوضات يومها الثاني في سويسرا. ترقب للانتخابات الداخلية في التجمع، وسيدة واحدة تتنافس ضمن المقاعد الأربعة الأولى حتى الآن. بعد 32 شهرا قضية الناشطين أحمد خليفة ومحمد طاهر جبرين تصل إلى نهايتها. هذه عناوين استوديو المساء في عدده الثاني لهذا الأسبوع، عناوين متنوعة في قضايا مختلفة سياسية إقليمية وكذلك محلية. وقبل أن نغوص ونخوض في هذه الملفات سنبقى مع أبرز ما جاءنا من تصريحات من في البرامج الإخبارية هذا اليوم. علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر مندا عن جهود اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية للإسهام بتشكيل القائمة المشتركة للأحزاب العربية.
1: اللجنة القطرية قامت بتكوين لجنة سباعية لبذل جهود لقائمة مشتركة، ولكن بعد فترة طويلة اللجنة السباعية وصلت إلى نتيجة أنه في الطريق مسدود، مهمتها يعني لم تنجح في إقامة بالوقت قائمة مشتركة، فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. إحنا اليوم في حاجة ماسة أنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة، على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عندنا قائمتين. أنا بقول أنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء السلطات

0: عدم وجودك. الرصاص هذا بين القلب والري. أنا لأني بتذكر برمجك بالأمبرانس وبحكي له خلص. بعد من اليوم بعرفش مين المسعف الثالث اللي طلع الأمبرانس اللي حكى له لا الشاب عايش تمام. أنا سامع شو بيحكوا. كنت عايش بحالة موت أصلا. كنت صاحي أول ما انطخيت الناس اللي حوالي يحكوا له صوت الطلب ورحاسن قلبي. ربنا أعطاني كمان فرصة أن أرجع الحياة نحضر زوادي صح. طلبت شغلة واحدة من ربنا بس عايش كمان سنة بس أحضر حالي صح. خطر على بالي أولادي الخمسة الأمال المحلات بحيط سريع كان حالي الصحية تقريبا منيحة بس عندي مزعة بالريات بعد مبارش نام بعد في رصاصة بجسم ما طلعتش في رصاصة بعجلة ما طلعتش الحمد لله بس الرزق بشغل فوق 15 مرة من طمرة وشعب وكابول يا أخي طخ القزاز بالليل زد قنبر عارف احرق المحل يا أخي يا أخي فوق طخني بجري طب استنى الزباين تروحوا الأطفال تروع بعرف إيش الكامل يعني أنت حامل قطعة حتى 50-60 ألف شيكل مثلا ولازم هيك نزلي عشان تأخذ مني مثلا 5,000 أو 10,000 أو 20,000 والله ما بتسوى لو أنك قتلتني أو لو أنك مسكت.
1: عمر شامي سائق الحافلة الذي تم الاعتداء عليه من جانب أحد أفراد الشرطة في مدعين عيليت ويعني قال إنه الاعتداء غير مبرر وتحدث عن تضامن السائقين العرب في المنطقة وإعلانهم الإضراب ليوم واحد.
2: صار باي 3 أيام صار مشكلة بالشارع بيني أنا وواحد يهودي زودها صريك عمي رهابي صار يسيب أهلي صار يسيب يقول لي أنت لازم بعدك عن مصر عشان يتلوك بلاش يدور كلام وأنا كتر الابتداء اللي بتصير معنا وهذا المرة ما سكرتش سكرت الشارع لما إذا الشرطي بدل ما يفهم شو صار بدل ما يكي معاك إذا يسيح علي وهجم علي وبيعرف ان انا كمان شوفير باص من جوا الشغل زي ما موجود بالفيديو كله انا بقلب الشغل وانا هلا بشتغل صار يسبع الشغل بقولي انا اشغل بالشغل على بعدين انا اختصرت ونزلت على الارض وسحبني قبل لي داي طبعا بوه والعلب معلمي واخذني على السياره وكانت في موازعه من الشرطه محطه الشرطه طمو ساكت لما اجي احكي معه طمو ساكت كمان جاب من عيله يحكي معي كنت أقول له أنا بحكي معك بروان ليش أنت جاي علي إيه بس هي العنصرية عندنا زايدة بشكل بخوف حاليا لدرجة أنه بطل الواحد هذا يشتغل زمان طبعا لازم أفكر لأنه إذا صار مع هذا الإشي أنا كشوفير حاليا بكرة بصير مع شوفير تاني هذا ما الضوء الأخضر يسوي إيش بده.
1: السفيرة أميرة حنانية عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في الأراضي الفلسطينية وممثلة اللجنة في أوروبا عن استيلاء السلطات الإسرائيلية على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في منطقة سلوان في القدس.
3: في معادلة أرض سلوان لا تستند إسرائيل أو بلدية القدس إلى أي أمر يمكن أن يتم الحديث عنه أنه والله في لغط من جانب عقود مستنة معينة أو إلى آخره. هذا الاعتداء يعتبر سافر لأنه لا يستند إلى أي شيء قانوني. ذرائعه يعني فجة بصراحة. الاستفراد العنجهي اللي عم بصير في هذه المرحلة من جانب سواء البلدية أو من جانب المستوطنين متزايد الاعتداءات في عنجهية وغطرسة واضحة. ما يجري هو سياسة فعلا ممنهجة سياسة فعلا مباشرة سياسة فعلا مهددة للوجود المسيحي الكنسي التاريخي في الأرض المقدسة وتحديدا في مدينة القدس. حقيقة أن الواقع الدولي صعب. ما يجري اليوم من جانب إسرائيل هو استفراد علني. العالم منشغل بمفاوضات إيران والولايات المتحدة من جانب. إسرائيل تستفرد بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
1: محمود عبد الغني عضو لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم عن حظر اللجنة لجمع الأموال أو تنظيم مبادرات ونشاطات بصورة فردية داخل المدارس.

وتحديدا في اخر السنه هذا بصير من الاهالي 80% منها انه نعمل افطار جماعي او نجيب مهرج او نعمل حفله اللي تكلف في الصف مثلا في روضه تكلف 3000 شيكل انت بتحكي على كل ولد في روضه لمهرج 100 شيكل اعباء اضافيه اللي انضافت على الدفعات اللي هي ثابته ممكن تكون خفيفه على باقي الطلاب وبنطلب من الاهالي عدم اقامه اعياد الميلاد في المدارس لانه عبء على الاهالي نطلب من الاهالي انه ما تكونش توجهات فرديه من امهات لاقامه حفلات خاصه المعلم على راسنا من فوق تقدير المعلم مش لازم يكون في سلسله ذهب.

0: أو في خاتم ذهب. المعلم تقديره في كلمة شكر وما فيش حاجة إله وممنوع قانون.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا حكما بحق الناشطين أحمد خليفة ومحمد طاهر جبرين من مدينة أم الفحم، يقضي بإلزامهما بدفع كفالة مالية بقيمة أو غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل والحكم عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانتهما بتهمة التحريض غير المباشر وتأييد منظمة إرهابية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة في أم الفحم في 19 أكتوبر 2023 مع بداية الحرب. هذا الحكم ينهي عمليا هذا الملف إلى حد ما، على الأقل يعني يجمد مسألة السجن الفعلي ويفرض غرامة، ولكن نفهم أنه سيكون هناك استمرار واستكمال للمسار القضائي. المحامي أستاذ أحمد خليفة، أهلا بك.
3: أهلا بك أخت شيرين وجميع المستمعين.
2: يعني على الأقل حكينا أنه ما في سجن فعلي، ما كان لن يكون هناك إضافة له، ولكن أفهم أنه أصلا قضية الإدانة بالنسبة لكم إشكالية وستتوجهون للمحكمة.
3: نعم صحيح، يعني أولا الجميع يرى وعلى مسمع ومرأة من العالم أجمع، فقط في الأمس توفي واستشهد شاب من النقب نظرا لظروف الاعتقال هذه، فهناك يعني نوع من الفرح والطمأنينة بعدم العودة إلى هذه ما سميته اليوم مسالخ بشرية بصراحة يعني. ولكن من جهة أخرى الموضوع ليس موضوعا خاصا وموضوعا شخصيا برأيي، يعني صحيح أن أحمد خليفة ومحمد جبرين كانوا الوسيلة لإدانة هذه الشعارات التي هتفت في المظاهرة الأولى التي أقيمت ضد الحرب على غزة في عام 19/10/23، لكن المسألة أكبر من ذلك. المسألة أن ما هتف يومها هي شعارات عادية روتينية تهتف منذ عشرات السنين، وقد نجحنا في إقناع المحكمة أن شعارات تهتف منذ عشرات السنين وهتفت قبل 7 أكتوبر وخلال 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، وفقط نحن حكمنا عليها. وبالنتيجة الإدانة بهذه الشعارات هي نتيجة للسردية السياسية ولشعاراتنا ونضالاتنا الوطنية ولهتفاتنا في مظاهراتنا، وعمليا نراها خطوة تصعيدية في طريق تضييق الخناق على آرائنا وعلى حريتنا السياسية وعلى حتى قرار كيف ندير نضالنا وماذا مسموح أن يهتف وماذا لا يهتف، خاصة أن المحكمة تقول أنه لم نحرض على الإرهاب بشكل مباشر واعتبرها تحريض غير مباشر حسب البند 24 باء 2، يعني بند غير مباشر وهو بند مبني في الكامل على استنتاج، يعني بدون ربط أي شعار بتحريض عيني، والاستنتاج هنا يتيح يعني المجال لأي قاضي أن يكون ما يشاء. ولهذا وتحديدا لهذا نرى أن في هذه المحاكمة جانب سياسي أكثر من هو جانب قانوني، ومن هذا الباب فعلا سنستنف للمحكمة المركزية واللزمة الأمر إلى المحكمة العليا.
2: أفهم من كلامك ارتياح حذر من الحكم ولكن قلق من قضية الإدانة تحديدا، أنه تكرس عمليا أنه سياسة معينة حيال نهج اللي اعتاد المواطنون العرب وشعارات ورواية خلال السنوات. فرص بالفعل نجاحكم بهذا الالتماس؟
3: لا نعرف الفرص تحديدا على ضوء المرحلة السياسية التي تعيشها إسرائيل والهجمات على المستمرة حتى على القضاء الإسرائيلي اللي هو رغم أنه لم ينصف ما يوما يعني بشكل جماعي على الأقل، لكن ما تفضلت به هو صحيح مطلق. يعني نحن أصبحنا للأسف يسموها فرحة فقراء، يعني مسرورون أننا لن ندخل السجن ثانية حسب قرار المحكمة، بينما الأصل أن لا تقدم لائحة اتهام في مثل هذا الملف يعني. وبدون مقارنة يعني نحن نرى التحريض اليومي علينا وعلى جماهيرنا وبالتعليقات الداعية لطردنا والداعية لقتلنا والداعية لهدم بيوتنا والكل يعني على مرأة ونسمع من العالم جميعا. لكن هذه المقاطرة لابد من أخذها، خاصة ونحن نتحدث عن ناس يعني أنا محامي ومحمد جبريد مربي وكلانا أنا منتخب جمهور أيضا عضو بلدية، عضو نقابة المحامين، وهناك إسقاطات أخرى غير السجن تستطيع فيها

0: الأزرع التنفيذية للقضاء الإسرائيلي يعني سواء شرطة أو نيابة من صلاح ناس ومحاولة تضييق الخناق عليهم ومحاولة تدمير حياتهم. ونكون في المرصاد لهذه المحاولات يعني الاستئناف شر لابد منه.
1: طب هنا أريد أن أتوقف قليلا، يعني ربما أنت أيضا مطلع على أوضاع الأستاذ محمد طاهر جبرين، كيف إذا بدنا نفترض أن القضية الآن انتهت طبعا بانتظار ربما الالتماس في قضية الإدانة، كيف مروا هذول هاي الفترة كلها وكيف أثرت على شغلكم ويومياتكم؟
0: لا هي فترة يعني كتبت يعني قليلا عن هذه الفترة وقمت بالكثير من المقابلات الإعلامية بالذات من وسائل إعلام عالمية، يعني هذا كان شيء جيد لأنه ساهم في تسليط الضوء على ما نعانيه هنا في 48 من تطبيقات لا يحس فيها العالم يوميا. لكن فترة غير سهلة، يعني أنا أول مكتوب وصلني للمطالبة بتجميد عملي في نقابة المحامين أرسل وأنا يعني لم تقدم لائحة اتهام ضدي وكنت مسجونا يعني. واستمر الإجراء لأكثر من عام وفي نهاية صدر قرار أننا نتيح له العودة لمناولة المهنة وممارسة عمله حتى قرار آخر في حقه، يعني الآن قد يعيد فتح الموضوع والقضية في نقابة المحامين والأمر منوط بالكامل بهم. محمد نفس الشيء، هناك كانت مطالبات في تجميد عمله في كلية التخدير. أنت تتحدثين عن جمعيات أيضا من اليمين متفرغة لرصد وملاحقة النشطاء الفلسطينيين، وهذا ما كنا نعاني منه من أكثر من عامين ونصف، يعني ما هيك عن المحاكم والسجون وحبس منزلي مع سوارة الإلكترونية تمنعك من الخروج على عتبة إلى عتبة الباب لمدة عام كامل تقريبا. هذا جزء من الثمن الذي يدفع من يريد أن يناضل ويأخذ حقيقة مع شعبه، يعني ليس فقط شعارات و يعني دون تقديم يعني الحد الأدنى الواجب علينا فيه كل ما يمليه عليه ضميرنا. هذا الثمن الذي نواجهه وسنبقى نحاول تقليص هذه الأثمان بما يتلائم مع الحدث. يعني نحن نتحدث عن ظاهرة سلمية اعتيادية شارك فيها يعني في الحد الأقصى 200 شخص مرت مرور الكرام بسلام ومع ذلك لوحقنا، ولك أن تتخيلي.
1: طبعا مفهوم. طيب يعني الحمد لله على السلامة، معناها هيك أنه بعد هذا القرار ونتابع أيضا معكم الالتماس فور تقديمه وتطوراته. أشكرك جزيل الشكر المحامي الناشط السياسي عضو بلدية أم الفحم أستاذ أحمد خليفة، شكرا جزيلا.
0: أشكرك جدا شيرين على المتابعة الدائمة وأشكر جميع من وقف معنا على مدار عامين ونصف حتى اليوم، كان يعني عشرات كثيرة في المحكمة.
1: صحيح.
0: وهذه الوقفة كان لها دور حقيقي يعني في تسليط الضوء وفي هذا الحمل المخفف الذي تحصل عليه الطاقم القانوني، مشكورا.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب بالفعل هذه قضية رافقناها من ناحية التغطية على الأقل الإعلامية على مدار السنوات الماضية، سنوات الحرب، وأوشكت على النهاية إن لم تكن انتهت على الأقل بمسألة إصدار الحكم. قبل الفاصل يعني خبر على القناة 12 في سياق كل ما يجري في الجبهة الشمالية ولبنان، الجيش الإسرائيلي يبلغ فرق الاستنفار في المناطق الشمالية بانتهاء نشاطها ابتداء من الأحد المقبل في ضوء وقف إطلاق النار في لبنان. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ساعة
4: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر

0: مبيعا في البلاد واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989 خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
2: مش حلم. BYD بأيام مبيعات راح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلك لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح وقشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة. وإنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم فهي يمكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
5: المركز الطبي مدها جليل بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
6: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
7: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلنت المحاضرة والباحثة في جامعة بن غوريون في بئر السبع دكتور مها كركبي صباح ترشحها للمقعد الثالث في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات الكنيست وذلك قبل إغلاق باب الترشح المقرر الأربعاء المقبل طبعا ويتبع التصويت على المقاعد يوم السبت المقبل. بطاقة تعارف حاولنا تسجيلها قبل قليل مع دكتور مها كركبي صباح لنعرف ما هي الرؤية التي تقدمها وما الذي دفعها للترشح لهذا المقعد.
8: صحيح قدمت ترشيح البارحة للمكان الثالث في قائمة التجمع للانتخابات القادمة. القرار جاء من المحل انه احنا عم نمر بفتره اللي تعتبر من الاكثر تعقيدا اللي مرت على شعبنا الفلسطيني عامه وعلينا ايضا كاقليه فلسطينيه داخل دوله اسرائيل وهي فتره من الاكثر تعقيدا برايي ولربما ايضا بالغه الخطوره في تاريخ شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني. ومن هذا الباب قررت ان يكون لي دور فعال في تمثيل قضايا شعبنا في الدفاع عن حقوقه ولربما يعني انه تكون يعني الفتره القادمه هي تحمل تغيير معين وكنت بحب اني كمان انا يكون لي دور وجزء باحداث هذا التغيير.
7: اي رؤيه واي رايه ترفعها دكتور كركبي صباح عندما تترشح في هذه الانتخابات لانه ايضا قضيه المراه مهمه القضايا السياسيه اي اكثر القضايا الاقرب لقلبك التي تريدين معالجتها؟
8: يعني بالأساس القضية المركزية برأيي يعني والتي هي يعني القضية المفهومة ضمنا هي قضية مكافحة الجريمة والعنف والجريمة المنظمة وطبعا يعني أيضا الأخذ بعين الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي ترتبط يعني بتداعيات تغلغل الجريمة المنظمة داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن أيضا بالمقابل

0: الحالة السياسية العامة التي تمر علينا كمجتمع فلسطيني والتي يمر بها أيضا شعبنا في في في في الأماكن الأخرى. فنحن يعني سنناضل ونرفع الرايات المختلفة في ظل حرب شرسة على الشعب الفلسطيني في حالة محاولات تهميش للمجتمع الفلسطيني في الداخل. فأنا يعني أنا أرى أن كافة القضايا هي متداخلة ومترابطة ولا يمكن فصلها. ولكن أيضا من ناحية أخرى أيضا أنا يعني أيضا لدي اهتمامات إن كانت في العمل الأكاديمي والبحثي أيضا بدراسة مكانة النساء، مكانة النساء بالعائلة، بسوق العمل، بالسياسة، وبالتأكيد ومفهوم ضمنا أيضا يعني أنا أيضا يعني سأحمل هذه الراية
1: اهتمام كبير لابد. يعني في هيك صعوبة حاسة رح تكون بالانتقال، ولا كيف الانتقال من العمل الأكاديمي للعمل السياسي عمليا في الواجهة؟ حاسة هيك في تخبطات كانت رافقتك لما اتخذت القرار؟
0: من ناحية معينة هناك استمرار، يعني خاصة انه انا يعني اتي من مجال وهو الدراسات في مجال علم الاجتماع، يعني أنا أحاول فهم المجتمع وتحليله ودراسته، وطبعا هذه تعتبر برأيي يعني خلفية جدا جدا مهمة لأي عمل سياسي كان. فأنا أشعر بأن نقطة الانطلاق لدي هي نقطة متقدمة إلى حد ما، ولكن نحن نعلم أيضا أن العمل السياسي هو عمل كبير، هو عمل مضمن، هو أيضا يعني عمل خاصة في السياق دولة إسرائيل وفي سياقنا نحن كأقلية فلسطينية داخل دولة إسرائيل والإشكالات الكاملة والحرب الشرسة التي كانت بالسنوات الأخيرة على المجتمع الفلسطيني عامة برأيي ستلقي بظلالها أيضا على طبيعة العمل السياسي. فطبعا أنا يعني أعي أن هناك ستكون تحديات كبيرة، نحن أمام فترة جدا مركبة ومعقدة وأيضا قد تكون خطرة خاصة بكل ما يتعلق بعملنا السياسي كأقلية فلسطينية. ولكن أنا برأيي يعني التكاتف والعمل المشترك إن كان داخل الرفاق داخل الحزب، وإن كان أيضا بالتعاون والشراكات المختلفة التي قد تكون مع الأحزاب الأخرى، يعني هذا برأيي أيضا سيساهم ببلورة الرؤية وآليات العمل المتعلقة بهذه الفترة الحرجة.
1: لن أطيل عليك، سؤال أخير، كان في مشاورات مع رفيقات نساء، لأنه قضية النساء في الأحزاب هي القضية الآن الشغل الشاغل للجمهور وكمان الناس والأحزاب نفسها وانتظار النتائج ترشح النساء.
0: يعني كان هناك تشاورات مع رفيقات وأيضا مع رفاق، لأنه يعني التمثيل النسائي بحزب التجمع هو قضية مركزية، فكان هناك يعني اتفاق على من ترغب بالترشح، كان هناك دعم أيضا يعني دعم كبير من الرفاق ومن الرفيقات، وأنا أعتقد أنه الباب أيضا مازال مفتوح يعني لترشحات إضافية ولوجود تمثيل نسائي واسع، وأنا آمل ذلك حقيقة ونحن بالانتظار، باب الترشح مازال مفتوح.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى يكون لنا كمان لقاء معك يوم الأحد المقبل بعد الانتخابات التمهيدية. شكرا جزيلا لك دكتور مها.
0: شكرا لك شيرين. شكرا.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
1: وطالما أننا في سياق الانتخابات فدعونا نتحول إلى السياق العام والصورة العامة أيضا في الليكود، استعدادات للانتخابات التمهيدية، وعلى ما يبدو تراجع بنيامين نتنياهو عن إلغاء هذه الانتخابات بضغوط داخلية، هكذا يبدو في بشكل عملي. ولكن الأصوات الداخلية يقال في حزب الليكود التي باتت تشكك بقدرة نتنياهو على إدارة المعركة الانتخابية وربما الوصول إلى سدة الحكم من جديد بدأت تتعالى خلافا لما كان في السنوات، لن نقول الأشهر، في السنوات السابقة الإجماع على بنيامين نتنياهو. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، مساء الخير.
2: مساء الخير شيرين لكم جميعا.
1: إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن الليكود وما يجري فيه، بشاعر أنه بالفعل في أصوات اللي هيك بدأت تشكك بقدرة نتنياهو على الوصول للرغبة أو إرادة الحزب بإدارة الأمور من جديد؟
2: اعتقادي نعم، وفي عدة يعني توجهات في هذا الموضوع. الأمر الأول شفنا أنه دافيد بيتان

0: قدم التماس ضد نتنياهو بقضية البرايمرز. الآن لماذا هناك إشكالية مع البرايمرز؟ إشكالية مع البرايمرز أنه نتنياهو يريد التخلص من على الأقل ثلاث شخصيات هابطة موجودة في الليكود التي تبعد مصوتين دعنا نقول طبيعيين وليسوا ببستم. نحن نتحدث طبعا عن شخصيات مثل غوتليب
1: عامل الجو بالكنيسة التالي غوتليب مش عارفة كيف بدهم يعيشوا بدونها
0: وأمثالهم وكل هاي الشخصيات اللي منحطة يعني حقيقة اللي وصلت للكنيسة ويريدون التخلص منها. ولكن لاحظي كمان بنفس الوقت غوتليب حصلت على ظاهريا على الدعم المطلق من الكنيسة على كل ما
1: صحيح.
0: هاي إشكالية يعني نتنياهو يريد التخلص من هذه المجموعات ولكن هو لا يريد أن يضرب في البرايمرز. هناك كمان اتهام بأنه ابن نتنياهو يائير سيدخل إلى الكنيسة في قائمة الليكود. هو يتحدث عن 6 لحد 8
1: تحصينات
0: نعم تحصينات. هي قضية الأولى. القضية الثانية هناك مشكلة في الليكود لا يتحدث عنها أحد بشكل ظاهري. اليوم رئيس بلدية ديمونا مثلا تحدث عن هذا الموضوع عندما قال أيزنكوت كان رئيس أركان وهو مروكي مغربي زينا. يعني إذا نأخذ مصوتين ليكود تقريبا ثلثين من مصوتين ليكود الشرقيين.
1: الشرقيين صحيح.
0: فهناك مشكلة يعني ليكود لا يعرف كيف يهاجم أيزنكوت. من ناحية هو لا يستطيع أن يهاجم الشرقيين مع أنه نتنياهو وزوجة نتنياهو يعني لا يحبذون الشرقيين. الأمر الثاني هو أنه أيزنكوت كان رئيس أركان ولا يمكن مهاجمته بأنه يساري. والأمر صحيح. الثالث طبعا أنه أيزنكوت فقد ابنه فقد 2 من عائلته ابن أخته.
1: صحيح.
0: هذا الحرب على الليكود جدا ولذلك الليكود يريد أن يظهر بـ بـ بـ بمظهر أكثر لائق.
1: عن هذا كتب نحوم برنيع اليوم المامي اللي أمي وصف أيزنكوت.
0: أنا ما شفتش شو كتب ولكن برنيع
1: في عليه إجماع عمليا
0: المحللين طبعا يعني كتب برنيع من سنوات التسعين شايف أنا يعني كان لي الشرف أن يكون في أجر ابنه اللي انقتل في الانفجار في القدس لما كنت اشتغل في الكنيسة. ف يعني هاي المحللين فعلا بدأت تشتم رائحة معينة في الليكود. الأمر الثاني يعني في نوع ما حكيناش عنه بالمسائل الإعلام أنه اليوم مثلا كان في نقاش في الكنيسة حول عمليا إخراج الحركة الإسلامية الجنوبية خارج القانون لأن هناك تحقيق ربما سيفتح مع دكتور منصور عباس اللي التقى مع شخصية معينة تدعم الإرهاب. يعني في هون كمان حرب على الإسلام حرب على المصوت المسلم لأنه منصور عباس يعني هو يهاجم الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه متصهين وكل هذا الكلام البذيء. فهذا يدل على أنه هناك
1: نتنياهو يريد أن يتخلص ربما من الحركة الإسلامية والموحدة وقال ذلك علنا لأنه استشعر أنه قد يكون هذه المرة أيضا أنه ينقض حكومة تغيير أو ما شابه.
0: تماما. ولكن هذا يدل على نوع من الهستيريا في اليمين. يعني حتى المعتدلين في اليمين يقولوا بأن يعني هذا غير معقول. يعني نحن نرى أن منصور عباس مثلا هو يريد العمل يهودي عربي مشترك وكل هذه الأمور يريد أن يؤثر. يعني كيف ممكن أن نقوم بإلغائه ولا نلغي قائمة مثلا في التجمع؟ فهذا يدل على أنه في هناك نوع من القلق في الليكود. الأمر الثاني
1: هاي من وجهة نظر الليكود تتحدث عمليا.
0: نعم أنا أتحدث من وجهة نظر الليكود. الأمر الثاني لأنه نتنياهو عمليا بنى الرجل الثاني اليوم في اليمين حقيقة هو بن غفير. هاي الحقيقة. ومن بناه هو نتنياهو. الآن برزت شخصيات في قلب الليكود بدأت تقلد بن غفير. بعض أعضاء الكنيسة في الليكود من هذا النمط. فنتنياهو بدأ يقلق بأنه هذا الحزب سيتحول لحزب نيشا ما يسمى يعني حزب اللي مش حزب مركزي. فهذه الأمور بمجموعة تقلق نتنياهو وخصوصا الآن كمان يعني هذا الأسبوع لحد نهاية هذا الأسبوع لحد يوم الخميس قد تحدث أمور هامة جدا بالنسبة للانتخابات إذا تم حل الكنيسة لأن هناك ضغط على نتنياهو لحل الكنيسة لكي لا يمرر القوانين التي عمليا قوانين ابتزاز يقدموها الحريدين.
1: طب دكتور سليم دكتور سليم إلى جانب العوامل التي ذكرتها مسألة تحصينات هل تنقذ نتنياهو؟ هل يخطط لتحصينات لشخصيات بالفعل تحظى بإجماع؟ ما الذي نعرفه عن هذا الموضوع وكيف يعني ممكن ينقذ نفسه؟
0: باعتقادي هناك أمرين نتنياهو لا يستطيع ورأينا في الاستطلاعات هذا الموضوع. الأمر الأول هو 7 أكتوبر

0: كل ما قام به نتنياهو، هذه الحرب اللانهائية التي يقوم بها نتنياهو للتخلص من 7 أكتوبر ولا يستطيع دائما. القضية الثانية الإخفاقات الأمنية، يعني نتنياهو تحدث عن حرب على إيران وفجأة اتضح بأن إيران هي الرابحة في الحرب، يعني هي حولت هزيمة عسكرية لنصر استراتيجي، ونتنياهو العكس تماما. الآن نتنياهو متورط في لبنان، هو لا يعرف ماذا سيفعل، والوقت الذي فيه ترامب يتقرب من قطر ويتقرب من باكستان ويتقرب من تركيا ويتقرب حتى من إيران. فنتنياهو أخفق في كل هذه الأمور. الأمر الإضافي، الجميع ينظرون إلى نتنياهو ويخرب الدولة. يعني هناك، أنا لا أريد أن يعني يفهم أحد أني أقارن، ولكن مثلا نأخذ جسم فيه فيروس معين، وهذا الفيروس يدخل في كل مكان ويخرب في كل مكان. هذا ما يحدث مع نتنياهو والليكود الآن. بدأوا بتخريب سلطة القضاء، بدأوا بتخريب الديمقراطية، بدأوا الآن بتخريب وسائل الإعلام. يعني الخراب والهدم الذي تقوم به هذه الحكومة وهذا الائتلاف، الانبطاح تماما أمام الحاردين بهذا الشكل المهين، بالوقت اللي الجيش بحاجة إلى 14,000 جندي. يعني كل هذه الأمور لا يستطيع نتنياهو أن يخفيها. ثم أنه نتنياهو حتى الآن يستعمل أساليب قديمة من سنوات التسعين. في سنوات التسعين أنا بتذكر أنه بيرس راح يقسم القدس طبعا فينكلشتين. الآن بالمناسبة واحد من تلاميذ فينكلشتين هو الذي المستشار عند أيزنكوت. أوكي، فبيرس لم يقسم القدس. مناحم بيغن في سنوات الثمانية قال بأنه إم شمعون بيرس هي عربية، وفعلا في يعني في الأوساط الشرقية كان هناك اعتقاد حقيقي في هذا الموضوع،
1: كان في يعني تجاوب مع هذه الإشاعات.
0: هناك ناس آملت حقيقة بهذا الموضوع بالشرقيين، بصوتين الشرقيين. الآن نتنياهو يعود لهذا الموضوع أنه أيزنكوت سيذهب مع منصور عباس، ومنصور عباس، ولاحظي كمان تحريض نتنياهو، هو يتحدث عن 53 مليون دولار أخذه منصور عباس إلى جيبه الخاص. يعني أنا متوقع أنه فيه المغار مثلا ناطحات سحاب. واضح بأنه هذا نوع من التحريض، نوع هابط من التحريض، ولا يدل على الإحكام اللي كان عند نتنياهو في الماضي، كيف كان يدير،
1: يعني يدير الأمور ويتحكم بها، ويبدو أنه فقد السيطرة على ما يبدو لكل العوامل اللي ذكرت،
0: خصوصا مثلا قطر جيت وكل هاي الأمور. يعني هو ملاحق بكثير من الأمور، بكثير من الإخفاقات العسكرية والسياسية. لاحظي كمان نقطة أخيرة مهمة جدا، الانقلاب اللي حدث مع ترامب. يعني نتنياهو كان يبني على ترامب، هو صديقي، وكانت هناك طبعا صور كبيرة لترامب مع نتنياهو وصديقي ترامب وكل هذا الكلام. والآن اتضح بأنه ترامب يفكر بتغيير نتنياهو. ترامب الآن موجود في علاقات مع أيزنكوت ومع لبيد،
1: في اتصالات على ما يبدو كما ذكر،
0: وكانه يحذر لانقلاب في دولة إسرائيل. وهذا طبعا أخبار سيئة جدا لنتنياهو.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر للحديث بقية طالما أننا في عام انتخابي. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك. مساء الخير.
0: شكرا.
1: الآن إلى السياق، سياق كل المفاوضات التي كانت في سويسرا ولا تزال متواصلة على صعيد الفرق الفنية. فقد قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس اليوم إن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام عبور السفن، وأن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. مراسل التلفزيون العربي في واشنطن أستاذ عماد الرواجد، مساء الخير.
2: مساء النور يا أهل.
1: أهلا بك. أسألك بداية، في تباين إلى حد ما بتقييم هذه الجولة بين واشنطن وطهران، قد يبدو الأمر طبيعيا، ولكن يعني إلى أين وصلت الأمور؟
2: يعني إلى الآن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير نائب الرئيس جادي فانس من سويسرا كان إيجابيا. يعني هو يتحدث عن أن هناك إطار للتفاهم، إطار، نتحدث فقط عن إطار. هذا الإطار يضمن تشكيل لجنة عليا لمراقبة كيف تسير الأمور في مضيق هرمز لضمان أن يبقى مفتوحا في 60 يوم الأولى. الأهمية القصوى الآن التعويل كله على بقاء الأمور هادئة خلال 60 يوم الأولى على الأقل، على الأقل. الآن النقطة الثانية التي أشار لها هي تشكيل أيضا خلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، لضمان نفس الأمر، لضمان أن حتى لو حدث وضرب حزب الله مسيرة ما مثلا على إسرائيل، وأنا هنا أقتبس عن

0: النائب الرئيس.
1: نعم.
0: أو حدث أن إسرائيل أرادت أن ترد، يجب أن يكون الرد وفق ما يفهم من نائب الرئيس، يجب أن يكون الرد في إطار محدود، أن لا يتصاعد إلى حرب شاملة كما كان يحصل في الأيام الأسابيع الماضية في لبنان. هذه هي الفكرة الرئيسية. طبعا هو قلل من شأن كل الأخبار التي نشرت في الأيام الماضية عن انسحاب الوفد الإيراني من المفاوضات، عن توقف هذه المفاوضات، هو يقول كل شيء إلى الآن إيجابي،
1: يسير على ما يرام.
0: نعم، طبعا كان لافتا بعد أن أنهى مؤتمر الصحفي بحوالي الساعة، كان هناك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي أعاد فيه التأكيد على الثوابت الإسرائيلية كما سماها.
1: صحيح.
0: وأهمها أن إسرائيل لن يحدها كما قال أي شيء في الدفاع عن نفسها، وكأنه يحاول الرد على جيدي فانس ولكن بطريقة غير مباشرة، لأن جيدي فانس كما أشار إلى أن في لبنان إن حصل وحدث خطأ ما من هذا الطرف أو ذاك يجب أن لا يتصاعد الأمر لعمل عسكري كبير. بنيامين نتنياهو يقول ليس هناك حدود للرد الإسرائيلي. كثير من المراقبين يخشون من هذه النقطة، يعتبرون أن لبنان هو الخاتم الرخوة لهذا الاتفاق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يتعمد تخريب الاتفاق الأمريكي
1: من خلال لبنان. طب أستاذ عماد، تفضل.
0: يؤكد تقرير نشرته المخابرات المركزية وسربته للصحافة الأمريكية.
1: صحيح.
0: يقول هذا التقرير للسي اي اي بأن بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يبرر تخريب الاتفاق من خلال التصعيد في لبنان لأنه لديه حسابات انتخابية في الخريف المقبل.
1: أستاذ عماد، على الأقل في إسرائيل كل ما جرى يقرأ حتى الآن بأنه فرض أمريكي على إسرائيل استبعادها من المفاوضات من آلية وخلية مراقبة ما يجري في لبنان، وهناك بعض المؤشرات على تغييرات في خطط الجيش في المناطق الشمالية. هل بالفعل باعتقاد يعني هل تكون واشنطن قد نجحت بفرض شيء على إسرائيل، أم أنه قد تتغير الصورة؟ سئم ترامب بالفعل من نتنياهو وبالتالي ذاهب إلى أبعد الحدود في هذا التصعيد في العلاقة؟
0: يعني هناك قراءتين، القراءة الأولى القراءة الموضوعية. القراءة الموضوعية تقول بأن الرئيس الأمريكي ليس معنيا في الحرب الآن لأنه لديه حسابات انتخابية في الخريف المقبل مثل نتنياهو، لكن بعكس نتنياهو حسابات نتنياهو للانتخابات تفرض عليه التصعيد في لبنان، حسابات دونالد ترامب للانتخابات تفرض عليه عدم التصعيد لا في إيران ولا في لبنان، لأن المصوت الأمريكي تعب من الحرب، أي تصعيد في إيران سيؤدي لغلق المضيق مرة جديدة وارتفاع أسعار البترول ارتفاعها على المواطن الأمريكي. الرئيس من الناحية الموضوعية سائمة من الحرب لحساباته الخاصة الأمريكية الداخلية الاقتصادية والسياسية، يريد إنهاء هذه الحرب. لذلك لاحظنا تعالي في نبرة الرئيس في مخاطبة إسرائيل، يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن تكون more responsible أو مسؤول أكثر في تعامله. قال له بأنه لا يعقل إذا دخل عضو لحزب الله في بناية أن تقوم بهدم تلك البناية. ثم سمعنا نائب الرئيس يخرج في أكثر من برنامج بودكاست ويخرج في البيت الأبيض ويقول أنتم أمة من 9 ملايين شخص، ما هو مقترحكم؟ هل تريدون أن تحلوا مشاكل الأمن القومي من خلال القتل؟ هذه التصريحات كبيرة. ثم يقول بأن انتقاد إسرائيل يجب أن لا يعني معادلة سامية.
1: صحيح.
0: وبالتالي مقابل التصعيد الإسرائيلي في لبنان هناك تصعيد في الخطاب الأمريكي. فمن ناحية الموضوعية يبدو أن الولايات المتحدة مصرة على إنفاذ هذا الاتفاق، وبأننا نحن القوة العظمى كما أشار جيدي فانس، أنتم بما معناه تابعين لنا. واليوم المراقبون في الحقيقة أشاروا إلى أن الأمريكيين ذهبوا لسويسرا للتفاوض على مسألة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي،
1: الإسرائيلي.
0: دون أن يكون الإسرائيليون على الطاولة. دون أن يكون الإسرائيلي على الطاولة، هم يحلون ويربطون فيما يتعلق بلبنان دون أن يكون الإسرائيلي على الطاولة. هذا أشار له بعض المراقبين. هذا من الناحية الموضوعية. لكن يبقى من الناحية الأخرى الرئيس الأمريكي غير متوقع. بالأمس أثبت لنا أنه غير متوقع حينما قال للرئيس الإيراني يجب عليك أن تغلق فمك. الرئيس الإيراني كان قال أن الجيش الإيراني مستعد وأننا لن نتوقف عن التخفيض، قال له يجب عليك أن تغلق فمك، لا أحد يقرر ما الذي سيحدث بعد 60 يوما، أستطيع أن أفعل أي شيء بعد 60 يوما. وأيضا يوم أمس قال للإيرانيين يجب أن توقفوا وكلاءكم في لبنان عن استهداف إسرائيل. هذا أوحى بأن الرئيس الأمريكي ربما بعكس ما فهمناه ربما لا يزال يريد أن يحافظ على شعارة معاوية مع الإسرائيليين. الأمور ليس

0: واضحة لدونالد بالنسبة لدونالد ترامب أو في قراءتنا لدونالد صحيح. ترامب، لأن دونالد ترامب غير واضح وصعب التنبؤ بسلوكه. لكن من الناحية الموضوعية القراءة الموضوعية تقول بأن الرئيس والإدارة الأمريكية تريد أن تفرض على إسرائيل التهدئة، لأن هذا من مصلحة الأمن القومي الأمريكي ومن مصلحة الجمهوريين اليوم في السلطة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل التلفزيون العربي أستاذ عماد الرواجدي، شكرا جزيلا لك. شكرا. قراءة واضحة للأمور من الجانب الأمريكي بالفعل اطلعنا عليها مع أستاذ عماد، وذكر بالفعل الأساس أنه دونالد ترامب غير متوقع، في نظريا هو واضح أنه يختلف الآن بشكل واضح مع إسرائيل والاختلاف مصالح الأمن القومي الأمريكي مع مصالح إسرائيل، ولكن ربما هناك بعض الأمور التي تتغير وهذا أمر معتاد بالنسبة لترامب. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: أنا زيك ماما.
9: كيف يعني زيك؟
8: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
9: يا روحي.
8: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
9: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك ماما.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلن سائقون العرب في شركة كافيم بمنطقة مودعين عليت اليوم الإضراب ووقف حركة الحافلات احتجاجا على اعتقال أحد السائقين والاعتداء عليه من جانب أحد أفراد الشرطة وفق ما أكدته لجنة السائقين العرب. طبعا بعد ذلك تم الإفراج عن السائق، تحدثنا معه في منتصف اليوم، ولكن نريد أن نفهم ما الذي يجري مع سائقي الحافلات في منطقة القدس ومناطق أخرى مع السيد مأمون سعد وهو سائق حافلة في شركة كافيم. أهلا بك أستاذ مأمون، كيف حالك؟
1: أهلا أخت شيرين.
0: أهلا بك.

0: شو الوضع عندكم؟ اللي فهمته مش أول اعتداء بالأيام الأخيرة كمان.
1: حاضر تمام. اللي صار هو هيك يا أخت شيرين أنه تقريبا بحدود الساعة 11 صباحا في سائق حافلي ماشي بالخط تبعه وفي بجانبه سيارة أو ميني بوس اللي مسكر الشارع. فهو عادة هاي المواقف منشوفها بكل محل وبكل مكان ووين عم مكان في موجود في البلاد بتصير هاي الحالات. فاللي بيصار هون أنه زمر له أنه زي احصار بنات مشادة كلامية تطورت لمشادة كلامية وبالتالي طلبوا الشرطة. لما أجت الشرطة هون اختلف الوضع كليان كيف شفته بالفيديوهات أنه تم التعامل مع السائق بطريقة وكأنه يعني شخص إرهابي شخص بعرفش إيش بطحوه على الأرض وشلحوه قميصه وبعدين وقفوه على عند السيارة وبلشوا يعملوا له تفتيش وأخذوه معهن وين على محطة
0: الشرطة.
1: بالتالي هون هذا الإشي طبعا استفز جميع السائقين بعتوا على مجموعة الواتساب وبعتوا على عن طريق الإعلانات إنه إحنا اليوم مضربين لحد ما يطلع الشوفير أو السائق من المحطة. فبالتالي عملوا إضراب تقريبا مدته ساعتين وأخرجوا الشوفير لحد ما خرج الشوفير من محطة ال.
0: قديش بتتكرر أخ مأمون هاي الحوادث معكم؟
1: تمام.
0: وبأي مناطق أكثر؟
1: حاضر. أنا عشان أختيرين أحكي على هذا الموضوع لابد إنه نقسم الموضوع لقسمين. القسم الأول إنه والله صار هذا الاعتداء اللي إحنا بنعاني منه تقريبا بشكل شبه يومي. أو يعني عفوا مش الاعتداء انه ضرب انه والله تعدوا على الشوفير وكذا انه من ناحيه واحد بسكر الشارع او بصير مرات مشادات كلاميه تقريبا الاشي بصير يومي تشرين. هذا القسم. القسم الثاني تصرف الشرطه مع هذا الساك وبالتالي استفز الساكين وعمل كل هاي المشكله. فاللي بصير هون انه احنا في منطقه مودعين عليه نفسها ونحن مش بالفرع تبع شركه كريم احنا بنعاني معاناه تقريبا شبه يوميه من مشاكل بتصير بين سائق الحافلة وبين راكب أو حتى عابر سبيل أو حتى واحد بسيارته كيف صار اليوم إنه سكر الشارع وتطور الإشي لخلاف وبالتالي أدى إلى إنه الشرطة أجت وصار اللي صار. فاللي بصير هون عندنا في كل مدعين عليه تقريبا من أكثر الأماكن اللي فيها بتصير هاي المشاكل مع السائقين ومع الركاب. يعني مرات انت بتكون اخت شيرين ماشي في الباص بامان الله وبكون عابر سبيل ممكن يكون شاب او ولد صغير حتى تخيل لوين وانت ماشي ما لكيش شيء يعني ولا ما حتى بتعرفيه وهو بيعرفك فجاه بتلاقي عمل حركه مخله بالاداب او حركه غير
0: بتحسوا انه لمجرد انه الشوفير بيكون عربي هذا هو الشعور الاساسي
1: مش شرط بصير هذا الشيء مع شوفرية عرب ويهود بس للامانه بصير اكثر مع شوفرية العرب شوفرية اليهود بيعانوا زي ما احنا بنعاني على فكره
0: منطق
1: عشان يمكن واضحين ودقيقين اكثر في المعلومه.
0: طب كيف الشركه بتتعامل يعني كفيم الشركه زي كفيم كبيره وفيها خطوط كثيره وفيها سائقين يعني عرب ويهود ولكن نسبه العرب كمان كما ذكرت اللي بتعرضوا كيف بتعاملوا مع هاي المساله؟
1: لما تعاملوا مع هاي المساله تعاملوا معها بكل جديه وبكل حزم. كان في احنا عندنا لجنه سائقين بتمثلنا لما عملوا اضراب الشركة كمان تابعت الموضوع عن طريق محامي الشركة اللي هو راح على المحطة وصار اللي صار وطلعوه من المحطة لبين طبعا إتمام التحقيقات كمان مع الشرطة اللي اعتدى عليه بهذه الطريقة وفهم ليش هيك فاوى ليش تتصرف. وهذا الشركة أنا راح نتكلم كمان شوي صغير بس أنا حبيت أقول لك إنه أخت شيرين هون عنا إحنا في سنيف أو في الفرع بمدعين عليه اللي هي كريات سيفر سابقا اسمها هذا الإشي كتير مبالغ فيه وكتير بيصير بهاي الحالات. يعني ممكن في انت ماشي ما بتشوف ولد غير ولد ام تسع عشر سنين معه كيس او بالون قلبه ماي ما تشوفه مفاجأة ماسكه وزاته على الباص على الكزازة قدامه على جنب او مرات حجر او مرات مادي اشي فيها لون ابيض اشي اللي هو يعني اللي يوثق له يعني تصرفات غريبة عجيبة بيعمل هون في كلب هاي المنطقة اللي
0: عندكم نوع من الاستعداد احنا يعني هيك واحنا نحكي بتذكر انه كمان السنة الماضية بمثل هذا الوقت مع بداية العطلة وعلى كل العطلة كان في مخاوف عند السائقين وقسم منهم قسم كبير تعرض لاعتداءات حتى مش بس في مدعين عليت في عندكم هيك نوع من الاستعداد تأهب
1: في في في هاي الامور بس بحكي لك كيف احنا تقريبا صار لنا 6 او 7 اشهر في عندنا وحده اللي هي وحده امن موجوده هاي خصيصا بس لهنا للفرع تبع مدينه عليت اللي هي عمليا بيكون شخص اللي هو بتحون معه سياره او معه شو اسمه دراجه ناريه فهو بنفسه بين الباصات هاي مشكله بتصير بهيك حالة فورا في عنا تطبيق احنا بنكبس على الحصان متسوكا او تحت الانذار فهو خلال دقائق

0: عدد بيكون عندك عشان يفهم شو المشكلة لبين ما تيجي دورية الشرطة تحل المشكلة.
1: يعني إلى حد ما على الأقل هيك شوي في نوع من الارتياح أو الطمأنينة بتحاولوا توفروهم.
0: في تمام. بس أنا بدي أنتقل هون
1: مختلفين
0: للشق الثاني اللي هو الأثار جدل يعني والكل قاعد يحكي عليه. موضوع تصرف الشرطي اللي هو بيمثل القانون وبالتالي القانون هو القضاء وبالتالي القضاء هي الحكومة. الشرطي اللي تصرف التصرف اللي عمله هذا يعني غير مقبول ومرفوض في كل اللغات. كيف تصرف هيك مع شوفير مع سائق حفل اللي هو مفترض أخت شيرين بتعرف شوفير الباص. نحن أنا اليوم عشان كده أنا صلني 16 سنة شوفير باص. مش مش مش مش من
1: مش جديد.
0: نعم. اليوم عشان تعمل شو رخصة باص لازم يكون أنت الملف الجنائي نظيف، الملف الأمني نظيف، الملف السير يكون نظيف. يعني يعني هنا أنا قصدي أوصل إنه الشرطة ما جاي يحكي مع السائق فيش ولا أي سبب بخلي الشرطة يتعامل معه بهاي الطريقة وتصحى على الأرض وشال حكميته ووقف على السيارة وفتش الطريقة اللي كأنه بتعامل مع شخص إرهابي. هاي السياسات لازم يحط لها حد. الشرطي اللي هو ماخذ أوامر من الحكومة اللي بالتالي الحكومة هاي هي القضاء. إحنا عنا أخت شيرين دسلك سؤال أنا هنا هذا الشق المهم اللي أنا بدي أحكي عليه وبدي أعلق
1: بعجالة لو سمحت لأنه أدركني الوقت. نعم
0: الدقيقتين أخت شيرين إحنا عنا أساس مقبلين بأخرى كم شهر على انتخابات صحيح؟
1: نعم.
0: هاي الحكومة اليمينية المتطرفة اللي أفعالها تترجم على أرض الواقع من خلال الشرطة يجب أن تسكت وسكاتها بتم عن طريق صندوق الاقتراع. احنا اليوم لازم نخرج ونروح نصوت مش كاي المظاهرات ولا اضرابات ولا اشياء تانية.
1: يعني هاي رسالة أنا ما توقعتها منك بس طبعا يعني مهمة جدا لأنه واضح أنه لوين وصلت الأمور لكل قطاعات المجتمع العربي هاي المخاوف. بدي أشكرك بالفعل أستاذ مأمون وللحديث بقية أكيد إحنا يعني دائما منتابع كل قضايا سائقي الحافلات وشكرا شكرا جزيلا مأمون سعد طبعا في كفيم سائق حافلة ومهم ويعني بالفعل لافت ما ذكروا إذا وصلنا أنه كمان بالشغل اليومي بدعي الناس انه تغير وشايف شو اللي قاعد بصير فواضح انه احنا بحالة صعبة جدا.
2: احوال الطرق برعاية بحاجة الى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الافضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.
1: أربعة مزدحم من مفترق كفار مساريك حتى عكا 471 من مفترق أونو حتى بار إيلان. وصلنا إلى ختام هذا العدد من استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجية، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس مرام عواودي. أطيب المنى في أمان الله وحده.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: شيكل بس
1: آه 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: نيو كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 45 من عمره بجراح وصفت ببالغة الخطورة جراء حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع 65 قرب مدينة العفولة. وقالت الطواقم الطبية أن المصاب عثر عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، ونقل إلى المستشفى بينما تتواصل محاولات إنقاذ حياته، فيما أعلن لاحقا عبر مصادر محلية أن الحديث يدور عن شاب من سكان قرى وادي عارة. أصيب عامل في 50 من عمره بجراح متوسطة الخطورة بعد سقوطه من ارتفاع 3 أمتار خلال عمله في مدينة بيتح تيكفا، ونقل المصاب إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج، فيما فتح تحقيق في ملابسات الحادث. قضت محكمة الصلح في حيفا بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي قضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبري من أم الفحم دون فرض عقوبة السجن الإضافية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة عام 2023. وفرضت المحكمة غرامة مالية على كل منهما إضافة إلى السجن 6 أشهر مع وقف تنفيذ، فيما اعتبر مركز عدالة أن القضية استهدفت منظمي أول مظاهرة عربية ضد الحرب بعد 7 أكتوبر. أعلنت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في إطار مذكرة تفاهم موقعة أخيرا بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الإعفاء يسمح لإيران بإنتاج النفط وشحنه وبيعه خلال الفترة المحددة مقابل التزامات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز واستمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. إلى ذلك، كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد أكد أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها، معربا عن آمله في بدء هذه الزيارات خلال الأيام القريبة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بعد إحراز تقدم في الجولة الأولى من المفاوضات. هذا وكانت الولايات المتحدة وإيران وفق تقارير إعلامية قد اتفقتا على مواصلة المحادثات الفنية وعلى إنشاء آلية مشتركة لخفض التصعيد في لبنان بمشاركة الولايات المتحدة وإيران ولبنان وبرعاية قطرية وباكستانية، فيما أفاد تقارير بأن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

مصنع رأس لفان يوم أمس أسفر عن مقتل 13 شخصا فضلا عن إصابة 66 آخرين. وأوضح الوزير القطري أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن خلل عرضي وليس عملا تخريبيا، مؤكدا أن منشآت الطاقة وصادرات الغاز الطبيعي القطرية لم تتأثر بالانفجار. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأشار ستارمر إلى أن حزب العمال سيفتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 من الشهر المقبل تمهيدا لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة. وجاءت هذه الاستقالة في ظل تراجع شعبية حزب العمال وتزايد المطالبات بتحمل قيادته المسؤولية عن التحديات التي تواجهها الحكومة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى صاف دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يكون الجو كذلك غائما جزئيا ويصبح صافيا في ساعات الظهيرة دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 اف ام. برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده اجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

0: مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجه لكم مستمعات ومستمعين راديو الناس. يميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، الحلقه المفتتح فيها اسبوع جديد، حلقه يوم الاثنين. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره، وبندعوكم لتكونوا معنا على السماع في هالحلقه من ميكس. معكم احنا للساعه 7 دائما، ميكس من احلى واجدد الاغاني العربيه، أبرز الأغاني اللي عاملة ترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان فقراتنا اللي تعودنا عليها، فقرة المنافسة، فقرة الريمكس، وكمان شو رح ننسى المونديال. وين محبي الأرجنتين؟ محبي ميسي، اليوم مباراة مهمة جدا على الساعة 8 المساء ضد النمسا. بدنا اياكم كمان تخبرونا شو تكهناتكم بالنسبه لهالمباراه. هل ليو ميسي راح يسجل كم مره هدف بعد المباراه التاريخيه اللي كانت الاسبوع الماضي؟ خبرونا على الواتساب. وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحيات الكبيره لكم. للي بسمعونا بالبيت بدنا نوجه تحيه كبيره، اللي بيشتغلوا اسا يعطيكم مليون الف عافيه، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق اعمالكم يا جماعه الخير، وعلوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم اغاني وفقرات حلوه اليوم في ميكس. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحية لياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، تحية لرياض فضل برفقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. تحية كمان لزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا، يعطيك العافية محمد. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يميت أهلا وسهلا.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: هلا شنا برنامجنا مع خدي حرير هالأغنية الحلوة من البوست بوب ستار اللبناني رامي عياش اللي بعيد تسجيل هالأغنية في نسخة جديدة بعد أكثر من 20 سنة.
1: بسواد الليل والخطوة
0: انتو مع ميكس وميكس متل دايما منكون معكو للساعة 7 مع احلى الاغاني العربية الجديدة وكمان مع فقراتنا الحلوة وبدنا ياكو متل دايما تكونوا انتو المسؤولين عن اختيار اغنية ختام حلقتنا لليوم. رح نسمعكو مقطع من اغنيتين وبدنا ياكو تختاروا واحدة منهن لتكون اغنية الختام. وبدنا نحتفل اليوم بالمنتخب المصري اللي فاز اليوم بمباراة مهمة جدا ضد منتخب نيوزيلندا بالنتيجة 3-1. فبدنا نسمع اغاني مصرية حلوة. خبرونا اي اغنية حابين تسمعوا. هل بدكم تسمعوا النجم الإماراتي حسين الجسمي بغني لنا بشرة خير من حفلة؟

حسين الجسمي بحفل الأهرامات اللي أقيم عام 2022 مع الأغنية الحلوة أغنية بشرة خير. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها. والاحتفالية المصرية معنا مكملة مع كمان أغنية حلوة ممكن تصوتوا لها، أغنية الهضبة عمرو دياب ليلي نهاري.

يلا خبرونا ايوني بتكون تسمعوا في ختام حلقتنا اليوم ليل نهاري ولا رح نسمع بشرة خير مع ايوني رح نحتفل مع المنتخب المصري خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399 ايوني رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. اما اسا احنا بدنا نحتفل هون بالانجاز المصري الكبير مع تامر حسني بغني لنا حلوة يا بلدي.

0: حلوة يا بلدي من تامر حسني. سمعنا هالنسخة لهالأغنية الحلوة.
1: فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عن.
0: نانوجة شكر كبير لكل مين عم بيبعث لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399 معك وإحنا للساعة 7. ومثل دائما بنختار مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة الأغاني الحلوة على أمل عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. بلشنا حلقة ميكس لليوم مع احتفال مصري, كل هذا بعد الفوز اللي كان صباح اليوم على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1. وبدنا نكمل مع مصر وبدنا نسمع أسا كمان أغنية ناجحة وحلوة عم بتلاقي نجاح كبير هالأيامات في مصر من ألبوم محمد حمائي الجديد. واحدة من أبرز أغاني هالألبوم بعنوان نقاوة عيني, هالأغنية بتعامل من خلالها مع عزيز الشافعي اللي كتب ولحن هالأغنية, توزيعات مسؤول عنها توما. هالأغنية واحدة من أغاني ألبوم

هوت عين جديد النجم المصري محمد حمائي. الأغنية واحدة من 18 أغنية جديدة نزلوا ضمن ألبوم غنائي منوع بعنوان سمعوني. هالألبوم عم بيلاقي نجاح كبير في مصر, وهالأغنية هي واحدة من أبرز أغاني هالألبوم كيف ما حكينا, كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيعات توما. ألبوم سمعوني هو الألبوم رقم 10 في مسيرة حمائي الفنية. عم نستقبل كمان رسائلكم على الواتساب. شكر كبير لكل مين عم بيبعث لنا رسالة. طلبنا من كل يوم طلبين, أول إشي تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا ونحتفل بالإنجاز المصري. هل بدكم تسمعوا بشرة خير بهالحفلة الحلوة من حفل الإهرامات اللي كان في عام 2022 من حسين الجسمي؟

وتسمعوها بتكوتصوتولها على 050-55-77-399. والأغنية بتتنفس مع كمان أغنية حلوة وكمان أغنية بدنا نحتفل من خلالها بالمنتخب المصري. هل بتكوتسمعوا الهضبة عمرو دياب بغني لنا ليلي نهاري؟

0: خيالي نهاري من عام 2004 هالألبوم هلوني الحلوة من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عمر مصطفى توزيعات نادر الحمدي. مش بس هيك طلبنا منكم كمان تحاولوا تتكهنوا معنا اليوم بالمباراة اللي رح تكون كمان ساعة ونص تقريبا الساعة 8 في مونديال 2026 المنتخب الأرجنتيني بنفس منتخب النمسا. مين برأيكم رح يفوز؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. أما هسا بدنا نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا جدا بعد رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90.

0: عشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مدارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: أجرام،
3: اليونان،
4: أجرام،
3: سينا،
4: بينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

حدا بروق ما بعيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروق؟

عيبه ولو. رجعنا من الإعلانات مباشرة لنتعرف على هالأغنية الجديدة اللي توصلنا من جو أشقر. أكثر من 3 مليون مشاهدة في هالأغنية خلال كم يوم على اليوتيوب. المسؤول عن كلمات هالأغنية رامي شلهوب اللي كتب ولحن. ورامي شلهوب عم ببدع بالأشهر الأخيرة مع أغاني حلوة وناجحة، أغاني هيك غريبة مثل بدنا نروق، واستبعد إلنا مع هالأغنية الحلوة عيب ولو مع جو أشقر. زياد برجي كمان بيرجع لنا مع هالأغنية الحلوة إحساس الحب.

إحساس الحب هيك اسم الأغنية الجديدة والحلوة من زياد برجي. أنا وجه شكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب، تحية كبيرة لكم جميعا، تحية لمرام موجودة معنا على السماع، يسعد مساكي يا مرام، تحية كمان لسميرة موجودة على السماع يعطيك العافية، تحية لمريم من حيفا يسعد مساكي كمان نوجه لك تحياتنا الكبيرة، كمان لإيمان كبها أحلى التحيات، تحية لأبو تالين كمان موجود معنا وأبو تالين من مشجعي الأرجنتين. هي كمان لا منال خطيب موجودة معنا على السمع، ومنال بتحب ميسي جدا جدا وتتوقع انه اليوم رح يسجل هدف او اكتر. مسكين رونالدو كمان بتكتب لنا شو رأيكم وين محبي ومحبات كريستيانو. رونالدو بكرة رح يكون عنده بنفس الوقت مباراة الساعة 8، اما اليوم المنتخب الارجنتيني ضد نيوزيلندا، وخبرونا مين برأيكم رح يفوز ضد النمسا عفوا على 050-55-77-399 050-55-77-399. خبرونا كمان مين بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا اليوم، هل رح نسمع ليلي نهاري من عمرو دياب ولا رح نسمع بشرة خير من حسين جسمي بنسخة الحفلة. أما هسه بدنا نسمع جديد جديد وائل كفوري، اللون اللي نزلت خلال الأسبوع الماضي وعم بتحقق نجاح كتير كبير سرق لي قلبي.

المبدع وائل كفوري مع العمل الغنائي المميز سرق لي عمري. هالأغنية نزلت الأسبوع الماضي وصارت مع أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. هسه وقت الريمكس. اليوم اخترنا لكم ريمكس مميز جدا لوحدة من أحلى أغاني النجم المصري بهاء سلطان

0: Mix Magos.
1: بهاء سلطان المبدع بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل عام 2003, شاركوا طبعا تامر حسني ومن توزيعات وإخراج نصر محروس. نوجه شكر كبير لكل من عم بيراسلنا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. طلبنا منكم تختاروا أوني من تنتين لتكون أوني ختام حلقتنا لليوم. منافسة حلوة بين حسين الجسمي وعمرو دياب, بين أوني ليلي نهاري لعمرو دياب وبشرة خير لحسين الجسمي. الأوني اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب أي أوني حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم.

0: من أبرز الأغاني اللي عم نسمعها في الأسابيع الأخيرة، الأغنية اللي بتحتل عنا في البلاد المرتبة الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب، الديو الممتع جدا اللي بيجمع الشامي مع النجم الشاب لين الحايك، أكثر من 16 مليون مشاهدة في الأغنية اللي كتبها الشامي مع فادي مرجان، ألحان الشامي مع أنس كريم وتوزيعات سليمان دميان. طيب احنا رح نطلع لسه لوقفة إعلانية أخيرة في برنامجنا اليوم، بعدها رجعين لنكون مع كمان أعمال غنائية جديدة وحلوة عم توصل مكتبتنا الموسيقية، وكمان أصوات ورسائل عم توصلنا على الواتساب على 050-5577-399 وين محبي الهضبة هل رح نسمع اليوم مع ليلي نهاري.
1: ليلي نهاري تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي،
0: واللي رح نسمع بشرة خير من حسين الجسمي. نسخة حفل الأهرامات اللي أقيم عام 2022 في مصر. 050-5577-399 خبرونا يوني حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، بنفع تبعتونا رسالة نصية، بنفع كمان رسالة صوتية، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم مع حلقتنا لليوم، أما هسا إعلانات وبعد هيك راجعين، خليكم معنا.
2: العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور، شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط، الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مسافرين ومصيفين
6: بس مع نظرين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
6: أشرم
5: اليونان
6: أشرم
5: سينا
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق، بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

ولو عل... رجعنا من الإعلانات لنسمع العمل الغنائي المميز جدا اللي بجمع محمد شاكر مع سعد المجرد. أكثر من 10 مليون مشاهدة في هالأغنية الحلوة، أغنية القمر ديالي اللي كتبتها ولحنتها جمانة جمال ومن توزيعات حسام الصعبي. امبارح صادف يوم الأب ومحمد شاكر بعت رسالة مؤثرة جدا لوالده فضل شاكر من خلال منصة الإنستغرام تحت عنوان الحرية والعدالة لفضل شاكر. طبعا كل هذا بعد تدهور في صحة فضل شاكر في الأسابيع الأخيرة. طبعا فضل شاكر بيعاني من مرض السكري وكمان مضاعفات في القلب، وفي الأسابيع الأخيرة في هناك تدهور نوعا ما في صحته. وهالأسبوع كان مفروض أن المحكمة تقرر الإفراج عنه لفضل شاكر، ولكن في اللحظة الأخيرة قرروا تأجيل موعد القرار ليوم الثلاثاء المقبل. طيب احنا بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم بيراسلنا على الواتساب. فرصة أخيرة لتشاركونا على 050-5577-399 050-5577-399. نياكو تختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا اليوم. هل راح تكون هالأغنية بصوت حسين الجسمي بشرة خير، ولا عمرو دياب بيغني لنا ليل نهاري؟ هسا بدنا نسمع حبيب قلبي النانو من تو ليت وسانت ليفان. حي لختام موجودي معنا على السمع، يسعد مساكي يا ختام. حي كمان لرشا موجودي معنا على السمع، تحياتي الكبيرة لك.

فريق تو ليت وسنت ليفانت، سنت ليفانت بهالأغنية الرائعة جدا والناجحة جدا حبيب قلبي النانو. طيب احنا حاليا بدنا نوقف الامكانيه للمشاركه معنا، رح نبلش نعد الاصوات ورح نشوف مين اخترته لتكون اغنيه ختام حلقتنا. هل رح نسمعها بصوت حسين الجسمي ولا عمرو دياب؟ كمان دقيقتين بالضبط رح نكون مع الجواب.

بدك تبقى كيف فارس كرم بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع، مش عم بتحقق أرقام كبيرة هالأغنية اللي كتبتها نادين الأسعد وألحان سليم سلامي، توزيعات توني سابا على خيرنا، وهيك اسم هالأغنية. طيب احنا مع الأغنية نوصل لختام حلقتنا اليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا كمان بعتنا رسالة على الواتساب، شكر كبير لكم جميعاً.

0: كمان لطاقم البرنامج المميز اللي رفقني اليوم الزملاء محمد علي أبو ليل والياس مرجي في الهندسة الإذاعية، يعطيكم العافية. رياض فضل رفقنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعريم النصار في التصوير والديجيتال. أذكركم بفترة المونديال، احنا عم نلتقي معكم كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8، يعني لقائنا الجاي رح يكون يوم الأربعاء على الساعة 6. هسه نكون مع الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقة ميكس لليوم. المنافسة كانت قوية وانتو اخترتوا نسمع عمرو دياب.
1: ليل نهاري تعال حبيبي لا مال.
0: عمرو دياب مع ليل نهاري. على الغام ليل نهاري، بدنا نتمنى لكم متابعة مساء ممتع.
1: ليل نهاري تعال.
0: مني ناصر طاهلكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف

0: منظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. لقي الشاب محمد جبارين من قرية البياض قرب أم الفحم مصرعه مساء اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع 65 بالقرب من مدينة العفولة. وقالت الطواقم الطبية أن المرحوم عثر عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، ونقل إلى المستشفى سرعان ما أعلنت وفاته لاحقا. أصيب طفلان بجراح خطيرة في حادثتي دعس منفصلتين، الأولى لطفل يبلغ 6 أعوام في قرية المزرعة، وثانية لطفل في 11 من عمره في مدينة أسدود أجدود. ونقل طفلان إلى مستشفيين قريبين من منطقتي الإصابة لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثتين. قضت محكمة الصلح في مدينة حيفا بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي قضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم دون فرض عقوبة سجن إضافية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة عام 23. وفرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل على كل منهما، إضافة إلى السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، فيما اعتبر من جانبه مركز عدالة أن القضية استهدفت منظم أول مظاهرة عربية ضد الحرب بعد 7 أكتوبر. وتحدث المحامي أحمد خليفة لراديو الناس عقب القرار.
1: المسألة أن ما هتف يومها هي شعارات عادية روتينية تهتف منذ عشرات السنين، وقد نجحنا في إقناع المحكمة أن شعارات تهتف منذ عشرات السنين وهتفت قبل 7 أكتوبر وخلال 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، وفقط نحن حكمنا عليها. وبالنتيجة الإدانة بهذه الشعارات هي نتيجة للسردية السياسية ولشعاراتنا ونضالاتنا الوطنية ولهتفاتنا في مظاهراتنا. نحن أصبحنا للأسف مسرورون أننا لن ندخل السجن ثانية حتى القرار المحكمة، بينما الأصل أن تقدم لائحة اتهام في مثل هذا الملف.
0: أقرت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف رسميا ب9 بلدات إضافية في الشمال ضمن منطقة خط المواجهة بحسب ما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ويمنح القرار البلدات المشمولة مكانة خاصة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومساعدات وامتيازات مخصصة للمناطق الحدودية القريبة من مناطق التوتر الأمني. يشار إلى أن كسرى سميع وبيت جان من بين تلك البلدات التي يشملها الاعتراف. من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحرية كاملة في جنوب لبنان لإحباط أي تهديد يستهدف قواته أو سكان شمالي إسرائيل، وفق تعبيره مشددا على تمسك حكومته باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي فيما وصفه بالحزام الأمني داخل جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة لذلك. اتفقت الولايات المتحدة وإيران وفق تقارير إعلامية على مواصلة المحادثات الفنية طوال الأسبوع في سويسرا، وكانت الولايات

0: تشكل الرواية الشفوية مصدرا هاما في كتابة التاريخ، وفي السنوات الأخيرة يعيد عدد متزايد من المؤرخين والباحثين الاعتبار لها مقابل المستندات المكتوبة. تزداد الرواية الشفوية أهمية عندما تسد فقدان أو غياب المصادر الأخرى، كما هو الحال في الحالة الفلسطينية. بيت جن، ممر ومقر، كتاب جديد يعتمد على روايات وردت على أفواه الناس، جمعها الكاتبان مالك صلالحة وعادل حمود، وهما اليوم ضيفانا في خارج الضوء، وسنرافقهما في رحلة جميلة في المكان والزمان ننطلق فيها من بيت جن ونعود لها، وهي رحلة متشعبة الدروب مطعمة بمذاق الكرز ونكهة التفاح والعنب. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتيهما بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد الكاتب والموثق المرشد مالك صلالحة عام 1953 في بيت جن، التي وثقها في كتاب عام 83، وعاد ليكتب عنها هذا العام كتابا جديدا بعنوان بيت جن، مقر وممر. شاركه في الكتاب الجديد صديقه الناشط الاجتماعي المثقف عادل حمود، المولود عام 63، وفيه وثقا دور بني معروف في مديد التكافل والعون للنازحين في لبنان والعائدين منه خلال أحداث النكبة الفلسطينية. درس الكاتبان الابتدائية في بيت جن، وأنهيا المرحلة الثانوية في بلدة الرام المجاورة، ومن بعدها عمل الأستاذ مالك في التربية والتعليم والإرشاد، فيما عمل الأستاذ عادل في التجارة وتصليح الساعات. علاوة على الصداقة بينهما والكتاب المشترك لهما يجمعهما عشق الأرض والفلاحة والقراءة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الأستاذ مالك حسين صلالحة أبو حسين والأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام من بيت جن، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: بارك الله يديمك.
0: الأستاذ مالك حسين صلالحة طبعا معلم ومرشد وكاتب وشاعر وباحث تاريخي، والأستاذ عادل إسماعيل حمود ما شاء الله غزلين عنك كمان، أنت عندك ألقاب كثيرة، مثقف وناشط اجتماعي وكاتب، وأنتما صديقان وورثتما هذه الصداقة الجميلة من الأهل من الوالدين، جايين من بيت جن ما شاء الله، يعطيكم ألف
3: شرف. ناصر،
0: طيب بدنا نبدأ قبل ما نحكي عن بيت جن وننطلق منها إلى ما شاء الله في كثير من الدروب، بدنا نأخذ فكرة هيك عن كل واحد منكم كلمتين. أبو حسين، أنت حضرتك مالك حسين صلالحة كنت تشاركت مع الأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام في كتاب جديد عن بيت جن في يعني مع مطلع هذا العام، بيت جن ممر ومقر، سنتوقف عنده لاحقا، بس قبل ذلك بدي تنطيني فكرة عن يعني حضرتك. أنت مولود في بيت جن لأسرة فلاحة، عائلة فلاحين، السواد الأعظم من بيت جن وبقية البلدات العربية. درست في البيت جن في الابتدائية، بس فهمت منك أنك درست في الرامي.
3: نعم،
0: في الثانوية.
3: ما كانش في مدارس ثانوية أنا، والمدارس الوحيدة اللي فتحت كانت في القرى المسيحية، الجاليات المسيحية برا تمت تفتح وين في جاليات مسيحية، يعني الرامي، كفر ياسيف، عندكو عكا، حيفا. لذلك كان عندنا شانصة أنه كانت الرامي قريبة علينا، ولذلك كل اللي تعلموا كانوا يتعلمنا التانو في الرامي.
0: أي سنة رحت على الرامي؟
3: رحت في 67، خلص راح تقريبا 72
0: كان حياة أبو هشام محمد نفاع قد استضفناه الله يرحمه ويسهل عليه، قال أنا درست في الرامي وكنت أنزل من بيت جن وأطلع من الرامي على بيت جن ماشي. شو قصتك أنت بتختلف؟
3: أنا نفس الشيء، أنا حكيتك إنه أنا ولدت في عائلة فلاحين، والوضع الاقتصادي كان صعب، وأبوي كان رجل اجتماعي، كان يهمه الوجبات أكثر من أبسه، كان يهمه العلم، ولكن يهتم يعلمنا، وكان في امتحانات إعانة إذا متذكر زمان.
0: طبعا
3: اللي ينجح في امتحانات الإعانة يتعلم بلاش.
0: الصف الثامن.
3: نجحنا في امتحانات الإعانة، كل تعليم كان ببلاش، ظل إنه كانوا يعطونا مصروف.

0: طريق.
1: بتقول انت ولدت فعاليه مباركه الاولاد وخبزها كفاف يومها.
2: احنا اربع شباب وبنتين،
1: يعني متوسطه بتقدر تقول لهذيك الايام.
2: صح.
1: وكنت تروح على الرامي وتنزل وتروح وترجع ماشي؟
2: كنا اغلب الوقت ننزل مشي ونطلع مشي.
1: ليش؟ طيب
2: كان في سيارات او شيء؟ البساط كان الصبح والظهر والمغرب.
1: الاحوال تضيق لدرجه انك ما كانش معك تقدر تشتري
2: قضيه الباص بدها 6:30 والمدرسه بتبدا 8، بدك تنزل بدك تستنى نص ساعه تفتح البوابه، شو بدك تسوي؟
1: بس المشي. ابو هشام تحدث في هذيك الفتره انه كانت يعني الموضه انه فيش مصاري فيش فلوس ويوفروا للزواج.
2: بعدين كان مشان انه نوفر حق المنقوشي وحق رغيف فلافل، ننزل مشي مشان نشتري فلافل او منقوشي لانه فيش عندنا في البلد.
1: في الرامي
2: وحتى دفاتر الأقلام كنا نشتريها من الرامي.
1: قديش كان رغيف الفلافل بالستينات؟
2: كروش
1: 10 كروش
2: 10 كروش 20 قرش
1: أو المنكوشي. طيب، والأستاذ أبو وسام عادل إسماعيل حمود كما كنا المثقف والناشط الاجتماعي والكاتب ابن بيت جن،
3: الله يديمك،
1: أنت درست في الرامي لكن مش في ذات المدرسة، لأن كان في مدرستين ثانويتين في الرامي، الزراعية والثانوية الحكومية. أنت وين درست؟
3: درست في مدرسة الزراعية، مدرسة الزراعية هي مدرسة زراعية صناعية، كان يعني كمان ثانوية كل المواضيع العلمية والأدبية بالإضافة إلى اختصاص زراعة أو صناعة حسب اختيار الطالب. بس ظروفنا بتختلف عن ظروف الثانوية لأنه أنا كان الباص مجاني، لأن المدرسة كانت مدرسة حكومية.
1: أنت أصغر بالعمر أستاذ عادل من الأستاذ مالك
3: 10 سنوات وفي القدر، يعني هو أستاذ كبير.
1: هذا لطف منك.
3: أصغر منه 10 سنوات.
1: موليد أي سنة أنت؟
3: أنا موليد 63.
1: وأبو حسين
2: 53.
1: الأستاذ مالك صلالحة
2: 53.
1: 10 سنوات.
3: 10 سنوات
1: بالتمام والكمال. فأنت بالفترة هذيك كنت تطلع وتنزل ما شاء الله بالباص.
3: في الباص
1: مرتاح. بس بعرفش مين كسبان، أنت ولا أبو حسين؟ لأنه هي هي لياقة بدنية ورياضة.
3: مش عارف، بس لا
1: كان يكسب رغيف فلافل يكسب صحته.
3: لا، احنا كنا نشتري فلافل وكنا نشتري كمان كتب وقصص وإشي كمان في بيت جان ما كانش فيه، كمان هاي من الرامي.
1: من الرامي. يعني هاي البلد الجارة
2: من الرامي،
3: مركز زي ثقافي. الرامي كان زي كفر ياسين في المنطقة هذيك، الرامي أو ترشيحة مثلا. الرامي كانت مركز إلنا، مركز ثقافي كنا نتعلم فيها. كنا
2: عروس الجليل يعني الرامي مركز تجاري وثقافي.
3: الرامي
1: جميل
3: كله. طبعا الأساتذة كلهم طلعوا من الرامي.
1: أنهيت الثانوية الزراعية أي سنة في الرامي؟
3: في 82.
1: الأستاذ عادل طبعا إسماعيل حمود، إحنا بنذكر دائما عشان اللي بسمعنا نقدر يميز بينك وبين الأستاذ مالك.
3: تسلم. أنهيت في سنة 82.
1: 82 في المدرسة الزراعية. بس انت يعني رحت فلاح ابن فلاح ورجعت فلاح ابن فلاح.
3: ابدا، كمان الزراعية يعني مشان نأكد على الفلاحة والبستنة.
1: استفادت منها من تجربة المدرسة
3: 100% طبعا
1: الزراعية في الفلاحة والزراعة
3: ولليوم طبعا.
1: طيب، بس انت يعني بالعمل اليومي لتكسب الرزق رحت على التجارة،
3: لانه الزراعة ما عادش تقدر تغطي على نفقات العائلة. يعني اليوم عندك الكهرباء او الضريبه، ما يقال الارنونه، الضريبه العامه والتلفون والبلفنات وايش، الارض ما عاد تقدر تغطي كل هاي التكاليف اللي كانت ابوي او جدي كان يكفي. كان بده يلموني.
1: الاحتياجات كانت متواضعه.
3: كفاف يومه يعني.
1: عندك دكان اللي اسمه مركز بيت جني للهدايا.
3: اي نعم.
1: بس هذا اسم للوهله الاولى مضلل، نفكر انه هدايا وبس، وهي اكبر بكثير
3: من قصة هدايا.
1: في عصفوره بيت جن قالت لي كل ما يتمنى الانسان اللي مش موجود في السوق، النوادر ممكن تلاقيها عند الاستاذ ابو وسام. هذا المركز مركز بيت جني للهدايا، حتى الاشياء الصغيره جدا من ابره اللوكس. صحيح. لكيس
2: القداحة،
1: الأحجار القداحة تبعت ال
3: فخر بالنسبة إلي، لأني بحس إنه متميز، يعني إنه مش مثل أي واحد ثاني. لما اليوم تسألني أنت عن إبرة أو خيط، اليوم بطلت الناس تخيط، أو أما إذا حدا احتاجها بلاقيها عندي، كرار الخيطان أو الإبرة، أو بنلحق البريموس مثلا، أو الفتيلي، أو كيس اللوكس، أو أحجار القداحة، أو زهر الشيشبيش النرد. يعني كمان أنت ضاع منك وعندك تلاقي لك شيشة طاولة جديدة، بتلاقي عندي الحل
2: على خياطة بتذكرون نحطوه في الأصبع.
1: شو بتسموه أنتم بجان؟
3: القمع أو الكشتبان.
1: الكستبان.
3: اي نعم.
1: هو الاسم كل الناس بسموه الكستبان. بس كمان بتسمى القمع.
3: القمع.
1: جميل. طيب وشو كمان بالدكان؟
3: هذا هو البدايه كانت الحقيقه. لما انا بدي ابلش كنت ناوي افتح مكتبي، فتحت مكتبي ثاني صار بيت جان 6000 او 7000 ناس، ما في مكتبتين، ما عادش لي محل من الاعراب.
1: صحيح.
3: صرت ادور شو بدي اشتغل، وانا بحب العلم وبحب الثقافه، رحت على الهدايا. كمان ما كانش اختياري سهل يعني، صرت أجول في الناصري في حيفا في عكا، شو بدي أسوي شو بدي بلاش مع شوية أزهار شوية ورود صغيرة شوية عطور اللي هي ما كانش مركز يعني
2: ديانة.

0: شوي شوي لحقنا الكاسيتات اللي هي غريبة عن بيت جان. كنت اشتري انت من عكا او من النصر، فيش كاسيت في بيت جان، فتنا الكاسيتات
1: أشرطة الغناء والموسيقى.
0: ايوه من ايام الأشرطة الغناء وعشرات
1: بس
0: يعني.
1: الاكثر ندرة وجمالا من كل هذا الكلام انه انت ساعاتي. هذا الدكان عمره 41 سنة وانت ساعاتي. انا بتصور ما بعرف اللي بسمعنا ممكن يصلحنا. اكاد اقول انه ربما انت ساعاتي الاخير في البلاد من البحر للنار. بتصلح ساعات من 41 سنة من فتحت الدكان. يعني هاي الساعة اللي بايدي اذا اعطيتك اياها بتفكفكها وبتركبها.
0: طبعا بفكفكها بركبها، بدها تنظيف، بدها في صدمة تنظيف، في تغيير بطارية، في هاي الأشياء، مفتاح مكسور، عقرب فلتان.
1: صلحت شيء مرة لأبو حسين، للأستاذ مالك حسين صلاحها.
0: كل ساعات من عندي أنا، الخدمة عندي والمشترى من عندي يعني كمان.
1: زبون دائم
2: اللي يا أخوي هاوي تحف كل الساعات القديمة اللي بيجيب الغالي
0: كمان أنا بزبط له.
2: ساعات خربانه هو بزبط له إياه وبيبيعها.
1: انت يا استاذ ملك اشتغلت في التربيه والتعليم مش في التجاره، مع انه الفلاحه يعني كانت ولا تزال بالنسبه لك قريب للقلب.
2: انا بحب الارض، بعد بعدني انا محافظ ارضي.
1: بس باليوم يوم قبل ما اروح على الفلاحه، رح نتوقف عند الفلاحه، انت باليوم يوم انت رحت عملت في التربيه والتعليم، لانه انهيت الثانويه في الرامي، تعلمت في دار المعلمين
2: وبليت البلد، علمت على حساب الجيش معلم جندي.
1: ما رحت على الخدمه العسكريه؟
2: لا كان اللي خلص دار المعلمين كان الجيش يعطي مجال، كان نقص في المعلمين يعطوه يعلم في بلده. أنا فضلت أعلم في بلد 3 سنين بلاش.
1: وين علمت؟ في بيت جان؟
2: بيت جان.
1: طيب أستاذ مالك، علمت كم سنة أنت في مسيرتك؟
2: علمت 37
1: 37 سنة؟
2: بديت في 74 خلصت في 2010
1: وطلعت من هناك يعني وأنت بطاقة وبهمة ونشاط ما شاء الله. مش طلعت مستنزف؟
2: قبل ما خلصت عملت مرشد سياحي وعملت مرافق لبرا كمان في السياحة، وبشتغل مع كل مع منظمة حماية الطبيعة وجمعية حماية الطبيعة الكنكيم كلها هيك إرشاد مع المدارس خاصة.
1: نرجع للأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام، بالنسبة لقصة الساعة وتصليح الساعة، قول إن أنا ساعاتي من 41 سنة، مين علمك على يعني تصليح الساعات؟
0: الشغلة لما إحنا فتح محل هدايا طبعا من التجار اللي يجي لعندي يقول لي ليه بتحط الساعات عندك؟ أقول له مين بفهم في الساعات؟ قل لي حط واحدة رجالية واحدة نسائية وجرب، إذا لا بترجع لي إياهن. طبعا يغيب أسبوع لكن بعتهم. المرة الثانية يقول لي لا حط ثنتين رجالي ثنتين نسائي ومنشوف. هيك بلش الموضوع. الفكرة كانت في الأساس أنه أخو صديقي قال بتحدى أنه واحد في بيت جان يعرف يفك ساعة، يعني هي تحدي لأنه الكل بدهم الإشي السهل، ما بفوتوا على إشي صعب أو إشي مميز. فيبدو أنه علقت هاي الشغلة في ذاكرتي، ولقيت أنه بلك أفوت على التحدي هذا، والحمد لله قدرت أفوت عليه وأتعلم لحالي على الطاولة عندي باستشارة طبعا مهنية دائما من ساعتي اللي بعرفهم إشي.
1: مين اللي كنت تعرفين؟
0: في شاب جروزيني كان في عكا فعلين في نهارية اللي كان كثير كثير
1: يهودي
0: اللي كان شو أستشيره يعني يفيدني، بس يعني اخذ القطع الغيار من عنده بس يفيدني في المعرفه اللي اصلا صعبه. وين الاقي شغله صعبه ما يقصر في
1: قديش فيها قطع؟ عدد قطع هالسيعة
0: كثير، اذا تبلش في الاجيال المسنن الى حاله شيء 65 نقول، في حجر الكوارتز، في البطاريه، وفي دائره الكهربائيه طبعا، الامور هاي، المفتاح طبعا، العقارب، البلاطة اللي هي الخلفية اللي تختار الأرقام، الاخشاط، فيها شيء 20 قطعة يعني.
1: بتفكفك قطعة قطعة وبتجمعها من جديد.
0: تجمعها من جديد.
1: قديش بتستغرق معك العملية؟
0: حسب
1: المعدل.
0: حسب بدأ أعصاب وبدأ رواق يعني، الأعصاب موجودة. ومرات كمان مش غريب أنك ترجع على الشغلة عدة مرات يعني، لأن هاي شغلة دقيقة جدا. يعني العجل المسنن طرفه إبرة، ما يقعدش في المحور تبعه، بيطلب لك ترجع كمان مرة، ترجع المحور تبعه ترجع يدور معك في الشكل الطبيعي.
1: جميل.
0: إيه بدأ طول تروح بدأ ما حبي، إذا أنت بتحب الشغلة هاي لا ممكن تقعد ساعات بس يظل مي وأكل معك وتضل نكمل.
1: وفي بعد زباين عندك اللي بيجوا صالح ساعات؟
0: في جيل اليوم بيحب الساعة كمان للهيئة لللوك للمنظر.
1: يعني الساعات القديمة الكلاسيكية ممكن فيها قيمة جمالية أكثر، لما بتخرب برجعوها
0: للساعات القديمة
1: صلحوها، مش لأنه عادة في كثير ناس بستبدلها، بحطها بكبة وبتنازل عنها بروح جديدة.
0: بس الساعات القديمة في كثير أسباب أنك تتعلق فيها، هدية من خطيبتي للمرحوم الوالد لجدي، إشي بتعلقوا في هاي الأمور.
1: في هيك بعد
0: لأنه كان أصالة، كان كمان الصناعة أصيلة.
1: أنا هاي الساعة البيدي لحياة أبوي
0: الله يرحمه بتعلق فيها. هسا أنت صعب عليك تفرقها،
1: أعوذ
0: بالله، تحاول محافظ عليها،
1: محافظ على الزمن.
0: أيوة 100% صح،
1: الزمن الجميل
0: والعلاقة الروحانية
1: طبعا طبعا.
0: الله يرحمه.

0: همزة توصل وجدانية. أيوة. طيب كم ساعة عندك بالمحل فيها أستاذ عادل إسماعيل حمود؟ أنت أستاذ مالك أنت مستمتع بالحديث مع الأستاذ عادل. أيوة. سنجي لك
1: سنرجع لك.
0: في عندك عدد ساعات اللي يعني
1: مش كثير فيه اليوم طبعا السوق الحر والسوق اللي برا غطى كثير أثر علينا يعني يمكن بقي التصليح والأشياء الأصلية قليلة ما بين الكل بستهون يعني نجيب ساعات من برا بعشرة وعشرين شيكل إنه منظر تعرف إنه إشي سريع
0: الآن لما نقول يا أستاذ عادل آخر سؤال في موضوع ساعات اليد ولا كمان ساعات الحائط؟
1: لا طبعا ساعات الحائط والمنبه واليد
0: كل أنواع الساعات
1: كل شيء اسمه ساعة
0: في طيب في عندك ساعة قديمة اللي ممكن يكون عنها أقدم ساعة عندك أو وصلتك على الدكان؟
1: ممكن أكون صلحتها لناس أما أنا للأسف ما كنتش مجبر للموضوع هذا إني أخلي عندي إنه أرشيف أعمل جمع ما
0: كنت تعمل متحف ساعات يعني نادر جدا
1: ما انتبهش أنا للموضوع هذا إنه أما مر تحت إيدي كثير
2: ساعات أخذ ساعات قديمة من عند أخوي تصلحت
0: ساعات حائط
2: ساعات مرة بيجيبها
0: طيب الدول اللي أكثر إتقانا سويسرا في صناعة الساعات
1: سويسرا الأم طبعا واليابان بعدين اللي هي لليوم يعني بتتحدى إذا بتأخذ ساعة الكاسيو لحالها الإبداع اللي فيها والدقة اللي فيها حتى خذ من ناحية مواعيد الصلاة على الدقيقة في كل دولة كل ما حدا عامل إيش نوع غير كاسيو
0: يعني
1: على الثانية في السعودية في الأردن في لبنان كل صلاة في أي دقيقة بتكون
0: هذا شغل اليابان
1: شغل اليابان كله كاسيو شركة كاسيو
0: جميل
1: الدقة غير شكل
0: طيب يا أستاذ مالك نرجع في سيرة الزمن أرجعك في الساعة وفي الزمن للرامي علمك يعني عدد من المعلمين في المدرسة الثانوية وأنت كنت تنزل وتروح بجن ماشي لمن يعني ليس لديه فكرة يعني الطلعة من بيت جن من الرامي لبيت جن
2: 8 كيلومتر طلعة
0: طلوع كاسي جدا هل يأتي على بالك في هذا المضمار في هذا السياق معلم معين؟
2: كل اللي علموني محفورين في الذاكرة أما بخص الذكر المرحوم شكيب جشان
0: الله يرحمه
2: سلام اللي بفضله الله يرحمه أنا بتقن اللغة العربية اليوم بتقنها سمعي بغلطش ليه لأنه عمليا أساس متين علمني الأستاذ عزمي يونس عبراني والأستاذ خليل
0: عزمي يونس من عرعرة
2: أستاذ نزيه قسيس إنجليزي حبيت الإنجليزي من وراء
0: بدي تأخذونا رحلة هيك شي قصيري على بيت جن مين نبدأ بأبو حسين ولا بأبو
1: أبو حسين المرجع في
0: أبو حسين الأستاذ مالك صلاح الحكيان قد كتب في الماضي قبل تقريبا 40 سنة كتاب عن بيت جن بيت جن عبر التاريخ في 83 لو سألناك للي ما بعرف تنطين هيك موجز إخباري لمحة عن بيت جن وين بتقع شو جراتها في البلاد شو جراتها اللبنانيات أسماء أحيائها إلى آخره
2: بيت جن تقع في الجبال الجليل الأعلى هي أعلى قرية في بلادنا تقع على تل البرج القديم 950 متر لكن الجبال المحيطة ببيت جن الأحياء الجديدة كلها فوق الألف متر
0: 1208
2: بجبل الجرمق من الشمال
0: نزلت كم متر آخر المدة لأنه الجيش يمكن هناك
2: عملوا قاعدة
0: عمل قاعدة عسكرية ونزل من في عملية تسوية الأرض نزل كم متر
2: من الشرق عندنا جبل عروس 1072 متر
0: وليس سميته جبل العروس
2: لأنه شكله على شكل فستان عروس جبل حيدر
0: فش عندكم جبل بجبل عريس
2: جبل حيدر الحيدر معنا الأسد
0: طبعا اللي بيمتد للرامي
1: رابض
2: كان فيها لأنه في عين الحذرة في عين جبل حيدر في عين الأسد في
0: وين مدفون الراحل سميح الكاسم الله يرحمه سهل علي خيال الخيل أبو محمد في جبل حيدر
2: جبل حيدر لأن شكله مخيف زي الأسد جاي رابض هيك لما تطلع من الرامي مخيف جدا في بلدنا بشوفوش هيك انت لانه عمليه احنا وياه ففي عندنا جبل ديدبه المطل يعني لحيدر 1047 ديدبه 1037
0: ديدبه كمان موجود في كفر مندا بين كفر مندا وكوكب
1: شفته انا
2: في حد ميدل كروك
0: نفس الاسم قائمه على كم تل بيت جان
2: تقع على تقريبا 7 تلال
0: ولكن
2: هي تشبه القدس يعني من ناحيه بيت جن مساحتها مساحه مدينه مش مساحه قريه
0: متراميه الاطراف
2: ايوه متراميه الاطراف ولا يمكن تشوف بيت جن من محل واحد لانه في دائما احياء مخفيه عنك حتى تشوفها مجبور تطلع من الجو تشوف كل بيت
0: طبعا لانه في سفوح جبليه
2: احنا موجودين في قلب محميه طبيعيه اللي هي اكبر محميه في البلاد محميه جبل الجرمق
0: الزبود جزء منها
2: الزبود هو جزء منها بس بنحكي عن الزبود مساحتها حوالي 110,000 دنم هي 10 محميه طبيعيه في العالم
0: ما شاء الله،
2: يعني حافظت على الأحراش بشكل طبيعي، والسبب إنه الأتراك تعرف قديش

0: قطعوا أشجار في بلادنا مشان سكة الحديد الحجازية.
1: طبعا للوقود
0: بلدنا ما كانت تتعاون مع الأتراك، ولذلك عقاما لأهل بيجان طوبوا لنا 13500 درهم في منطقة الخيط وين نجمة الصبح وين
2: عيلة الشحر اليوم.
0: عقابا بدك 8 ساعات مشي 8 ساعات رجع.
1: هذا في سهل الحولي.
0: سهل الحولي
1: صحيح،
0: هاي صدروا لنا في الخمسينات. هاي عقاب لأهل بيجان كيف ما كانوش يخطئ.
1: هاي دولة العثمانية.
0: أيوة.
1: بس إسرائيل برضو عاقبت بيجان أبو حسين.
0: عاقبتنا بعدين.
1: صادرت. دولة العثمانية أبعدتكو بس أجت إسرائيل صادرتكو.
0: صادرت الأرض. مش بس هيك ضيق عليهم من ناحية مسطح. يعني اليوم إحنا عندنا مشكلة مع المسطح. يعني تقدرش توصل على محمية. وذلك دائما في أنا صدام مع منظمة حماية الطبيعة مع الدولة. وهذا بيذكرني في أحداث 1987 انتفاضة الزبود.
1: صحيح.
0: انتفاضة الزبود كانت على الأرض. يعني الناس مش ضد الأحراش، إحنا مش ضد الأحراش، إحنا اللي حفظنا الأحراش قبل ما يجوا اليهود وقبل ما يجوا الإنجليز وقبل ما يجوا الإثمانية إحنا موجودين.
1: هذا رغم إنه بيت جن البلدة العربية المعروفية الدرزية اللي دفعت ثمن الخدمة العسكرية الباهظة جدا.
0: أكثر من كل
1: 65 شاب فقدت بخلال حروب إسرائيل.
0: وأكثر بلد انظلمت وتضايق عليها بيت جن.
1: ولليوم.
0: لليوم.
2: ولليوم.
1: طيب أهل بيت جن أبو حسين وأبو وسام لما يعني الأولاد الأحفاد الكبار بالعمر لما بنطرح هذا الموضوع إنه هاي التضحيات الجسيمة الموجعة 65 شاب يمكن أكثر أنا بشوف أسميهن في النصب التذكاري في مدخل البلد أكثر شوي، ومن جهة ثانية تضييق الخناق مصادرات الأراضي التمييز. يعني لما بزورها أنا مثلا أنا بكفر كنا ساكن، لا تختلف بيت جن في بناء تحتية ولا الفوقية عن كفر كنا، ما في استنتاجات حول موضوع كيف إسرائيل تتعامل معنا كضيوف في وطننا. أنه هاي الحكومة اللي سنت قانون القومية تتعامل مع الدروز كانهن عرب، في الخدمة العسكرية بصيروا متساويين ولكن في بقية الحقوق هن درجة ثانية
2: مهضوم حق.
0: يعني أكثر
1: موجود هذا الخطاب عند الناس في مجالس الناس.
0: اليوم صار في وعي، بطلت هاي المقولة إنه بس مساواة حفظ الأوراق. أنت بدك إشي عملي، وذلك اليوم في عندنا صار في وعي عند الشباب، صار التوجه للعلم أكثر.
1: لا أنا قصة بالعلاقة مع الدولة، قصة إنه حلف الدم ومش حلف الدم.
0: ها بطل الناس تشتري حلف الدم، بطل الشباب تشتري. اليوم الناس صارت توعى، صارت تعرف إنه الأرض هي إلك أرض، عندك وطن، مش عندك أرض مش عندك وطن. اليوم أغلب الشباب اللي بيرجعوا بخلصوا خدمة بخلصوا بيرجعوا بيصلحوا أراضي وعم بيزرعوا. اليوم عندنا نهضة مخيفة على تصليح الأرض، وهذا اللي مش عاجبهم هني.
1: السمنيج على الأرض أستاذ مالك صلاح بتقول إنه المحمية يعني العاشرة في العالم من ناحية المساحة من ناحية الندرة من ناحية الجودة، فيها أشجار نادرة يعني مثل شو؟
0: في عنا نوع شجر بسموه القبريش، هذا بس بعيش في منطقة بيت جان. اليوم بعد في شجرة واحدة أنا كمان انقطع عليها. وفي عنا سحالب، أنواع سحالب كثير. في عنا أنواع نباتات اللي بس بتعيش في خلف المحمية، مثلا زهرة كف الدب.
1: إيش اسمها؟
0: زهرة.
1: زهرة كف الدب.
0: ولا ما لونها أرجواني جميل جدا،
2: موسمية.
0: هي بتعيش بس في منطقة جبل العروس.
1: ما بتثمر، مش مثمرة.
0: على السفح الشرقي الشمالي. يعني في كل محمية جبل جرمة فش ألا هنا
2: منطقة واحدة، يعني
0: في كل الشرق الأوسط فش. في نوع زهرة بس في جبال تركية في القفقاز منه، هاي زهرة نادرة. في عنا بعض زهرة اللي هو عمليا سحلب أناضولي، هذا بس كمان عنا بتلاقيه. في عنا كمان
2: تصور شجرة القاتل اللي هي قتلة
0: قاتل
2: كمان نادرة قليلة.
0: القاتل بيعيش من ارتفاع 800 وفوق في نواحي القدس
2: كثيرة في بيت جان. يعني بكثرة
0: يعني عندنا شجر قاتل، تخيلش انه في شجر قاتل من الشكل. يعني عندنا في المنطقة الشرقية
1: اسمه هيك قاتل؟
2: القاتل هو القطلب في اللغة، بس احنا نسميه القاتل.
0: قاتل عادل في منطقة
2: قاتل أبيه يعني.
1: قاتل أبيه زي أقول لك لأنه أبو فكري نمر نبعث له كل التحيات والمواد في حرفيش صديقنا وحبيبنا، كان دائما يتحدث عنه. يعني لأنه في روايات وقصص شعبية حول هاي الأشجار.
0: اللي احنا بنحكي لها انه شاب اب ولد بده بنت، قال لابوه روح يخطب له اياها، بدل ما يخطب له لابنه خطب لمين؟ خطب لنفسه. زال من ابوه، راح قتل ابوه، دفن تحتيه الشجره، شجره شربت الدم تبع الاب.
2: طبعا خرافي لانه
0: هيك الشجره الوحيده اللي لون عرقه.
1: هيك الاسطوره بتقول
2: الاسطوره، بس الحقيقه هي انه الغصن النامي بقتل اللي قبله، بقتل.
1: طالما حكيت استاذ عادل اسماعيل حمود أبو وسام كمال هذا الحديث،

0: توقف الأستاذ مالك عند موضوع الأشجار النادرة، من ناحية الطيور والحيوانات أيضا فيها شيء نادر المحمية؟
1: في المحمية بتصورش إنه في شيء نادر، لا الطيور عادية مثل بقية
0: الأشجار والتضاريس والنباتات.
2: نوع زي شبيه بالأرض، بس كمان في منطقة شرقي بيتجن.
0: طيب احنا جينا هون من خلال الحديث التعريف على بيتجن وأحياها وأسماء بعض مواقعها الجغرافية.
2: كتاب بيتجن عبر التاريخ،
0: كتابك هذا بيتجن عبر التاريخ اللي صدر ب83 موجود فيه كل هاي القصص.
2: من عندكم من الناصر، سأقول لك كيف كان في قس اسمه أسعد منصور، كتب كتاب كتيب عن الناصر تاريخ الناصر. عجبني الأسلوب تبعه، قلت بدي أبدأ. مين كان شريك في الفكرة؟ سعيد محمد، سعيد نفع. بدينا أنا وياه مقابلات شفهية مع الناس، تسجيل حتى نجمع الرواية. تخ أنت مادة وبدي معي، صابنا زي غنية تولي الصافي، وصلنا نص البي وقطع الحبل فيه. بعد نص كان يتعلم، وضعه الاقتصادي كان صعب، كان يتعلم في نتانيا، كان يتعلم ويشتغل. قال لي أنا بقدرش أكمل معك، تكمل لحالك، ولكن يا سعيد صرنا بديين. قال لي لا.
0: هلا أبو علاء، أستاذ سعيد علاء
2: خد شاب تاني كمان اسمه مسعد خولد، أستاذ مدرسة، بدي معي فترة كمان. وقف، قلت ماليش ألا أعتمد حالي. قعدت من 83 ل93، تطلع الكتاب 10 سنين. الدكتور شكري شو ما أكتب أوديله يصلح ويقول لي شو ناقص، وهيك تنو طلع الكتاب في 83.
0: يلا منيح، ينطيك العافية. طيب لو تنطينا باختصار أستاذ مالك بعض أسماء الأحياء في بيت جن.
2: يعني حارة المرمغة، حارة المبرة، حارة الصفاي،
1: حارة مميز بيت جن، الأسماء العربية صرف،
2: حارة العويني، حارة عين النوم، كل حارة إلى اسم. وللأسف في المدة الأخيرة قام المجلس المحلي سمى شوارع، ما اهتم يسمي الأسماء القديمة، راحوا جيبوا لنا أسماء غريبة عجيبة.
0: مثل شو؟
2: النورس
1: مالك الحزين،
2: مالك الحزين والبطيخ، اللي هي عملية
0: البطيخ والشمام والبزر.
2: أيوة.
0: أسماء محايدة.
2: قمنا أنا وعادل في ثورة وقررنا أنه نغير الأسماء لإيش؟ الأسماء الحقيقية. قعدنا فترة أكثر حول سنة، صورنا القارمات كلها تبع بيجن اللي حطولنا إياها، القارمة الصحيحة خلناها، والقارمة اللي مش صحيحة صورناها وكتبنا شو الاسم اللي لازم يكون عليها، ورحنا على المجلس المحلي أخذنا خط البلد وغيرنا كل الأسماء. يعني مثلا المجلس المحلي غير،
0: هات لك ثلاث أسماء مثلا.
2: يعني في عنا عندهم في زمين شارع، شو سموه
1: الشارع الرئيسي اللي سموه شارع كمال جنبلاط، اللي هو عبارة عن أسامي ثان كثير يعني،
2: أو سموه شارع الشيخ أمين، شارع كمال جنبلاط. شو قالك أنت؟
0: أسماء شخصيات معروفة،
1: أسماء شخصيات
2: هاي ممكن تسمي دوار، مش شارع
1: أو بناية أو مركز.
0: قديش عدد سكانها بيت جنة أستاذ عادل حمود؟
1: أتصور تقريبا 14 اليوم، 19 بين 19 ل 14 ألف نسمة.
0: وجاراتها البقيعة، الرامي،
2: عندنا أقرب بلاد علينا البقيعة في الغرب، الرامي في الجنوب، جنوبي حذر، عندنا عين الأسد في الشرق، عندنا مارون وجش من الشمال، عندنا حرفيش من الغرب. هذا الأقرب شيء. لكن لما تقف بجان أنت بتشوف القرى اللبنانية الحدودية كلها،
0: الريف اللبناني.
2: الريف اللبناني
0: من بيتك بتشوف الريف اللبناني،
2: مارون الراس، عيد الشعب، بنت جبيل. يعني المشريك كان في عمليات تهريب كثير لأنه قريب على الحدود،
0: محور الرميش حرفيش.
2: أيوه.
0: بس اليوم لما أنت يا أستاذ مالك بتقعد في بيتك أو الأستاذ عادل بتشوف الريف اللبناني بتميز، هاي رميش، هاي عيت الشعب، هاي مارون، هاي مارون الراس، هاي مرجع عيون،
2: عين إبل. حتى لما بتطلع جبل الجرمق أنت بتشوف كمان منطقة حصبية، بتشوف وادي التيم، بتشوف الإقلاع، بتشوف مرجع عيون، بتشوف كثير بلاد، جبل الشيخ، كل جبل جولان بين قدامك. كل
0: أي أيام في السنة أكثر بكون في يعني رؤية صافية بتشاريع؟
2: وأنت لما في
0: بالخريف بالشتاء،
2: في الشتاء لما أول شتاء بنزل كل الغبرة اللي في الجو
0: بصفى،
2: تصفى، عملية بتصير رؤية إيش واضحة جدا. يعني إحنا بنوقف جبل حيدر بنشوف الناصر هون
0: من بيجن،
2: كل الناصر كلها بين كل القرى.
0: جميل. طيب في سيرة الحديث بين الأرض والإنسان والذكريات والذكرى والوعي وإلى آخره، بدنا نروح شوي نحكي كلمتين عن الزراعة. هسه موسم الكرز،
2: بيختلف يوم موسم الكرز
0: أستاذ مالك.
2: في السابق كان اعتماد بيجن على، كانوا أشهر قريتين في البلاد بيجن والخليل. يعني بالخليل وأنا بيجان. يعني بيجان كان ينزل متأخر لأن عمرين عالي. بعد ما يخرج كل مواسم العنب في إسرائيل ينزل عنب بيجان. كانت الناس في تل أبيب تستنى تنزل عنب بيجان. ليه؟ لأنه
0: أي شهر يعني؟
2: شهر 8 7 8 9 كان سيارات.
0: بعض أنواع العنب بتضل أي لأي يعني
2: نوع عنب
3: تستغربش تظل الشتوية يعني
2: كان ظل شهر, شهر واحد اثنين كان يقيسوه ويظل يصمد
0: لشهر واحد.
3: شهر واحد, شهر واحد.
0: طيب أستاذ عادل عسام نظلم كاش بالحديث طبعا. بعض أنواع العنب اللي يعني بتقول في بيتجان الأكثر جودة أو اللي بيميز عنب بيتجان أي نوع؟
3: أنواع كثير اللي متعرف عليها من الأهالي طبعا ومن جدودنا. يمكن أقول لك أسامي صعبة شوي. في المرواني, في القرقشاني, في السرطباني,
0: ما شاء الله.
3: طبعا في 7-8 أنواع, في أبيض وفي الأسود, يعني في اللونين كمان.
0: هذا من ناحية الثمرة ولا من ناحية
3: الثمرة
0: والورق؟
3: الورق مش شابه, بس قلنا ورق
0: التفاحي
3: هو الأنعم, يكون مش الأكبر اللي بس أنعم وفيه حموضة أكثر
0: عشان هيك
3: مرغوب على الطعام يعني.
2: المطاعم كلها بتقلب عليه
3: ولا ورق الدوالي,
0: باخذوا لورق الدوالي,
3: ورق الدوالي بلفوه.
2: حتى اليوم في بيجان صار يعتمدوا على بيع الورق أكثر من العنب.
0: طيب إذن هذا هو عنوان اللي بدنا نحكي فيه, هيك كلمتين كمان, عودة كروم العنب. هذا هو العنوان الصحيح اليوم. من سنوات لأنه في فترة معينة تلفت كروم العنب في بيتجان.
3: أكيد
2: كان في سياسي اقتصاد بيتجان كان يعتمد على العنب, ولكن كان في سياسي مبرجة تخضع على الاستقلالية الاقتصادية تبع السكان, مش يروحوا على
3: التوظيف على المصانع على الجيش.
2: ذلك خلال 4 سنين ما ضلش عندنا ولا كرم عنب,
0: يعني خربت. صرتوا تحسوا ان الاشتال الاشجار
2: الكروم زراعي اعطى الناس دواء اللي عمليا انقضى على العنب. خلال 4 سنوات كان كل كروم يبسي.
0: يا لطيف.
2: وذلك هذا خلى الناس تروح تتوجه دوين
3: بدل ما يعطي دواء, يعني او اعطى مبيد, يبدو مبيد للاشجار.
2: اليوم الناس عم ترجع تجدد.
0: من وين انت رجعت الناس لكروم العنب؟
2: حوالي 10 سنين بلشت الناس تاكل العنب. اما في هاي الفتره
0: يبنوا كروم, مش انه دالية البيت يعني.
3: الدوالي هي دلال أكثر, أما الكروم هي
2: الدوالي هي للضيف للاستعمال البيتي. إذا بيجي عندك ضيف بدل
3: ما انظروا قدام الدار حول الدار.
0: جميل. طيب الكرز شو أخباره أسا؟
2: الكرز عندنا
0: أستاذ مالك
2: لأن المناخ مناسب للكرز. الكرز بده سقعه بده
0: العلو.
2: والبميز كرز بيتجان هو أنه بعل
0: مش راي.
2: أيوة مش راي, ولذلك بضل شديد وطعمه حلو أكثر. هذا بعد ما خرب العنب الناس راحت على الخوخ الأوروبي.
0: لا خلينا بالكرز بس. هذا بكل الأذواق وكل الأشكال تبعت الكرز موجود
2: بنزل. كله في إشي بينزل في شهر آخر 5-6-7
0: في اختلاف بالأسماء بين الكرز
3: الأحمر. غالبا أسامي أجنبية مش أسامي.
2: نرش الميز بين الأسماء. في الأسود في الأحمر وفي
3: العصفار. شو
2: العصفار؟ هذا المورد هيك
0: اللي بعادة ينضج في حزيران
3: آخر 5 يعني بنضج.
2: أول حزيران بيبدأ, بس في عندك كل نوع بنضج في فترة غير ثانية بضل متلاحق.
0: طيب بما يتعلق بالزيتون, الزيتون يعني الارتفاع والبرد مهم ومفيد للكرز, لكنه يحول دون زراعة الزيتون.
2: مش هيك أن الزيتون ما نجحش؟ وين في مناطق في الأودية فيه عم بينجح, أما وين في جبال فوق؟
0: أستاذ عادل أنت كنا في بداية البرنامج, أنت مثقف وناشط اجتماعي وصاحب دكان اللي فيه تحف نادرة وبتصلح ساعات وبتصلح راديوهات قديمة وإلى آخره, متعدد المهارات ما شاء الله. بس أنت كمان بكم. فلاح.
3: نعم كمان طبعا. كان عندي زيتون قلعته كله عن بكرة أبيه. استفدت من الحطب أكثر ما استفدت من الزيتون, لأن في بيتجان مع الريح ومع السقع ومع أي شيء
0: ما بزبط. كان حياة أبو هشام كل مرة محمد نفاع أنه كان في بداية الطريق يعلم في عين الأسد أو يشتغل في عين الأسد, كان يقول لي أروح معي كرطلة زيتون.
3: أيوة
0: الكرطلة. شو الكرطلة يا أبو هشام؟ كان يقول لي السلة يسموها كرطلة.
3: المنسوجة من قش طبعا. بشكل عرضي, وفي من السرود اللي هم بشكل أسطواني طولي
0: كمان. هذا كله من قش.
3: كله من قش منسوج للثمار يعني أكثر.
0: الكرطلة والسرود.
3: السرود يمكن قلنا السلة, بس بنرجع للتراث.
2: السلة قش والسرود.
0: يعني منين ما في عندكم حتى للاحتياجات البيتية زيتون وزيت؟ تضطروا تشتروا من عين الأسد.
3: عندنا في الرامي وفي عين الأسد بساتين لبيتجان اللي هي تبع بيتجان.
0: جميل.
3: اللي اشتروها الأهالي
2: أساسا. يعني بيتجان هي بنت بيتجان. عين الأسد من بيجان اللي أسس عين الأسد
0: زي مزرعة
2: من بيجان
0: بالضبط
2: مزرعة
0: لمشاتي
2: بيجان.

0: الزن
1: اولا تندل عمليا صلاح ودار سلامي واسس القريه.
0: ايوا انت في اي قرن؟
1: قبل حوالي 150 سنه.
0: مش من زمان يعني. طيب التسميه بجن يا استاذ مالك منين اجت؟ مين جن هناك في البلد؟
1: الجان لما كتبت هذاك بجان برجع اسمه الاله داغون الكنعاني، كان بلد كنعاني اسمه بيت داغون.
0: مظبوط.
1: وإذا ذكر في التوراة، لكن بيت داغون خربت لما فاتوا بني إسرائيل لهون على البلاد، وظلت خربت أنه إجوا مين ثور، بعدين اليونانيين، بعدين الرومان، والرومان أسسوا هناك بلد سموها بيت جان، غيروا الاسم من بيت داغون لبيت جان. وبعد في 1022 كان هزة أرضية، العملية دمرت
0: بال 27 الهزة الكبيرة
1: 1022.
0: تحكي قبل 1000 سنة انت.
1: في لقيت المعلومة هاي في كتاب الزلازل والبراكين في بلاد الشام. هناك مكتوب انه هذا الزلزال تهدم بلاد كثيرة في لبنان في سوريا، من بين البلاد اللي تهدمت الأساس مذكورة بيجان، وذلك تحولت لخربة. طبعا لما البلد تتحول لخربة بتصير الحراش تطلع
0: تزدهر الأشجار
1: عليها. أيوة. أول ناس إجوا على الخربة هاي كان صياد اثنين من الجرمق ريدوزية يصيدوا، إجوا على البلد، واحد صاد هناك أرنب جرحه لحقه ما حسش حاله، قال لا فايت على حرش، فايت على الحرش ولا في 4 قباوة معمرات بعده مثل ما هن، وفي بير مي ضمر. تعرف اليوم الصيادة بيطلعوا على محبة الله شو بيصيدوا بيقسموا مع بتساوي، ضمر في نفسه انه ياخذ هذول الاقباو له. طلع لصاحبه قال له اليوم انا مش بدي اعطيك كل الصيد اللي صدته، في صيدة واحدة بدي اياها. هذا يقتنع، قال لك وافق، اعطاه كل اللي معه. قال له تعال وراي، فوتوا، قال له هاي الصيدة تبعتي. البيت هذا في بير كل شيء، نقل من الجرمق وسكن هناك، هني كانوا من عائلة الحلبي. ولذلك هذول الإقباو لحد اليوم في كتاب بيجان، لما سألت كل سكان بيجان كنت أسأل نفس السؤال عن وين أول بيت عمرتو، المحل فلاني شو سموه، ليه سموه هيك؟ كانوا يقولوا هاي اسمه مثلا نقول إقباو الحلبي، إحنا سكننا حد من القبل اللي جينا بعديهم، في عنا زاوية المعبد الكنعاني والخلوة اسمها زاوية الصلاحة، عائلتنا
0: صلالحة.
1: أيوة. حدنا من غاد طافش. عملت أنا في الكتاب تبع بيجان كبرت الخريطة القديمة للنواة البيوت، كنت أروح لعند الناس أسأل كل اختياري وين أول بيت عمرته في بيجان، حتى أعرف كيف جدت العائلات، لأن اللي كان يجي شو يعمل يلزق حجاره مش هتوفر حاله، وهيك أعرف كيف تأسست بيجان وكيف اجت العائلات. بيجان ضلت تبنينا الاسم الروماني بيجان، أما هو برجع للإله.
0: جميل. طيب أستاذ عادل إسماعيل،
2: مش عندي فكرة صغيرة كمان عشان تسمية بيت جان، إذا بقدر أضيف طبعا بيت جان حسب الموشاة الفلسطينية هشام الدباغ هي بيت الملجأ، أنا بأخذ على المعنى هذا كمان إلو اعتباره، أساس بيت جان تألفت من كل الخراب اللي حواليها، اللي هي صرطبة، اللي هي الزبود، اللي هي الجرمق، اللي هي السهلي كمان، اللي هي عائلات درزية اللي كانت في هاي الخراب وجمعت كلها في بيت جان. أنا بأخذ المعنى هذا كصحيح، وإذا برجع اللغة العربية جان معناتها أظلم، أو كمان بتحكي عن النبات كيف بيكبر بشكل جنوني، وبيت جان موجود بشكل خضار وهائل وغابات، وشي ممكن يكون جان من الظلام يعني كمان.
0: يعني في تفسيرات كثيرة ممكن تكون.
2: ما أنت بتحليلها بترجع في المعنى هذا، المعنى التاريخي عند الأستاذ بحسين، بس الاجتهاد كمان ممكن يعطيك اتجاهات تانية.
0: صحيح المعنى. صحيح.
1: بذكرنا في الكتاب ده بيت جان إنه هي ملجأ.
0: بيت جان بيت جان ممر ومقر. توثيق لدور بيت جان في استضافة اللاجئين واحتضانهم في زمن النكبة، النكبة الفلسطينية طبعا، وهذا ما يجمعكما بالإضافة للصداقة الجميلة الموروثة بينكما. هذا الكتاب اللي صدر جديد في الأشهر الأخيرة، بيت جان ممر ومقر، والعنوان يستبطن الدلالة المركزية فيه الأساسية أنه كانت بيت جان هي طريق على حرفيش ثم رميش اللي كان
1: بالجبال،
0: طريق اللاجئين الفلسطينيين في التغريب الفلسطيني في الهجرة الفلسطينية في عملية التهجير إلى لبنان، وكان بني معروف العرب المواطنون العرب الفلسطينيون الدروز قد لعبوا دورا في مساعدة اللاجئين في الذهاب وفي الأياب. الدكتور شكر عراف كان قد كتب عن هذا الموضوع في كتاب بشكل عام لمسة وفاء، لكنكما في هذا الكتاب بيت جان ممر ومقر تتركزان في بلدة بيت جان. شكر عراف كتب عن كل البلدات في الجليل المعروفية مثل يركا كيف ساعدت أهل الشام.

0: غور ودير الاسد
1: قرش غور
0: وغيره. منين اجت الفكره يا استاذ عادل اصدار هذا الكتاب؟
1: بلش الفكره عند ابو حسين دائما صديق وتلميذ الاستاذ الدكتور شكري الله يشفيه يشفق عليه، اعطى الفكره هي، قال له تكتب عن بيتجان، قال له شو بدك تكتب؟ كتبت كثير ما خليش ايش كتبت، قال له لا، عن دور بيتجان في سنه 48 كان له دور لا يقل عن دور يركا.
0: وفعلا يركا كان في لها كان يعني كثير دور كبير دور وتحدث كبير عدد
1: اكثر من عدد سكانها باضعاف مضاعفه كان.
0: بس يعني انتم بتقولوا كمان بيتجان لعبت دور كبير بس بالذاكره ما اخذت مكانتها من هاي الناحيه
1: أكيد.
0: كما هو الحال مع يركا،
1: يبدو لانه في يركا بقي كل اهل الشغور بقوا في يركا، لذلك لها تاثير على بيتجان. قسم اللي مر في طريقه أخذ ما يحتاج إليه لطريقه وما قبلش النصيحة وكمل على لبنان، قسم اللي وقف في بيتجان وسمع النصيحة ورجع على
0: رجع
1: بلده أو بلاد اللي حوله
0: أو اللي رجعوا من لبنان بعد شهور أو بعد سنة أو بعد سنتين
1: كمان عن طريق بيتجان كمان مرة ورجعوا
0: كمان لاقوا فيها محطة استراحة.
2: السبب إنه
0: أستاذ مالك تفضل.
2: السبب إنه بيتجان ما كانش عليها طريق، الطريق الوحيد اللي انفتحت على بيتجان في سنوات الخمسين كان موجودين في قلب أحراش، ما حداش بيعرف إنه أساسا في بلد
0: عاصية،
2: ولذلك لا بيقدر جيش يوصل له ولا سيارات ولا إشي،
0: بس أهل البلد بيعرفوا.
2: أيوة.
0: أهل البلد بمعنى أهل الجليل، أهل البلاد يعني.
2: أيوة. وبيتجان معروفة عنا في قضية الضيافة والكرم كل الأشياء،
0: بس ما تورطناش أستاذ مالك مع أهل يركا تقول لي إنه أهل بيتجان أكرم من أهل يركا أو إنهم بتكون الكب النية،
1: ممكن يكون عندهم هايس
0: تعملناش أزمة
1: الاختصاص
2: أكثر من يركا بهاي الناحية. إحنا أي تيجي على بيتجان تقول لواحد مرحبا، أول شيء بقول لك تفضل، بقول لك شو منين أنتي؟
0: أنا كرم بني معروف معروف.
2: سو بفتح بيوت يعني لما إجوا اللاجئين اللي عنده ناس أصحاب إذا عنده أصحابه وظل عندهم، في ناس اللي قعدوا نص سنة وأشهر وفي ناس ناس سنة، ناس قسمت بيوتها
0: قسمت الرغيف
2: كل أشياء. اليوم إحنا راح نكون عند واحد من قريبنا من دار هريش اللي كانوا عندنا في البلد، نحكي قصة واحد اللي بحكيها، لذلك اللي كان عنده ناس لفوا إجا لعند الناس وظل عندهم، اللي ما كان عنده ناس حاولنا إيش نقنعه، يا عمي وين دك تروح؟ اللي بيطلع في شنو رجعه خليك عنا، اللي رد علينا عمرين رجع، اللي ما ردش علينا كمل.
0: مفهوم. طيب هذا الكتاب يعني وثقته فيه هاي القصص وهاي الحكايات اللي بالأساس رواية شفوية ما ورد على لسان الناس. ولا اعتمدته كمان على مصادر مكتوبة؟
2: لا، احنا اعتمدنا كمان على مصادر مكتوبة، بس مصادر مكتوبة قليلة، احنا حبينا نوثق المعاناة اللي الناس ضلت وين الصدر ما حكتها.
0: لما يعني الكتاب صدر بالأساس انتو تحدثتوا لأهل بيتجان ولا كمان فيه معلومات اللي من تم استضافتهم في بيتجان؟
1: طبعا طبعا،
2: احنا تمينا نعمل توثيق لأهل بيتجان مين كان عندهم،
0: لأن أنا اللي قرأت الكتاب ضخم، أنا اللي قرأت يعني
2: الجزء، رحنا لعند الناس اللي كانوا اللي بعدهم طيبين عملنا مع مقابلات أو
0: بس هذا
2: أو
0: قليل أحوال. السواد الأعظم من الكتاب هي شهادات شفوية لأهل بيتجان،
1: أهل بيتجان تقريبا 100 مقابلة بيتجان و70 مقابلة برا،
2: يعني 70 مقابلة برا مع الناس اللي كانوا في بيتجان.
0: وكم مقابلة لأهل بيتجان؟
1: 100 وشوية مقابلات مع كبار بيتجان.
0: طيب بتحب تتوقف عند واحدة من هاي القصص يا أستاذ عادل حمود؟
1: قصص كثيرة ممكن،
0: يعني تختار لك واحدة
1: بس على السريع.
0: تفضل.
1: من القصص طبعا اللي وردي هون والمؤثرة جدا، عائلة من آل هريش من الناصرة اللي طبعا منقول هجوا في طريقهم للبنان، وصلوا لبيتجان والدنيا شتوية والدنيا سقعة، المرحومة على ولادي صارت تستغيث بدها مساعدة، بدها حدا يوقف معها يساعدها. المرحوم الشيخ أبو محمد مصطفى زيدان ومرته المرحومة محمد خزني سمعوا الاستغاثة، له يا عمي وين أنت؟ مش في بلاد مقطوعة شرفي. عملوا له غرفة اللي قادت فيها لحتى أنجبت وبقت فيها بتصور لا يقل عن 40 يوم أو شهرين لحد ما قوت الأمور وغدرت تشتد وما سمحوا لها تكمل على لبنان. كمان مرة رجعوا لهون وإحنا في علاقة طبعا معهم هون في الناصر، وكنا في زيارة الحفيد عبد هريش وكان في معه مقابلة.
0: تكلت الصداقة من الأب،
1: الصداقة بيناتهم مع الزيدان على كل المناسبات
0: للحفيد
1: لليوم.
2: اليوم إحنا راح نكون عند
1: مع عبد هريش اللي هو الحفيد اللي إحنا تعرفنا عليه، كنا عنده وهون في في علاقة اجتماعية قوية جدا متينة مع آل زيدان وأبيدجان.
0: هاي العلاقة اللي يعني بدأت في النكبة موجودة قصص مشابهة لإلها إنه الناس من بيدجان نسجت النكبة علاقات صداقة ومحبة ومودة بيناتهم بسبب هاي الاستضافة.
1: أكيد
2: الهدف شو؟ الهدف أول شيء نوثق المعاناة تبع الناس، ليش اللي ما حداش وثقوا هن ما حكوش عنه ما وثقوش، وثانيا إعادة إلقاء الضوء على الوقت

0: اللي كان بين الناس اللي هذا اليوم مفقود. اليوم الوفاء صار عملة نادرة. من اليوم مستعد يضيف ناس غرب في بيته بعرفونش يقعد عنده ويتقاسم البيت معهم. الهدف إنه نرجع إيش التقارب بين الأجيال، بين اللي كان، بين الآباء وبين الأجداد وبين الأحفاد اللي ظلوا والأولاد.
1: جميل. الكتاب تقريبا 676 صفحة، وقائمة في كل أسماء من تم مقابلتهم من بيت جن ومن خارج بيت جن، وهناك قصص وحكايات كثيرة، منها ما يرد على لسان الرجال ومنها ما يرد على لسان النساء أيضا. وهي أيضا لفتة جميلة، واحدة من مثلا المقابلة مع الخالي أم أمل بدر نفاع خير اللي تتحدث في هذا اليوم عن هذه المواضيع وعن هذه القصص. عندما وقعت الحرب بين اليهود والفلسطينيين، وعندما احتل اليهود سبب دمارا وتهجيرا للعديد من المدن والقرى كصفد والسموع ميرون وفرادي وصفصاف والرأس الأحمر ومارون وغيرها إلى آخره، قدم إلى بيت جن الآلاف من الناس، قسم منهم ارتاح وتزود بالغذاء والماء، استعان بدليل طريق كي يصل إلى لبنان، وأما المئات التي بقيت فقد غصت ساحة المدرسة بهم، كذلك الشوارع والسطوح والأزقة والحواكير، وقام المخاتير ووجهاء البلد بتقسيم المهجرين على البيوت، وكانت من نصيبنا حرمة سيدي يعني تدعى أم سهيل مع أولادها سهيل وفتحي وفاروق وبنتها فتحية وكناتها صفية وسميحة، وكان معها ولدين صغار رشيد وإياس وطفل رضيع مش متذكر اسمه. هذه الشهادة ترد على لسان الخالي أم أمل بدر نفرع خير، بعدها موجودة الله يطول بعمرها. كان ابنها فتحي ساكن في وادي المطاحن في وادي عمود، وهجوا وأجوا عبيد جن وبكوا عنا كأهل بيت وعاشوا مثل ما عشنا. كانت لديهم دابة وكانوا يستخدمونها في جلب الماء من العين، وكانت أمي وأخواتها يكمنا أرغفة الخبز على الصاج، وقاموا بتعليم بنات أم سهيل عملية الخبيز والطبخ على الموكدة، وكانوا يغلوا المي في دسوت جمع دستا ويقومون بغسل الملابس والاغتسال. شهادة جميلة جدا. أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم وعليكم المستمعات والمستمعين، ولكن هذه ترد في صفحة 418، وتروي أيضا بتقول في بيتنا أيضا حرمي تدعى أم محمد من قرية السموع المهجرة، كان قد تركها ابنها وهج إلى لبنان وبقيت لدينا فترة طويلة وتنقلت كثيرا بين البيوت، ولكنها قررت أن تسكن عند أمي اللي كانت تعاملها كأنها من أهل البيت، وكانت تساعد أمي في كل أشغال البيت. في أحد الأيام قدمت ابنة أختها من قرية الرامي بعدما عرفت بوجودها في بيت جن، وطلبت من والدتي أم فايز أن تصطحبها لتسكن عندها في الرامي، فقالت لها أمي إحنا مبسوطين فيك ومش مستثقلين وإنت من أهل البيت. كانت أم محمد مستودع أماني لدى أمي عبارة عن صرة فيها نقود ذهبية، وقالت لأمي يا أم فايز إلي أماني عندك وهاي بنت أختي جاي تخدني لعندها على الرامي، فقالت لها أمي الأماني في الحفظ والصون. هذا جزء من التاريخ المكتوب بحروف الذهب وارد على أفواه الناس، لسان الناس، ألسنة الناس، ويدلل على أن بني معروف العرب الدروز الفلسطينيين هن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني. هاي حقيقة موجودة، وأن تبدلت الأزمان والأيام وحاول من يحاول أن يدك الأسفين وأن يعمل الشعب شعبين. أنا أعتقد أن الحقيقة تنتصر كما جاء على لسانكم أنتما في بداية الحديث، أن إسرائيل لما تعاملت السلطات الإسرائيلية مع بيت جن في موضوع الأرض تعاملت معهم كأنهم عرب، وكان ظلمها لا يقل عن ظلم الدولة العثمانية إنما أكثر. الدولة العثمانية أبعدت رزق أهل بيت جن لسهل الحولي. جاءت السلطات الإسرائيلية وصادرت آلاف الدنومات من أهل بيت جن رغم التضحيات الكبيرة لأبناء بيت جن في الجيش. أنا بقول هذا الكلام لأهميته وسامحوني إذا أطلت. الأستاذ مالك صلالحة، أنت كمان بتتعامل مع كتابة الشعر ما شاء الله عنك، بتكتب مقالات.
0: طلعت لحد اليوم 28 كتاب. أنا بكتب الشعر.
1: صرت مطلع 28 كتاب وديوان.
0: ديوان في قسم شعر، قسم منه خواطر، حتى بكتب شعر بالعبري
1: كمان.
0: لأنه عمري عندي أصحاب شعراء ودبائب في الوسط اليهودي، تكتبي كتاب في العربي بأخذه بحطه عرف أنت بتكتب تفرجيهم شو أنت بتكتب، وذلك بحاول إنه أكتب في العبراني حتى أوصل رسالة تبعتي لأني يفهموا شو أنا بدي. والإشي الثاني إنه التوثيق، يعني احنا بأول كتاب توثيق عن بيت جن، لأنه مهم جدا. شايفين اليوم انه في عملية تهويد، حتى الشوارع الأسماء عم بيحاولوا يغيروها، الاسم العربي بيكتبوه في ايش؟ بالعبراني.
1: يعني عملية التهويد تطال بيت جن باختصار،
0: مش بس بيت جن، تطال كل البلاد، على الأراضي تطال الشوارع كمان.
1: جميل.
0: اليوم انت بتشوف القارمة بطل صفات، صارت صفات
2: عكو.
1: عكو مرات بيقولوا عكو.
2: عكو بيكتبوها في اللغة العربية
1: عكو بالكاف.

0: عندنا بدل ما يقول
1: مكتوب باللافتة
2: صار هار ميرون صار جبل جعروس سمو
1: الله. طيب قبل قبل طالما بتقول الجرمك لمن لا يعلم كلمة نص عن الجرمك.
2: جبل الجرمك سمو بالنسبة لقبيلة الجرامقة اللي اجوا من الجزيرة العربية مع بنو عامل مع بنو تيم الله مع بنو عامر في السهل الحولي.
1: قبيلة جرمك سكنت في قمم في قمة الجبل
2: كل المنطقة كتلة جبل الجرمك سمى الجبل على اسمه.
1: يمتد منين لوين الجبل سلسلة جبل جرمك؟
2: من منطقة السموعة شرقا تتلحق منطقة البقيعة غربا مع
1: اللون. يعني السموعة شرقا وين صفد؟
2: وين صفد؟
1: لحديد بيت جان والبقيعة غربا
2: من الران
0: قرفش طبعا
2: شارع 85 لحد منطقة
1: وجبل حيدر اللي في ظهر الرامي جزء من الجرمك.
2: جبل حيدر جبل ديلة بكل جبال البقيعة كلها هي تابعة
1: كل الجرمك. أعلى قمة فيه 1208 أمتار اللي هي واحدة من قمم بيت جن البلدة اللي بلدتكم طبعا.
2: يعني عندنا احنا لما بقولوا تتساقط الثلوج على جبال الجليل وين موجودين؟
1: مقصود في بيت جن. نزل الثلج السنة عندكم؟
0: لا
2: السنة قليل.
1: الموسم كنتوا تحكوا تقولوا انه عندنا الكرز في بيت جن اجود من كرز الجولان. اذا كنتوا تعملوا لنا شبكه مع تشبكونا مع حبايبنا واصدقائنا في الجولان بتقولوا لانه ما على البعل ما في ري للكرز.
0: آه بالتالي الدعايه شرعيه مسموح يعني الدعايه شرعيه.
2: والخضار عندنا طعمتها غير لانه عاملين ايش والعنب لانه بسقش
1: جميل. طبعا بسيرة العنب انت قلت انه اجود انواع العنب في فلسطين تاريخيا من الجليل الى الخليل من بيت جان الخليل. بس كان في بلدة فلسطينية بجنب غزة اسمها بربرة وكان يعني من علم وخبر وتفيد كثير من الدراسات والروايات الشفوية ان عنب بربرة لا يقل جودة عن عنب الخليل والجليل عن عنب بيت جان الى درجة انه كان يباع في اسواق يافا ولا تزال اصوات باعة العنب في اذان بعض الرواة وهم يتحدثون بربراوي يا عنب. أيوة. بربراوي يا عنب في يافا لأنه كان له مذاق يعني استثنائي.
2: عم بحكي عن البلاد اللي كانت مشهورة في الأسواق الخليل لحد اليوم عن بالخليل وبيت جان هذول كانوا أشهر بلدين في البلاد. بربرة بعيدة منطقة غزة بعيدة عنا.
1: بجزء من البلد يعني
2: يعني جبال الجليل الأسفل مع جبال الجليل الأعلى مع منطقة الساحل الشرق كلها كانت متعلقة عن بيت جان.
1: طيب تعني أصل لتسوي اتفاق معك عشان ما نشبكش حدا مع حدا. إحنا بنقول أنا بدي أقول من كيسي بعرف شو بتقول أنت. العنب كل أنواع العنب طيب ومنيح وأنا بحب العنب بنفس الموز عند العنب. طيب كلمة أخيرة يا أستاذ مالك قبل ما ننطي كلمة أخيرة للأستاذ عادل. بتقول إن أنا يعني أصدرت عدد كبير من الدواوين الشعرية وكتبت كمان خواطر وإلى آخره. تنبهت أنتوا جزء من عملية التوثيق كمان ملتفت للنساء مش بس في الكتاب هذا بيت جان ممر ومقر وجايب شهادات شفوية على لسان النساء فقط. تتحدث أيضا عن النساء المعروفيات إن كان النساء المعروفيات الدرزيات الفلسطينيات أو اللبنانيات أو السوريات. تتحدث أيضا عن بعض الوجوه ممن تميزنا إما بالورع والتدين وإما بالعلم والمعرفة أو بالمكان الاجتماعي.
2: الأشعار عمليا في عندي وجدانيات عندي غزل وعندي كمان اجتماعيات وسياسي لأن احنا بنعيش بنتنفس كمان سياسي. الشاعر بدي يحس مع كمان الوضع اللي هو عايش يعني معاناة الناس إن كان من ناحية سياسية اقتصادية أو كمان من ناحية اجتماعية لأنه عمليا احنا بشر
1: بشر. وانت كاتب في مقدمة واحد من المقالات اللي كتبها في هذا الموضوع بتقول ما جاء على لسان الشاعر طبعا أبيات المتنبي في رثاء والدة سيف الدولة الحمداني فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فلو كان النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وكلمة أخيرة لك يا أستاذ عادل حمود بتمارس الكتابة في الخواطر ولا أنه تصليح الساعات بأخذ كل وقتك؟
0: أنا متابع مع الفكرة الأدبية من عشرات السنين ناشط في المجلات وفي طبعا في
1: بعد فيسبوك. هذا الكتاب اللي أنت مشارك في كتابته مع الأستاذ مالك بيت جان ممر ومقر عم تكتب فيه؟
0: عندي كثير بس أنا بحاجة لجمع المادة اللي عندي من عشرات السنين. يبدو أنه بدأ وقت مش كيف متصور الواحد نهويني. عندي فكرتين، فكرة لكتاب عن بيت جان وفكرة ثانية على نصوص أدبية وقصص أدبية عن الطبيعة أكثر ما هي سياسية أو عند الطبع الطبيعي أكثر.
1: جميل. بتلاقي يعني شعور بالسعادة وانت تكتب ولا طبعاً كما الحال عندما تقرأ؟
0: طبعا انت اللغة العربية بالذات وانا كثير بحب اللغة العربية لدرجة انه بلحق المفردة وتحليلها والكلمة العامية شو أصول هاي الأشياء. طبعا الأستاذ حسين كمان في قلب الموضوع. مرات الفكرة بتيجي من المفردة مش شرط يكون حدث يعني الكلمة الواحد يجمع

0: آلة ممكن يعطيك إنه إلهام لفكرة معينة. عندي كم الحمد لله من المادة بحاجة لجمع، بحاجة لوقت وجمع بس، وفي طبعا تفاؤل بإصدار إن شاء الله إنه يأخذ باليد ويكون عندي إصدار، عندي متفائل يعني.
1: الله كريم. أنا بدي أشكركم أستاذ مالك حسين صلالحة أبو حسين، وصديقك الأستاذ المثقف الناشط الاجتماعي عادل إسماعيل حمود أبو سام، وكلاكما فلاحان أصيلان من بيت جن، شرفتونا في راديو الناس، أهلا وسهلا مرحبتين. ونشكر أيضا محمد علي أبو ليل والياس مرجيي والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري وعرين النصار في قسم التصوير. والشكر لكل المستمعين والمستمعات، نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في هذه الرحلة إلى بيت جن ومحيط بيت جن. ومرة أخرى منقولكم يا أستاذ مالك يا أستاذ عادل، أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: شكرا لك أستاذ ولي أخ عزيز، وشكرا استضافتكم لنا في البرنامج، وإحنا نفتخر فيكم كمنبر إعلامي ثقافي وكمان منبر للتوعية.
1: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: مع عطائكم والصحة طبعا هي تاج.
1: شكرا
0: لكم، الصحة والنجاح والتقدم دائما إن شاء الله.
1: يا مرحبا بكم.
0: الله يديمكم.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. بقي الشاب محمد جبارين من قرية البياضة قرب مدينة أم الفحم أسرعه مساء اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع 65 بالقرب من مدينة العفولة ظهر اليوم. وقالت الطواقم الطبية أن المرحوم عثر عليه فاقد للوعي ومن دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس ونقل إلى المستشفى سرعان ما أعلنت وفاته لاحقا. أصيب طفلان بجراح خطيرة في حادثتي دعس منفصلتين، الأولى لطفل يبلغ 6 أعوام في قرية المزرعة والثانية لطفل في 11 من عمره في مدينة أسدود أجدود. ونقل طفلان إلى مستشفيين قريبين من منطقتي الإصابة لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثتين. قضت محكمة الصلح في حيفا بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي قضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم دون فرض عقوبة سجن إضافية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة عام 2023. وفرضت المحكمة غرامة مالية على كل منهما إضافة إلى السجن ل6 أشهر مع وقف التنفيذ، فيما اعتبر مركز عدالة أن القضية استهدفت منظمي أول مظاهرة عربية ضد الحرب بعد 7 من أكتوبر. وتعليقا على القرار تحدثنا هنا في راديو الناس مع المحامي أحمد خليفة.
1: المسألة أن ما هتف يومها هي شعارات عادية روتينية تهتف منذ عشرات السنين، وقد نجحنا في إقناع المحكمة أن شعارات تهتف منذ عشرات السنين وهتفت قبل 7 أكتوبر وخلال 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، وفقط نحن حكمنا عليها. وبالنتيجة الإدانة بهذه الشعارات هي نتيجة للسردية السياسية ولشعاراتنا ونضالاتنا الوطنية ولهتفاتنا في مظاهراتنا. نحن أصبحنا للأسف مسرورون أننا لن ندخل السجن ثانية حتى القرار المحكمة، بينما الأصل أن لا تقدم لائحة اتهام في مثل هذا الملف.
0: أقرت الحكومة الإيصالية الاعتراف رسميا ب9 بلدات إضافية في الشمال ضمن منطقة ما يعرف بخط المواجهة، ويمنح القرار الذي أعلنه وزير الأمن الإيصالي كاتس يمنح البلدات المشمولة مكانة خاصة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومساعدات وامتيازات مخصصة للمناطق الحدودية القريبة من مناطق التوتر الأمني. يشار إلى أن كسرى سميع وأبيجان من بين تلك البلدات التي يشملها الاعتراف. من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإيصالي سيواصل العمل بحرية كاملة في جنوبي لبنان لإحباط أي تهديد يستهدف قواته أو سكان شمالي إسرائيل. وشدد نتنياهو على تمسك حكومته باستمرار الوجود العسكري الإيصالي فيما وصفه بالحزام الأمني داخل جنوبي لبنان طالما اقتضت الحاجة ذلك وفق تعبيره. أعلنت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في إطار مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الإعفاء يسمح لإيران بإنتاج النفط وبشحنه وببيعه خلال الفترة المحددة مقابل التزامات تتعلق بحرية الملاحة في مضيقه.

خلال الأيام الماضية. في الرياضة، يلتقي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات منتخبا الأرجنتين والنمسا في هذه الأثناء، وما زالت المباراة عند الدقيقة 4، ويكتفي الفريقان بالتعادل السلبي حتى هذه المرحلة. عند 12:00 عند انتصاف الليل يلتقي منتخبا فرنسا ومنتخب العراق، فيما يلتقي عند 3 الليلة القادمة المنتخب النرويجي ومنتخب السنغال، وعند 6 الديربي العربي الأول في هذا المونديال الذي يجمع بين منتخبي الأردن ومنتخب الجزائر. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى صافا، يبقى كذلك نهار غد دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: مسافرين مصيفين
1: بس ما مبارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: أشرم
0: اليونان
1: أشرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
2: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
4: المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية

0: 103.3 107.8 FM.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقب، مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين.

0: من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيف في النقب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الشرطة خلال نشاط في البلدة الواقعة قرب مدينة عراد. وبحسب بيان الشرطة فقد رصدت القوات المشتبهة به وهو يحمل سلاحا ويشكل خطرا على أفراد الشرطة في المكان، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه وفق ادعاء الشرطة. وأثر الحادث موجة غضب واسعة في كسيف، حيث توافد عشرات السكان إلى مكان الواقعة ونظموا وقفة احتجاجية ضد إطلاق النار وسط اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة. لقي الشاب محمد جبارين من قرية البياضة قرب أم الفحم أسرعه مساء اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع 65 بالقرب من مدينة العفولة. وقالت الطواقم الطبية أن المرحوم عثر عليه فاقد للوعي ومن دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، ونقل إلى المستشفى سرعان ما أعلنت وفاته لاحقا. أصيب طفلان بجراح خطيرة في حادثتي دعس منفصلتين، الأولى لطفل في 6 من عمره في قرية المزرعة، والثاني لطفل في 11 من عمره في مدينة أسدود أجدود. ونقل الطفلان إلى مستشفيين قريبين من منطقتي الإصابة لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثتين. قضت محكمة الصلح في حيفا بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي قضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين من أم الفحم دون فرض عقوبة سجن إضافية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة عام 23. وفرضت المحكمة غرامة مالية على محمد جبارين والمحامي خليفة إضافة إلى السجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما اعتبر مركز عدالة الحقوقي أن القضية استهدفت منظمي أول مظاهرة عربية ضد الحرب بعد 7 أكتوبر. أقرت الحكومة الإيصالية الاعتراف رسميا بتسع بلدات إضافية في الشمال ضمن منطقة خط المواجهة، ويمنح القرار البلدات المشمولة مكانة خاصة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومساعدات وامتيازات مخصصة للمناطق الحدودية القريبة من مناطق التوتر الأمني. يشار إلى أن كسرى سميع وبيت جان من بين تلك البلدات التي يشملها الاعتراف. في وقت سابق قال رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإيصالي سيواصل العمل بحرية كاملة في جنوبي لبنان لإحباط أي تهديد يستهدف القوات أو السكان. وشدد نتنياهو على تمسك حكومته باستمرار الوجود العسكري الإيصالي، فيما وصفه بالحزام الأمني داخل جنوبي لبنان طالما اقتضت الحاجة ذلك. أعلنت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في إطار مذكرة التفاهم. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الإعفاء يسمح لإيران بإنتاج النفط وشحنه وبيعه خلال الفترة المحددة مقابل التزامات تتعلق بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إلى الإمارات والكويت والبحرين بين غد والخميس، حيث من المقرر أن يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لبحث التطورات الإقليمية. وتأتي الزيارة في ظل مخاوف خليجية من تداعيات مذكرة تفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. من جانب آخر، يصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يوم غد إلى باكستان في زيارة رسمية، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وتطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها سويسرا خلال الأيام الماضية. في الرياضة، تصدر قبل قليل الأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي قائمة هدفي بطولات كأس العالم عبر التاريخ بعد تسجيله هدفه 17 في البطولة 6 التي يلعبها. وجاء هدف ميسي عند دقيقة 38 من المواجهة التي تجمع منتخب تانجو مع منتخب النمسا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. واجتاز ميسي بهذا الهدف الرقم الذي سيطر عليه لسنوات نجم منتخب ألمانيا السابق.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

103.3 107.8 FM. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيف في النقب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الشرطة خلال نشاط في البلدة الواقعة قرب مدينة عراد في النقب. وبحسب بيان الشرطة فرصدت القوات المشتبه به وهو يحمل سلاحا ويشكل خطرا على أفراد الشرطة في المكان، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه وفق ادعاء الشرطة. وأثر الحادث موجة غضب واسعة في كسيف، حيث توافد عشرات السكان إلى مكان الواقعة ونظموا وقفة احتجاجية ضد إطلاق النار وسط اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة. لقي الشاب محمد جبري من قرية البياضة قرب من الفحم مصرعه مساء اليوم متاثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع عصر اليوم بين دراجة نارية ومركبة على شارع 65 بالقرب من مدينة العفولة. وقالت الطواقم الطبية أن المرحوم عثر عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، ونقل إلى المستشفى سرعان ما أعلنت وفاته لاحقا. قضت محكمة الصلح في حيفا بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي قضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبري من أم الفحم دون فرض عقوبة سجن إضافية، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب على قطاع غزة عام 2023. وفرضت المحكمة غرامة مالية على كل منهما إضافة إلى السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، فيما اعتبر مركز عدالة أن القضية استهدفت منظمي أول مظاهرة عربية ضد الحرب بعد 7 أكتوبر. أقرت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف رسميا ب9 بلدات إضافية في الشمال ضمن منطقة خط المواجهة، ويمنح القرار البلدات المشمولة مكانة خاصة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومساعدات وامتيازات مخصصة للمناطق الحدودية القريبة من مناطق التوتر الأمني. يشار إلى أن كسرى سميع وبيتجان من بين تلك البلدات التي يشملها الاعتراف. من جانب آخر، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحرية كاملة في جنوب لبنان لإحباط أي تهديد يستهدف قواته أو سكان شمال إسرائيل. وشدد نتنياهو على تمسك حكومته باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي فيما وصفه بالحزام الأمني داخل جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة ذلك. أعلنت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في إطار مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الإعفاء يسمح لإيران بإنتاج النفط وشحنه وبيعه خلال الفترة المحددة مقابل التزامات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز واستمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. وفي الرياضة، تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي قائمة هدافي بطولة كأس العالم عبر التاريخ بعد تسجيله هدفه 18 في البطولة 6 التي يلعبها. وجاء هدف ميسي عند الدقيقة 38 من المواجهة التي تجمع منتخب تانجو مع منتخب النمسا، أما الهدف الثاني فجاء في الوقت بدل الضائع قبيل ختام هذه المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. واجتاز ميسي بهذين الهدفين الرقم الذي سيطر عليه لسنوات نجم منتخب ألمانيا السابق ميروسلاف كلوزي، مع الإشارة إلى أن أقرب اللاعبين غير المعتزلين من رقم ميسي هو نجم منتخب فرنسا كليان مبابي برصيد 14 هدفا. وانتهت المباراة قبل لحظات بتفوق المنتخب الأرجنتيني بهدفي ميسي مقابل لا شيء. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم الليلة غائما جزئيا حتى صاف، ويبقى كذلك نهار غد دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة،
5: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

جلست جلست والخوف بعينيها.

جلست جلست والخوف بعينيها.

kira dan umri ma ma wa ya wa adina ya syukur.